0: قميصه بدم كذب في أول القصة كانوا مذنبين، كانوا مجرمين، كيف كانت ردة فعلهم في ذلك الوقت وكيف كانت أريحيتهم في هذا الوقت؟ في ذلك الوقت في لخبطة، في تضارب بالأقوال، جاءوا أباهم عشاء يبكون، ومن المفسرين من قال إنهم إنما جاءوا عشاء لأن الليل يخفي ملامح الوجوه، والإنسان قد يتصنع لكنه قد لا يجيد التصنع إجادة تامة، ولذلك الليل يغطي هذه الفجوة ما بين الصدق والكذب في التصنع. لكنهم في هذه اللحظة لما كانوا ليس عندهم شيء يخفونه أو يظنون أنهم كذلك، قالوا وأقبلوا عليهم
1: مثل فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوها.
0: أحسنت، هذه الواو كتلك الواو، حال كونهم كذا، هذه نسميها في لغة العرب واو الحال. كيف نتعامل معها؟ تؤول النص كالآتي: قالوا حال كونهم مقبلين عليهم. إذن الكلام الذي يقولونه، يقولون ماذا تفقدون؟ قالوه حال كونهم مقبلين، هم يسيرون باتجاههم، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. المتكلم يقول وأنا به
1: زعيم ضامن،
0: نعم أنا أضمنه. إذن ما المفقود؟ صواع الملك، وهناك وعد بالترغيب، ولمن جاء به حمل بعير إضافي، يعني سنعطيه جائزة على يعني هذا من طرق،
1: يعني اللي بيطلعوا بسرعة
0: نعم يعني هذا من طرق سياسة الناس، اللي بيطلعوا بسرعة وبيغلب ناش إحنا لن نعفو عنه فقط، وإنما سنعطيه زيادة حمل بعير. وهذه الطريقة يساس بها الناس، يعني من بادر مثلا إلى تسليم نفسه فإنه سيعفى عنه أو إنه سيترتب عليه عفو كذا ما أشبه ذلك، هذه من سياسة الناس المشهورة منذ القدم.
2: أو شجعوا الناس أنهم يوشوا بالصارف
0: أو أنهم يشجعون، هذه قضية أخرى، أو أنهم يشجعونهم على أن يشوا بالسارق الذي سرق فلان، تفضل هذا حمل بعير. طبعا أنا أظن أن انطباع الإخوة في هذه اللحظة انطباع مرتاح، نفقد صواع الملك بسيطة يعني مش عندنا أكيد، لكن فلننظر إلى ردة فعلهم الواثقة. قالوا تالله، تالله هذا قسم، التاء أداة قسم أو حرف قسم مثل الواو، والله تالله بالله كل هذه أقسام. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. انظروا إلى الوثوق، أنتم علمتم أننا ما جئنا لنفسد في الأرض وما رأيتم منا شرا، وسمت الصلاح باد علينا. شوفوا سبحان الله يا جماعة، هؤلاء هم الذين فعلوا ما فعلوه بإخوته بأخيهم في بداية القصة، لكنهم الآن يعولون على حسن ظن الناس بهم لما يتراءى للناس من حسن سمتهم، ويبدو أن القوم كانوا لا يظهر عليهم أنهم فاسدون ولا سارقون ولا إلى آخره، فحالوا هذا العلم على الناس، ما قالوا نحن لا نفسد في الأرض، وإنما حالوا على علم الناس لقد علمتم، وهذا من الوثوق بالمكان المرموق. قال لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ثم قالوا وما كنا سارقين، يعني مثل هذا
2: مما عمر ما كنا سارقين
0: أبدا عمرنا ما كنا سارقين، وهذا ليس من سمتنا ولا يليق بنا، ونحن نربأ بأنفسنا أن نكون على هذه الهيئة. طبعا الآن يعني ونحن نفسر هذه الآيات ونتدبر ونفهم كلام الإخوة، لعله يقع في قلوبنا أن هؤلاء الإخوة هم الذين سرقوا أخاهم من أبيهم، فنفذوا أكبر سرقة يمكن أن ينفذها الإنسان، أن يسرق أخاه من أبيه وأن يضيعه وأن يلقيه في غيابة الجب، ولعله يستحضر كذلك أنهم قالوا لأبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، وأن اقتراحا من اقتراحاتهم كان هو فوق سرقة أخيهم كذلك وهو القتل، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا في الصحراء يموت، يخلو لكم وجه أبيكم. إذن ما الذي غير هذا الخطاب؟ أنا أظن إما أن يكون تطورا في شخصيات إخوة يوسف، تطورا زادهم قربا إلى الصلاح وبعدا عن الضلال وعن الفساد وعن، وهذا محتمل. وهناك احتمال نفسي آخر، يعني لو أردنا أنه نبحث في الموضوع نفسيا، في بعض الأحيان يظن بعض الناس أنهم صالحون ويعيشون الدور على أن أعمالهم لا تشهد لهم بذلك، لكن هم يقيمون أنفسهم على أنها أنفس صالحة. هذا ضرب من أضرب تزكية النفس، وهذا داء قد يبتلى به الذين لا يبصرون عيوب أنفسهم. هذا داء، من يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه كما يقال، يرى أي فعل يقوم به إخوانه يراه كبيرا وقد ينكر عليهم، لكنه يقوم بما هو أكبر منه بكثير. هذا ضرب كذلك من طبائع الأنفس موجود. من أي ضرب كان إخوة يوسف؟ هل فعلا تطورت شخصياتهم وصلحت أحوالهم؟ وهذا محتمل. أو إنه هم يرون أنفسهم أبناء بيت نبوة ويرون سمتهم مريحا جميلا، ولذلك اعتمدوا على سمتهم واعتمدوا على الانطباع الذي يأخذه الناس عنهم. شوفوا يا جماعة، دائما لا تتكشف خفايا النفوس من اللقاءات السريعة. هم التقوا بالعزيز لقاء سريعا، والتقوا بحاشية العزيز لقاء سريعا، ومثل هذا لا تتكشف معه النفوس، إنما تتكشف النفوس عند طول الخلطة. ولذلك يعني كل هذا محتمل، أنا ما عندي ترجيح معين، لكن واضح أن إخوة يوسف يتطورون، هناك تطور ما حتى أنا يعني ما يعني لابد أحيف عليهم.
1: لابد أنه كان في عندهم يعني بعض الصلاح،
0: بذرة الخير كما قلنا سابقا موجودة حتما. وأنا أظن أن شخصياتهم تتطور، الذي نرجوه أنه شخصياتهم تطورت وأنهم يعني ندموا على ما قاموا به، لعلهم كذلك والله أعلم.
2: هم أصلا نيتهم الأول كانوا أنه بعد ما نلقي أخونا في البير نكون من بعد قوما صالح.
0: أحسنت، يعني هذا دفاع جيد عنهم يا شيخ عبد الله. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ الآن ستبدأ عمليات التفتيش، لكننا إن فتشنا فلنتفق معكم على عقوبة هذا السارق.
2: يا سلام، يرموا الكرة في ملعبهم.
0: رموا الكرة بما
1: هذا المتكلم من... المنادي
0: يظهر أنه المنادي، نعم الذي يظهر أنه المنادي، يعني لا يظهر أن يوسف يشرف على هذه العملية كذلك، لكنه لعله يتابعها من بعد. الكلام كله مع المؤذن، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. إذن واضح أنه الحوار قد يكون تدخل يوسف فيما بعد، قد يكون، ليس هناك ما يمنع، لكن على أي حال من تدبير يوسف ومن تدبير الله ليوسف أن يلقي الكرة في ملعب الإخوة. الآن راح نشوف لماذا على سبيل التحديد. رد الإخوة بقولهم جزاؤه من وجد، يعني الصاع في رحله فهو إيش؟
1: جزاؤه،
0: يعني من سرق الصواع يسرق، بالتعبير من سرق الصواع يسترق، يسترق يعني يصير
1: عبدا
0: رقيقا. كيف سرق؟ يسرق هو، تؤخذ منه حريته.
2: هذا بدليل على الثقة اللي عندهم أنهم مش سارقين
0: أبدا أبدا أبدا. يعني هذا طبعا أن يصير الإنسان رقيقا هي شغلة كبيرة، وهو حر وكريم ابن الأكرمين، وهم عائلة كبيرة معروفة، كيف يصير أخوهم رقيقا؟
1: هذا من شدة الثقة تكلموا بهذا الكلام،
0: من شدة الثقة لا شك في ذلك. إذن جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني كما أنه سرق يسرق، بالتعبير الأدق لغة يسترق يصير رقيقا. كذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي الظالمين من كلامهم هم يقولون.
1: يبدو أن هذا الحكم استنبطوه من بلادهم،
0: نعم من شريعتهم،
1: ولا هم يعني تكلموا أنه يعني مثلا لما حكى لهم المؤذن إذا لقينا معكم إيش نعمل وتكلموا.
0: لا واضح أنهم يتكلمون بشريعتهم، يقولون كذلك نجزي الظالمين، يعني على هذه الهيئة من الجزاء نجزي الظالمين الذين يسرقون، هذا معنى الآية. فعقوبة السارق في شريعتنا أن يسترق، هذا كلامهم، وهذا الذي يدل عليه قولهم كذلك نجزي الظالمين، يعني على هذه الهيئة من الجزاء نحن نفعل بالظالمين. إذا اتفقوا على أنه يسترق، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: بدأ بالبحث
0: من الفطنة، بدأ بمن؟
2: بالإخوة.
0: بالإخوة. وانتهى بالأخ الأصغر طبيعي، فوجدها في رحل أخيه. يقولون طبعا هذا من كياسة يوسف، الآن لو ذهبوا إلى رحل أخيه مباشرة
2: كان عارف أنه
0: لا ظاهر، يعني لا أطرق الشك إلى أذهانهم أن
1: هذا الأمر مصطنع،
0: أن هذا الأمر مصطنع. لكنه بدأ بأوعيتهم واحد واحد، لا جاءوا إلى آخر واحد فأخرجوا هذا الصواع. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. ثبتت التهمة وثبت الجزاء عليها، ثبتت التهمة وثبت الجزاء عليها. يعلق الله تعالى على هذا بقوله: كذلك كدنا ليوسف، هذا كيد كاده الله ليوسف ودبره الله تعالى ليوسف،
2: ليوسف خاصة،
0: ليوسف خاصة. وين الكيد؟ أين وجه الكيد؟ خلينا نكملها. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما معنى دين الملك هنا؟
2: شريعة، أو
0: شريعة الملك، الدستور. الآن إحنا نلحظ أنه لما قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو إيش؟ جزاؤه. يعني اتفقنا على أن نجري على هذا السارق إن أمسكناه معكم الاسترقاق. الآن ظاهر أن للسارق في شريعة الملك، في قانون القانون المصري، حكما آخر. ما هو هذا الحكم؟ قد يكون القتل، قد يكون شيئا آخر. لكن من كيد الله تعالى ليوسف أنه وفقه لكي يتفق معهم على حكم آخر غير الأحكام التي تجري على
1: أرض مصر.
0: هذا صار بالاتفاق. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. إذن أين الكيد؟ أن الله تعالى قد دبر ليوسف عليه السلام تدبيرا يأخذ أخاه به بطريقة لطيفة لا ضرر فيها. الآن يمكن أن يصطنع هذا الاسترقاق وأن يجلس هذا الأخ عند أخيه معززا مكرما في الحين الذي يخرج الإخوة فيه خارج القصر. خلص هذه اللحظة خلى يوسف بأخيه وأكرمه ولا شك إكراما تاما وأنزله منزلة.
1: لذلك قال الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء.
0: طيب ما مناسبة قوله فعلا نرفع درجات من نشاء؟
1: إن الله رفع قدر أخو يوسف
0: ورفع قدر يوسف بالتدبير كذلك. أنا أشعر أيها الإخوة الكرام أن قوله نرفع درجات من نشاء هو بالدرجة الأولى ثناء على يوسف، ثناء بطريق الإشارة على يوسف. قد رفعنا يوسف، رفعناه بماذا؟ رفعناه بالعلم وبالذكاء،
1: لأن الله بعدها يقول وفوق كل ذي علم،
0: وفوق كل ذي علم عليم. وهذا دليل على ثناء القرآن والشريعة للعلم، على العلم وعلى الذكاء كذلك، وحب الله تعالى لهذا في العبد. لا ينبغي للعبد أن يكون بليدا كسولا لا, لا, لا يتحرك ذهنه للوصول إلى مراداته، بل الإنسان الذكي الفطن الذي يسخر علمه وذكاءه في الوصول إلى المرادات الشرعية، إلى المطلوبات المشروعة بفطنة وذكاء وما أشبه ذلك، فهذا محل ثناء. ثم قال وفوق كل ذي علم عليم، يعني يوسف أعلم منهم وهناك من هو أعلم من يوسف وهكذا، وفوق كل ذي علم عليم. نذهب إلى فاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود لاستئناف النظري في هذه الآيات، فلا تذهبوا بعيدا.
3: إنتاج إذاعة حطنا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. قبل الفاصل وقفنا عند قول الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، ذلك في التعقيب على تدبير يوسف بأن جعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها بعد البحث من رحل أخيه، وكان قد اتفق مع الإخوة على أن جزاء من وجد الصواع في رحله أن يسترق. بعد هذا أثنى الله تعالى عليه وعلى تدبيره فقال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. لم ينتهي المشهد، بل عدنا مرة أخرى لردة فعل الإخوة إذ رأوا السقاية تستخرج من رحل أخيهم. هذا المنظر بالنسبة إليهم منظر فاجع، بكل ثقة كانوا يتكلمون عن من وجد في رحله فهو جزاؤه بكل ثقة، لكنهم إذ يرون هذا الصواع يستخرج من رحل أخيهم،
1: مش أي أخ،
0: بادروا إلى الأخ الذي أعطوا أباهم المواثيق على إعادته، بادروا بقولهم، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قبل أن نتم النظر خلينا نقرأ هذه الآيات ولنستمع إليها من محمد متفضلا، فلو تكرمت بالقراءة.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا كثيرا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم.
2: يبدو هنا أنه صار الكلام مع يوسف عليه السلام مش مع المؤذن.
1: لعله بعد بدء المشهد تدخل يوسف، يعني هذا متصور. طيب ماذا كانوا يقصدون؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ماذا كانوا يقصدون؟ أي سرقة يتكلمون عنها؟
3: يعني هم شكلهم ما شافوا على يوسف أي سوء،
1: نعم،
3: على سيدنا يوسف، وما شافوا على أخوه كمان،
1: نعم،
3: وهم إذا ضمنين حالهم كانوا أنهم مش سارقين، فضمنين أكثر أخو يوسف أنه مش سارق،
1: نعم،
3: بس
1: يعني
3: أول
1: تربى بينهم وهم بالضبط يعرفونه
3: بالضبط. بس أول نزوة هم اعتقدوا أنها نزوة لأخو سيدنا يوسف، ربطوها أنه لا معناته يوسف برضو غلط، وإحنا معناته مش غلطانين في نرمينا في الجب.
1: كلام جميل. محمد ما رأيك؟
2: يبدو أن ما يجول في خاطرهم أن يوسف أخوهم الصغير قد سرق قلب وعقل أبوهم منهم وسرق الحب منه.
1: يعني كلام كمان يعني يحسن أن يوضع في سلك اللطائف. طيب قبل أن يعني أبدي رأيي في المسألة، ماذا تفترضون؟ ما الذي كان ينبغي أن يقولوه؟ ما الذي كان ينبغي أن يفترضوه؟ هم سارعوا فعلا إلى اعتقاد أنه أخوهم سارق. ألا ترون أنهم يعني استبعدوا كل الاحتمالات
3: أنه تكون مكيدة،
1: أنها تكون مكيدة، أو أنه يكون خطأ، أو لعل هذا الصواع وقع في هذا المكان خطأ، أو لعل الذي يكيل نسيه في هذا المتاع؟ أليس هناك احتمالات متعددة؟ هناك احتمالات متعددة. لعله وضع في رحل هذا الشاب وهذا الشاب لا يعلم شيئا عنه، إما لمكيدة كادها أحد ما، وإما خطأ نسيت في هذا المكان. يعني كل هذه احتمالات واردة، لكنهم مع ذلك كان ينبغي، وقد أخذ أبوهم عليهم موثقا، أن يحاولوا استجماع قواهم والدفاع عن أخيهم. ولو لم يكن قد أخذ عليهم موثقا كذلك، كان ينبغي أن يحسنوا الظن بمن يعرفون تربيته، وأنه تربى على يد نبي وهم يعرفونه وصاحبوه، والظاهر أنهم لم يعرفوا عنه شيئا من السوء من قبل. لكن عادت حليمة إلى عادتها القديمة، سارعوا مباشرة إلى اتهام أخيهم. لم يكن اتهاما مجردا فقط. أول إشكالية وقع فيها الإخوة هؤلاء أنهم اعتقدوا فعلا أن أخاهم سارق، واستبعدوا كل احتماليات وجود خطأ ما في هذا المشهد الذي رأوا، واعتبروا هذا دليلا حاسما لا يرد عليه إيراد، مع أنه الأمر ليس كذلك. فأول خطأ وقع فيه الإخوة إساءة الظن بأخيهم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالوا إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل. ليس هناك من يمكن أن يقصد بهذا الكلام إلا
3: يوسف
1: عليه السلام، هذا مجموعهم، وليس لهم أخ، ليس موجودا في هذا المشهد إلا يوسف. فتعين أن يكون مقصودهم بهذا يوسف الذي يسمع مسبته بأذنه.
3: بعدين هم سبحان الله إخوة يوسف هم الشخصية التصعيدية. لما إخوة يوسف صار يحكوا أنه يعني يوسف أحب لأبينا منا فاقتلوها واطرحوها أرضا، ما حد حكى لا يا جماعة الخير هو عشان يعني أحب منا بدنا نقتله، ما هدوا الوضع.
1: أحسنت، كلام جميل،
3: صعدوا الموضوع ولا حدا حكى كلمة خير يعني. والآن نفس المبدأ، ما حدا صار يحكي يا جماعة الخير طب تعالوا نسأله أنت ليش سرقت، كيف سرقت،
2: ليش زعلان، تقبل شو كنت تمدح فيهم
3: استفزوني
1: سبحان الله يا جماعة، أعجبني الوصف، شخصية تصعيدية. هناك نمط من الشخصيات ما بيعرف إلا التصعيد، ما بيعرف يحكي كلمة حكيمة، ما بيعرف يلتقط أنفاسه قبل أن يتكلم وأن يتخذ تصرفا انفعاليا أو أن يسلك سلوكا انفعاليا.
2: ممكن حياة البداوة اللي كانوا بيعيشوها لها دور،
1: والله قد يكون ذلك، وقد يكون هناك أشياء أخرى، لكن ظاهر أن هناك فسادا ما في طوية هؤلاء، واضح أن هناك فسادا ما في طويتهم. كما أن هناك بذرة خير، فإن هناك واضح مش بذرة شر، ما هو أكبر من بذرة الشر، هناك شجرة شر عندهم وبذرة خير. هو الإنسان، أنا أظن أنه أي إنسان بالعموم لا يمكن أنه ما يكون فيه خير ولا يعني نقطة، يعني أنا أظن أنه كل واحد يمكن أن نجد فيه شيئا من الخير، وكل واحد قد نجد فيه شيئا من الشر، حاشا الأنبياء. لكن من الذي ينمي بذرته الخير حتى تصير شجرة عظيمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ وآخرون قد ينمون شجرة الشر ويسقونها ويتعاهدون حتى تصير سبعا عظيما شرسا في نفوس هؤلاء. هذا الذي تغذيه هذه الشجرة أو تلك هي التي تنمو، الأخرى تذبل. لذلك الإنسان الفطن هو الذي يذبل نوازع الشر في نفسه، لا يسقيها، يهملها حتى تموت أو تكاد، ويتعاهد بذرة الخير حتى ينميها فتصير شجرة كبيرة تؤتي أكلا طيبا من الأعمال الصالحة في كل وقت. طيب ما هي السرقة؟ هل سرق يوسف؟ طبعا تذكر الكتب الإسرائيليات، الإسرائيليات يعني كتب أهل الكتاب، تكلمنا عن هذا سابقا، كتب أهل الكتاب تذكر أن يوسف عليه السلام كان قد سرق صنما من بيت أحد أقاربه أو إحدى قريباته وحطم هذا الصنم، فيعني عيروه في هذا المشهد بتلك السرقة التي حصلت منه، وتفسير هذا بذاك اتكاء على الإسرائيليات في التفسير ونحن لا نراه، وإن كان هذا موجودا في عموم كتب التفسير القديمة، يعني هذه القصة التي ذكرت موجودة في عموم كتب التفسير القديمة. أعجبني توجيه جميل جدا لأستاذي الكبير الدكتور أحمد نوفل لما قال هذا الكلام جرى منهم مجرى المسبة، ليس هناك سرقة، ولم يسرق يوسف، وهم لا يعرفون سرقة على يوسف، ولم يعهدوا عليه شيئا، ماذا يقصدون؟ هذه مسبة، يعني كيف أقول فلان مثل اللي خلفه، مثل اللي كذا، عفوا يعني ألا يقول الناس هذا؟ يعني لا، هو لا يجري الكلام على معايرة بموقف معين أو حادث أو صفة راسخة، وإنما جرى هذا الكلام مجرى ماذا؟ المسبة. ولذلك يوسف سمع مسبته في أذنه، وكثير من الناس انفعالي، إذا وقف في موقف يوسف ويوسف بيده السلطان، يعني يمكنه بأدنى انفعال أن يقول خذوا هؤلاء إلى السجن واضربوا أعناقهم، انتهت القصة، ومين سائل فيهم؟ عير سارقة. لكنه ليس كذلك، هو يعرف الله ويعرف حق الدم وحق إخوته عليه وإن مكروا به وتآمروا عليه. لذلك ما كان من يوسف إلا أن أسرها، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم.
3: يا الله، كيف ضبط الانفعالات عنده،
1: ضبط الانفعالات،
2: لم يبدي الغضب،
1: لم يبدي الغضب، لم يبدي مساءته بهذا الكلام، لم يرد عليهم، يعني سمع المسبة بأذنه عليه وقد مضت سنون طويلة، وقد يقول الله أكبر، ألم تذهب شحناء نفوسكم وشحها علي وكراهتها لي بعد كل هذه السنوات وقد فعلتم بي ما فعلتم وأبعدتموني عن بيت أبي؟ يعني الكلام الذي يمكن أن يجيش في نفس يوسف عليه السلام كبير وخطير وكثير، لكنه مع ذلك أسرها في نفسه ولم يبدها لهم. انفعال يوسف كان متوقعا، لكن بالنظر طبعا إلى طبيعته الشخصية أنت تدرك أنه سيسرها في نفسه وأنه لن يبديها لهم. هذا النمط يسمونه ذكاء عاطفيا، إذا بدنا ننزل ونستعمل بعض العلوم المعاصرة، عندنا ما يسمى بتعدد الذكاءات. الذكاء ليس واحدا، بعض الناس يظن أنه الذكاء في الرياضيات، بتعرف تحل رياضيات يا باش مهندس عبد الله، إذن أنت ذكي، ما بتعرف لا، هذا نوع من أنواع الذكاء، الذكاء الرياضي. لكن هناك أنواع أخرى من الذكاء، في ذكاء لغوي، في ذكاء عاطفي، من أنواع الذكاءات الذكاء العاطفي، الرجل الحكيم الذي يستطيع أن يسيطر على انفعالاته، الذي يستطيع أن يبتسم حيث ينبغي أن يبتسم، والذي يستطيع أن يظهر الغضب حيث ينبغي أن يظهر الغضب، وهو مع إظهاره الغضب يستطيع أن يسيطر عليه. فقدان السيطرة على المشاعر فيه مشكلة، يعني هذا يمثل إشكالية ما تتعرض لها كثير من النفوس، وقد يكون بعضنا يعاني من مشكلات في ضبط مشاعره في بعض الأحيان. مما يقولونه يعني شوفوا مثلا أنا أضرب لكم مثلا جميلا، واحد زعلان مهموم إلى آخره، اتصل به صديقه، لما اتصل به صديقه أجابه بكل انشراح وفرح، أهلا كيف الحال شو أخباركم، لم يظهر عليه آثار الحزن أو الغضب التي كانت عليه قبل لحظة من قوله، من رفعه السماعة أو فتحه الخط. هذا ضرب من ضروب الذكاء العاطفي.
3: والله ذكاء صعب،
1: وهذا ليس ذكاء سهلا، السيطرة على المشاعر ليست سهلة.
2: يعني هذه خصوصا اللي بيشتغلوا أشغال شاقة بعدين برجع على البيت كأنه شخص آخر، مش هو نفسه اللي كان في عمله الصعب.
1: مهارة بالغة. يعني شوفوا، الرجل الذي يستطيع أن يضع كل همومه وغمومه وآلامه خارج باب البيت ويدخل إلى البيت بنفس جديد ليتعامل فيه مع زوجته وأولاده، هذا عبقري في الذكاء العاطفي.
2: صحيح.
1: الذي يستحضر معه كل همومه في كل موقف، هذا إنسان عنده مشكلة في الذكاء العاطفي، وعنده مشكلة في العلاقات العامة، وعنده مشكلة في فن التعامل مع الناس. انتوا بتعرفوا يا جماعة في نمط من الناس بنسميه النمط المزاجي، يعني عفوا يعني ممكن انه يصير في مناقرة بينه وبين زوجته صباحا، بيطلع على الشغل بنكد على الموظفين، بيمر على المراسل بنكد عليه، بيجي واحد مراجع بيطرده وبيقاتل هو وياه. هناك نمط يا أخي لا ينبغي.

0: ما بعد كل هذه السنوات الطويلة تعود لتسبني وأنا بيد القدرة الآن؟ الآن إنفاذ الغضب سهل جدا، وهنا يتجلى كظم الغيظ
1: في مقاييسنا اليوم. يعني لو نظرنا للمشهد، مفارقات المشهدين، بنحكي يوم ما ألقوا سيدنا يوسف في البئر كان إخوة الأقوياء هو الضعيف، الآن انقلبت الآية وانقلب الموقف
0: صحيح،
1: وصار هو القوي هم الضعفاء، ومع هيك ما سوى هذاك. في مقاييسنا اليوم راح نحكي إنه هذا يعني ما استغلت الفرصة،
0: وإن كان محقا وهم مبطلون.
1: بالضبط.
0: وإن كان منتقما يعاقب وهم
1: طيب. بحكي لك البادي هو الأظلم.
0: صحيح. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالها احتمال أنه صرح بها، واحتمال كذلك أنه قالها في نفسه.
2: إيش مقصود شر مكانا؟
0: يعني أنتم شر من هذا الذي تقولونه.
1: أشر يعني من هذا.
0: أشر مكانا يعني أنتم اتهمتموه بالسرقة، أنتم شر منه هكذا.
1: بس ما قالها يمكن بصوت عالي.
0: والله يعني الذي يظهر، شوفوا، هو حتما أسر الانفعال في نفسه، حتما أسر الانفعال في نفسه، لكن يمكن إنه واحد يقول لا والله أنت شر من هذا الذي تتكلم عنه، خذوهم. يعني إحنا يمكن أن نتصور المشهد على هذه الطريقة، والله أعلم. والله أعلم بما تصفون، أنتم تصفون كلاما نحن لا نصادق عليه. على أي حال أرادوا أن يتوسلوا له، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا، هذا الولد بالذات إن له شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. يبدو أنهم أفهموه هذه الحالة، إن نراك
2: من المحسنين.
0: هذه المرة إخوته وهم لا يعرفونه يصفونه بإيش؟
1: بالإحسان.
0: كم مرة
2: يا سراج أنت محسن.
0: سبحان الله، هذا دليل على بطلان كلامهم. خلينا نخلص هذه الآية قبل انتهاء وقت البرنامج. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. شوفوا مرات الغريق يتعلق بقشة، وبعض الناس إذا أرادوا البحث عن حلول يطرحون حلولا غير معقولة. يعني هذا السارق لماذا أخذ أحدكم مكانه؟ ليس المقصود أن أخذ أي أحد، وإنما المقصود أن أعاقب السارق، وقد اتفقنا على ذلك. انظر إلى افتتاح كلامه، معاذ الله، معاذ الله، هذه المرة الثانية التي تتكرر هذه الكلمة على لسان يوسف، وكلتاهما وردتا في سياق الاستعاذة من الظلم. الأولى في قصة مراودة امرأة العزيز، معاذ الله،
1: ظلم
0: إنه
1: النفس.
0: ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح
1: الظالمون.
0: وهنا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالم، حري بكل إنسان فضلا عن كل مسؤول، حري به أن يستعيذ من الظلم وأن يهرب منه، هروبه من الأسد. هذا حال يوسف عليه السلام الذي يقول عند توليته حاكما وكان عزيزا ذا سلطان مكينا أمينا في هذه البلاد، أننا معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. أكرمكم الله وجزاكم الله خيرا، وجعل هذه الدقائق في موازين حسنات المتكلمين والمستمعين. إنه الكريم الرحيم. نلقاكم للاستكمال في الحلقة القادمة إن شاء الله.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
2: الإمام الشافعي

0: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن.
1: قال مالك: ما أتاني قرشي أفهم من الشافعي.

0: ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه بغزة من بلاد فلسطين عام 50 و100 للهجرة، ومات عنه أبوه وهو ابن سنتين. وكان أبوه حجازيا فقيرا خرج مهاجرا من مكة إلى الشام وأقام في غزة وعسقلان في فلسطين.
1: حملته أمه السيدة فاطمة الأزدية إلى مكة شرفها الله، فنشأ فيها وترعرع وجالس أهل العلم، وفتح الله عليه من العلم ما لم يفتح على غيره، حتى كان مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة يحثه على الفتوى وهو ابن 15 سنة.
0: لما بلغ الإمام الشافعي من العمر 7 أو 9 سنوات كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كله، فرأى أنه لا فائدة من بقائه في الكتاب، فتركه ودخل المسجد الحرام وأقبل على علوم اللغة ودراستها أياما فبرع فيها كلها.
1: في المسجد الحرام جالس الإمام الشافعي العلماء وحفظ الحديث وعلوم القرآن، فقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، وقرأ الحديث على سفيان بن عيينة وسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي.
0: وفي المدينة المنورة تلقى الحديث وعلومه على الإمام مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد الأنصاري وعبد الله بن نافع الصائغ وإبراهيم بن أبي يحيى السلمي.
1: وفي العراق سمع الإمام الشافعي رضي الله عنه الحديث والفقه وعلوم القرآن من وكيع بن الجراح وأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفيين وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصريين.
0: وفي اليمن سمع الإمام الشافعي الحديث والفقه عن قاضي صنعاء هشام بن يوسف وعمرو بن أبي سلمة صاحب الأوزعي ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد.

0: يقول الإمام الشافعي رحمه الله:
1: من عرف الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يرى من ثواب الله غدا.
0: كان الإمام الشافعي من أبرز الأئمة الذين أكثروا الطواف والرحلات في مختلف الأمصار. الرحلة الأولى إلى الإمام مالك في المدينة ليسمع منه المصنف في الحديث وهو الموطأ، ولقي من الإمام مالك إكراما وإجلالا، حتى إنه أجلسه في مجلسه وكلفه أن يقرأ الموطأ على الناس ويمليه عليهم، فأقام ضيفا عند الإمام مالك نحو 8 أشهر.
1: سافر الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى بغداد وأقام فيها 2 سنين. يقول الإمام الشافعي: فلما أزمعت على السفر زودني مالك بصاع من أقط وصاع من شعير وصاع من تمر وسقاء ماء. وفي الكوفة التقى الشافعي الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف صاحبي أبي حنيفة النعمان، وحصل بينه وبينهما محادثات ومناظرات علمية.
0: نزل الإمام الشافعي رضي الله عنه عند الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة مدة ضيفة، حيث تلقى العلم عليه وكتب عنه حمل بعير من الكتب ونسخ خلالها كثيرا من الكتب.
1: ثم بدا للإمام الشافعي رضي الله عنه وهو في العراق أن يطوف في بلاد العجم، حيث رحل إلى شمال العراق ثم إلى الأناضول وأقام هناك زمنا، ثم انتقل إلى الرملة في فلسطين. وقد أفاد الشافعي من هذه الرحلة التي استغرقت 2 سنين علما عظيما.
0: وبينما الشافعي في الرملة في فلسطين إذ أقبل ركب من المدينة فسألهم الشافعي رضي الله عنه عن الإمام مالك، واتناها إلى سمعه أن أرزاق الإمام مالك قد اتسعت، فتاق الشافعي لرؤيته في الغنى كما رآه فقيرا.
1: بلغ الإمام الشافعي المدينة المنورة بعد 27 يوما من المسير، وولى وجهه شطر المسجد النبوي الشريف. وبينما هو في المسجد إذ دخل مالك وقد فاح عطره في أرجائه حتى جلس على كرسيه.
0: أخذ الإمام مالك في مجلس العلم وطرح المسألة تلو الأخرى وما يفطن أحد إلى الجواب، فضاق صدر الشافعي وكان بجانبه رجل، فأخذ الشافعي يلقنه الجواب عن كل مسألة. ولما تكررت إجابة الرجل بالصواب سأله مالك: من أين لك هذا العلم؟ فأجاب الرجل: إن بجانبي شابا يملي علي الجواب.
1: هنا يستدعي الإمام مالك ذلك الشاب، فإذا هو الشافعي، فضمه مالك إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال له: أتمم أنت هذا الباب. أقام الشافعي في المدينة 4 سنوات وأشهرا إلى أن توفي مالك رحمه الله في ربيع الأول 97 و100 للهجرة، ودفن بالبقيع، وكان عمر الشافعي أنذاك 29 سنة.
0: وبعد أن رحل الإمام مالك إلى جوار ربه ضاقت الأرض بما رحبت بالإمام الشافعي، فعزم على الرحيل إلى اليمن بصحبة والي صنعاء الذي كان يزور المدينة، حيث ولاه هناك عملا أثبت فيه الشافعي مقدرة وحسن إدارة. وهناك في اليمن اكتسب علم الفراسة من أهل اليمن الذين يجيدون فقهها.
1: من اليمن انتقل الشافعي إلى مكة، فاستقبله أهلها استقبالا منقطع نظير، وأقام فيها 17 سنة يعلم الناس دينهم وينشر مذهبه بين حجاج الله الذين ينقلونه إلى الأمصار الإسلامية.
0: بعدها عاد الإمام الشافعي للترحال إلى بغداد حاضرة المدائن في زمن المأمون بن هارون الرشيد، حيث مكث فيها شهرا يلقي دروسه في جامع بغداد الغربي الذي كان حافلا بالحلقات العلمية التي تربو على 20 حلقة، حيث أصبحت 3 في من ضم الباقون إلى حلقة الإمام الشافعي.

0: عندما ولى المأمون العباسي العباس بن موسى على مصر، رأى الشافعي أن يرافقه من بغداد إلى مصر. خرج أهل بغداد لوداع الشافعي وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، فأمسك الشافعي بيد ابن حنبل وقال: لقد أصبحت نفسي تطوق إلى مصري، ومن دونها أرض المهانة والفقر، ووالله لا أدري للعز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر.
1: بكى أحمد بن حنبل والمودعون رحيل الشافعي، وكان الركب الشافعي يضم الكثير من تلاميذه في رحلته إلى مصر.
0: دخل الشافعي مصر في شوال سنة 98 للهجرة، حيث نزل عند أخواله بني النجار، وبدأت الوفود تقبل عليه وتواكبت العلماء، وفي طليعتهم عبد الله بن الحكم وكبار علماء مصر وأعيانها.
1: في مسجد عمرو بن العاص بدأ الإمام الشافعي حياته العلمية في مصر، وإلقاء الدروس من الفجر، حيث يجيء أهل القرآن فيقرؤون عليه ويسمعون منه، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث، فإذا كانت الصحوة الصغرى قاموا وحضر قوم للمناظرة، ثم يجيء أهل العربية والعروض والشعر والنحو، ولا يزالون كذلك إلى قرب انتصاف النهار، وبعد ذلك ينصرف الشافعي إلى داره ومعه بعض تلاميذه كالمزني والربيع الجزي ومحمد بن عبد الحكم.
0: كان الشافعي رحمه الله من المولعين بمصر والإقامة فيها، وكان رضي الله عنه مغرما بقصب السكر، حتى كان يمازح جالسيه ويقول لهم: ما أقمت في مصر إلا حبا بالقصب.

0: يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي.
1: وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي رضي الله عنهما ويثني عليه. وكانت لأحمد ابنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار، وتحب أخبار الصالحين الأخيار، وتود أن ترى الشافعي لتعظيم أبيها له. فاتفق مبيت الإمام الشافعي عند الإمام أحمد بن حنبل في وقت فرحت البنت بذلك طمعا أن ترى أفعاله وتسمع مقاله.
0: فلما كان الليل قام الإمام أحمد إلى صلاته، والإمام الشافعي مستلق على ظهره، وبنت الإمام أحمد تركبه إلى الفجر. فقالت لأبيها: رأيتك تعظم الشافعي، وما رأيت له في هذه الليلة لا صلاة ولا ذكرى. فبينما هما في الحديث إذ قام الشافعي فقال له أحمد: كيف كانت ليلتك؟ فقال:
1: ما رأيت ليلة أطيب منها ولا أبرك ولا أربح، فقد رتبت في هذه الليلة 100 مسألة وأنا مستلق على ظهري، كلها في منافع المسلمين.
0: ثم ودعه الإمام الشافعي ومضى. فقال أحمد بن حنبل لابنته: هذا الذي عمله الليلة وهو نائم أفضل مما عملته وأنا قائم.
1: وضع الإمام الشافعي كتاب الحجة وهو في العراق، وفي مصر ألف كتاب الرسالة وهو أول كتاب وضع في أصول الفقه ومعرفة الناسخ والمنسوخ. وألف الشافعي أيضا كتاب جماع العلم دفع فيه عن السنة والاحتجاج بها، وله كتاب الأم في الفقه، والإملاء الصغير، والأمال الكبرى، ومختصر المزني، ومختصر البويطي.

0: أقام الشافعي رحمه الله في مصر 5 سنين و9 أشهر من 28 شوال سنة 98 للهجرة إلى 29 رجب سنة 204 للهجرة، يعلم الناس ويؤلف. ثم أصابه نزف شديد فاشتد به الضعف، فلم يستطع الخروج لمزاولة التدريس، فزاره تلميذه المزني وسأله عن حاله، فقال:
1: أصبحت والله لا أدري أروحي تساق إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها.
0: ثم نظر الإمام الشافعي إلى من حوله من أهله وقال لهم:
1: إذا أنا مت فاذهبوا إلى الوالي واطلبوا منه أن يغسلني، ومن ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب 204 للهجرة فاضت روحه الطاهرة إلى باريها بين يدي تلميذه الربيع الجيزي، وانتشر خبر وفاته في مصر، فعم أهلها الحزن، فخرجوا يريدون حمله على أعناقهم وهم في اضطراب من شدة الزحام.
0: وأصبح يوم الجمعة، وذهب أهل الشافعي إلى الوالي وطلبوا منه الحضور لغسل الإمام كما أوصى، فقال لهم الوالي: هل ترك الإمام دينا؟ قالوا: نعم. فأمر الوالي بقضاء ذلك الدين، ثم نظر إليهم وقال لهم: هذا معنى غسلي له.
1: بعد صلاة العصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رجب 204 للهجرة خرجت الجنازة، فلما وصلت شارع السيدة نفيسة في القاهرة خرجت السيدة نفيسة وأمرتهم بإدخال النعش إلى بيتها، فصلت عليه وترحمت، ثم سير بالجنازة إلى القرافة الصغرى، وفيها دفن الشافعي، وعرفت بعد دفنه بتربة الشافعي.
0: يروى أن الشافعي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة رفع بصره إلى السماء وقال:
1: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي، تنفيذ رامز بكداش.
4: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
5: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5000 فقط، بالإضافة إلى

0: خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: صديق هرمز. بينما قالت وكالة التسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة في أجواء جزيرة قشم. في تطورات اليمن، قالت القوات الحكومية إنها حققت تقدما في جبهة سامع واستعادت جبل الحصن في محافظة تعز بعد مواجهات مع الحوثيين. وفي المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة هاجمت بالصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية في الرياض. إلى تطورات غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارات إسرائيلية أمس السبت. نتابع الآن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: وسأعطيكم مثالا، الآن نحن نجلس هنا والنهار جميل، ولو أتيتم إلى هنا بعد 3 أسابيع أخرى سيكون الظلام، ونحن لا نريد هذا، نريد الشمس في بعض الظهيرة. نحن نريد أن نغير التوقيت مرتين في العام، أمر مكلف وتأتي معه الكثير من المشاكل حتى الجريمة، كذلك عندما يكون هنالك ضوء تقل الجريمة أو نهار قل الجريمة. فبالتالي لقد صوت المجلس النواب أكثر من 80%، ونأمل بأن من يؤخر المسألة هو توم. ينبغي أن يتم تعطيل هذا أمر تريده الناس. نعم، لقد استغلوا هذا لأغراض مختلفة، يمررون أمورا أخرى ويتخلون عنه، ولكن الناس يريدون أن يكون هنالك ضوء في المساء. هم لا يريدون تغيير الساعة أو توقيت. لقد قلت هذا الأمر قبل 6 أشهر، نحن نغير التوقيت ولا أحد يغير التوقيت، والكل يتأخر. إذن بالتالي يمكننا أخيرا أن يكون لدينا تصويت في البرلمان. مايك جونسون قام بعمل رائع، والآن نود أن يكون هناك تصويت في مجلس الشيوخ. توم هو من يؤخر الأمر، لكن من تعرفون من يريد هذا؟ الرياضة، محترفين والهواة يودون أن يلعبوا التنس في الليل، والغولف من دون أن يعودوا إلى منزلهم مبكرا. الأمر سخيف، المسألة مكلفة جدا، وهو ليس أمرا جيدا. لا ينبغي على الناس أن يغيروا توقيت مرتين في العام. تغيير الساعات في منازلهم كلها، إذا هو انتصار سهل. وأنا لا أتحدث حتى عن الجمهوريين، نتحدث عن أمر يجمع بين الحزبين. والسيناتر توم كوتن في الولاية التي فزت بفارق كبير، عليه أن يقوم بإتمام الأمر، لأن هذا الأمر سيكون انتصارا لمجلس الشيوخ وللشعب. فلتقضوا وقتا جيدا جميعا.
0: إذا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وسيتخذ قرارا بشأنها، بجانب أحاديث أخرى ربما عن التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في الولايات المتحدة. نقف على أهم ما قاله ترامب في هذه الإطلالة أو التصريحات الأمريكية الأخرى بشأن ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. ماذا في جديد هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي في الإطلالة التي كنا نتابعها قبل قليل من البيت الأبيض؟
2: نعم زين، هي في الواقع لا تخرج عن سياق التصريحات التي تعودنا عليها من جانب الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فعالياته الانتخابية، بأن إيران تخلت عن الكثير من طموحاتها النووية، وبأنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن إيران، في ضوء تأكيده بأن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى من دون أن يكشف الوجهة التي سيسلكها الرئيس دونالد ترامب في إنهاء هذه الحرب، إما تصعيدا عسكريا وإما اتفاقا دبلوماسيا. وأشار في الوقت نفسه إلى أن أسعار الوقود تنخفض، وبأنها ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذا الصراع في سردية يريد من خلالها الرئيس دونالد ترامب بطبيعة الحال طمأنة الأمريكيين من هذه المسألة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لا سيما بأن هذه المسألة في قلب انشغالات الناخبين، وفي ضوء استطلاعات الرأي التي تشير بأنها ستؤثر بشكل كبير ربما على حظوظ الجمهوريين في السيطرة على الكونغرس، في ضوء تقدم الديمقراطيين بحسب آخر استطلاعات الرأي وإمكانية قلبهم للمعادلة في الكونغرس. لكن هذه التصريحات أيضا زين تأتي على وقت تصريحات مهمة من جانب وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث، أطلق من خلالها عناوين عريضة فيما يتعلق بالمرحلة القادمة وأيضا فيما يتعلق بالوضع الحالي في مضيق هرمز، شدد على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر عمليا على المضيق، وأشار بأن الحصار محكم ويمكن أن يستمر طالما اقتضت الحاجة. شدد أيضا بيت هكسيث أن الضربات الأمريكية أضعفت قدرة طهران على مراقبة المضيق والسيطرة عليه، بينما تواصل واشنطن في الوقت نفسه مراقبة أي محاولة إيرانية لإعادة بناء هذه القدرات. وقال إن إيران لم تتمكن من تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما حركة النفط الأخرى في الاتجاه المقابل تقترب من مستويات ما قبل الحرب، بل تتجاوزها حاليا بحسب قوله. وهذا ينقلنا عمليا إلى تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال مقابلة مع أكسيوس والتي تذهب في نفس الاتجاه. زين بيسنت قال بأن نحو 1.1 مليار برميل عبرت المضيق مقابل صفر لإيران بحسب قوله، وبأن طهران ستصل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء تصدير النفط إلى مرحلة لا تحقق فيها أي عائدات نفطية بحرية. وهو كان قد أشار أي بيسنت إلى أن إيران لم تعد تمتلك سوى 15 مليون برميل من النفط في عرض البحر، وبأنه فور تسليمها ربما إلى الصين فإنها لن تعود تمتلك عمليا أي قدرة على مبادلة النفط بالسلع، وهو ما سيحرمها عمليا من أي قدرة على مواصلة دعم اقتصادها. لكن بالرجوع إلى تصريحات وزير الحرب بيت هكسيث، فإن النقطة الأهم تتعلق بما قد يأتي لاحقا. هكسيث قال بأن ترامب منح إيران فرصة للحل عبر المفاوضات، وإن أمامها فرصة للتخلي عن برنامجها النووي إما بشكل طوعي، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضطر بحسب تعبيره إلى فرض ذلك بالقوة. وأهمية ذلك زين أنها هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي أشارت فيه أكسيوس نقلا عن مسؤولين بأن اجتماعا لمجلس الأمن القومي عقد يوم الجمعة في كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس مع عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم بيت هكسيث إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي وعدد من المسؤولين، وتم بحث سيناريوهات الخطوة التالية بشأن إيران.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. أيضا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير معنا، تصريحات لافتة أيضا نسبت إلى محسن رضاي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني عن أن إيران تمر بأصعب ظروفها وأنها جادة في المفاوضات. تفضل نور الدين.
3: زين العابدين، هذا الموقف ليس منفردا به محسن رضائي، بل هو موقف ربما لغالبية المسؤولين هنا، وكان آخرهم الرئيس الإيراني في نفس الاجتماع الذي حضره محسن رضائي، وهو مجتمع التنسيق، اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة الإيرانية. بكل تأكيد يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها إيران في ظل هذه الظروف، في ظل حصار أمريكي، عقوبات أمريكية. بكل تأكيد هنا الجميع يتحدث على أن هذه العقوبات تؤثر بشكل كبير جدا، ربما من مستوى الأرقام التي بدأ الإعلان عنها من تضخم وصل هذا الشهر إلى 90%، إلى نسبة نمو سالبة جدا هذه المرة ربما لم تسجلها طهران. هناك بعض الأحاديث والأرقام التي تشير إلى أن نسبة النمو هذه وصلت إلى ناقص 10%، لم تسجلها إيران منذ سنوات. فهذه كل الأرقام تشير إلى الوضع الذي تعيشه إيران في هذه الظروف. لكن هنا الإيرانيون يستدركون وعلى رأسهم الرئيس الإيراني في هذا الاجتماع الذي قال بشكل واضح على أن إيران ربما غيرت في هيكلية حكومتها وفي طريقة التعاطي مع هذه المشاكل لتجاوز الأزمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. لكن هذا الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي بكل تأكيد هنا لا ينفي على أن لطهران رؤية أخرى في المجال السياسي وهو مطروح بشكل كبير جدا، وهذا ما سمعناه من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي الذي قال بأن إيران جادة في مفاوضاتها، وهذا يعكس الوضع الحالي الذي نشهده في هذه اللحظات، وهي تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري، والذي هو امتداد للقاءات التي كانت في نيويورك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصيغة تحاول أن تجمع ما بين المطالب الإيرانية والتي عبر عنها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بالمطالب السبعة، وما بين الرؤية الأمريكية والمطالب الأمريكية للمفاوضات، والتي تؤكد بشكل واضح على أن يكون الملف النووي من أولويات الحوار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك حديث عن إيجاد هذه الصيغة، ويبدو أن الرؤية أصبحت واضحة سواء لدى الإيرانيين أو لدى الأمريكيين. ما قد ينتظره الجميع هنا وهي الموافقة ربما من كلا الطرفين على هذا المقترح الذي قاده الجانب القطري بالإضافة إلى الوسطاء الآخرين. إذا ما نجحت هذه الرؤية التفاوضية ربما قد نشهد، وهذا ما يقال على الأقل ضمن الأجواء الدبلوماسية، أنه قد نشهد هناك جوا دبلوماسيا بداية أخرى، سواء عن إسقاط مسيرة قرب جزيرة قشم على مقربة كذلك من مضيق هرمز، وكذلك الإعلان عن استهداف إحدى السفن بالمضيق بمضيق هرمز، وبالتحديد من الممر الجنوبي الذي تقول طهران بأنه ممر غير شرعي، وهي رسالة على أن إيران تبدو مستعدة ربما نوعا ما، وهكذا تريد أن ترسل رسائل أنها مستعدة لتبقى حاضرة بقوة في المضيق. أكثر من ذلك، حينما يتحدث الجيش الإيراني على أنه يرصد ويراقب وأنه مستعد للمواجهة، حينما تتحدث القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تتحدث كذلك على أنها لا تزال تصنع الصواريخ الباليستية والمسيرات، ولا تزال تعمل على إمداد المواقع والمقرات العسكرية استعدادا لأي مواجهة. إذن نحن أمام وضع اجتماعي ينتقده الجميع هنا في طهران بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية، أمام حوار دبلوماسي وسياسي ينتظر الجميع نتائجه، وأمام استعداد عسكري الجميع يضع نصب أعينه أنه في حال ما إذا فشلت الدبلوماسية ووصلت إلى آخر الخط ربما قد يعود الطرفان الإيراني والأمريكي بالتحديد، وهنا الجانب العسكري لا يستبعد كذلك دخول إسرائيل في المواجهة المقبلة، ربما الأطراف تستعد كذلك لمواجهة إذا لم تنجح الدبلوماسية.
0: إلى ملف اليمن، وننوه للأخبار العاجلة التي تظهر على شاشاتنا ونوهنا عنها قبل قليل. وسائل الإعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن وقوع غارات جوية على مدينة صنعاء العاصمة اليمنية، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز أيضا مراسل الجزيرة ياسر حسن. سأبدأ معك نبيل اليوسفي، وما توفر من معلومات عن هذه الغارات والمناطق التي أصابتها، وأيضا في سياق الغارات على العاصمة اليمنية، هذه هي الغارات الثالثة تقريبا، تفضل.
4: نعم زين العابدين، قبل قليل هزت انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت وسائل إعلام رسمية بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. هذه هي المرة الثالثة، كانت هناك ثمة سلسلة من الغارات ظهر اليوم استهدفت أيضا العاصمة صنعاء، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن هذه الغارات بلغت 26 غارة جوية استهدفت العاصمة صنعاء، وأكدت أيضا بأنها غارات سعودية واستهدفت منطقة عطان وكذلك النهدين بالإضافة إلى 70 ونقم. هذه كانت هي الغارات للمرة الثالثة اليوم على التوالي، وتعتبر للمرة الرابعة منذ بداية أكتوبر وحتى هذه اللحظة. وكان قد أحصى المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن 60 غارة جوية وقصفا صاروخي خلال الساعات 24 الماضية، أكد بأنها تركزت منها على العاصمة صنعاء وكذلك صعدة ومأرب ومحافظة تعز، وأكد أيضا بأنهم سيردون على هذه الغارات. وتأتي هذه زين العابدين عقب إعلان الناطق العسكري عن عملية عسكرية قال بأنها جاءت ردا على غاراتهم التي بلغت 1410 وأيضا على 60 الغارة الجوية التي استهدفها خلال 24 ساعة. أكد بأنهم كانوا قد استهدفوا شركة أرامكو في الرياض بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. هذه الغارة الآن جاءت عقب إعلانه بنحو ساعتين، وأكدت كذلك القوات المسلحة بصنعاء بأنها ستواصل الرد أيضا على الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأحصت 1410 غارات جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. نعم زين العابدين،
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. ماذا في تفاصيل ما يعلنه الجانب الحكومي؟ ياسر حسن معنا من تعز. أولا، هل هنالك إعلان عن هذه الغارات التي استهدفت صنعاء؟
5: نعم زين العابدين، ليس هناك إعلان عن تبني هذه الغارات الأخيرة. القوات الحكومية تبنت الغارات السابقة في هذا اليوم أو الساعات الماضية، وكذلك الغارات التي كانت قبل أيام، لكن هذه الغارات التي كانت قبل قليل لم تعلن الجهات الحكومية تبنيها لهذه الغارات. ربما يأتي تبني هذه الغارات في الساعات القادمة كما اعتدنا ذلك. هنا في تعز قبل قليل أعلن محور تعز العسكري أن القوات الحكومية سيطرت على منطقة المقارمة والزكيرة في مديرية الشمايتين جنوبي تعز، وأكدت قبل ذلك أنها سيطرت على عدة مناطق في تعز منها حصن سامع، وقالت إن حصن سامع تم السيطرة عليه بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين سقط فيها قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا أكدت أنها قد سيطرت على مناطق واقعة في مديرية جبل حبشي بعد مواجهات مع الحوثيين، وأيضا المواجهات كانت في عدة جبهات وفي عدة جهات، أبرزها ما دار من مواجهات في بني بوكاري في جبل حبشي بشكل عام، في الكدحة، في مقبنة، وفي الوازعية. كانت هناك غارات كذلك جوية على جبل راسن، وكذلك على الحوثيين في حيفان جنوبية تعز. كذلك في مأرب كان هناك أيضا تأكيد على أن إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين، طائرتان مسيرتان أسقطتا في سماء مأرب، وكذلك استهدفت طائرات مسيرة للقوات الحكومية الحوثيين في بعض جبهات مأرب، كما أعلن عن إسقاط 4 طائرات مسيرة للحوثيين شرقية محافظة الجوف المحادة لمأرب. هنا في تعز ما زال الوضع الإنساني صعب للغاية. القوات الحكومية أعلنت يوم أمس عن قطع كثير من الطرق التي تؤدي إلى تعز، حتى الطريق الذي كان المنفذ الوحيد الذي يربط تعز شرقها شرق تعز بالمدينة تم الإعلان عن إغلاق هذا الطريق خوفا من تسرب الحوثيين كما قالت القوات الحكومية هنا. أيضا ما زال الحوثيون يحاولون التقدم، لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت هجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية. الناطق باسم القوات الحكومية أعلن عن تبني القوات الحكومية للهجمات السابقة على صنعاء، الغارات السابقة، ليست الغارات التي كانت قبل قليل بل الغارات التي كانت في الساعات الماضية، وكذلك أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 257 عملية ما بين غارات جوية وغير ذلك، وأكد أن تلك العمليات أصابت وقتلت قرابة 700 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 170 آلية ومدرعة للحوثيين خلال العمليات الماضية التي أعلن عنها الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة. ومعنا في الاستوديو أحمد الشلتي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك. كنا نتحدث الساعة الماضية عن صنعاء واستهدافها مرتين، الآن استهدفت 3 مرات.
6: استهدفت 4 مرات.
0: 4 مرات
6: طبعا. الخميس استهدفت مرة، يعني ليل الخميس، وكان لأول مرة طبعا تستهدف خلال الحرب الشهرين الماضيين. الآن استهدفت في ظهيرة هذا اليوم السبت يعني مرتين ربما متتاليتين، والآن هذه المرة الرابعة. هذا يعني أن الأمر لم يعد عملا منفردا، واضح أن صنعاء دخلت ضمن أهداف القوات الحكومية اليمنية وضمن أهداف هذا الحرب. وهذه طبعا شيء مهم جدا، أولا لأهمية صنعاء لليمنيين عموما، ولأهمية صنعاء بالنسبة لجماعة الحوثي كعاصمة سياسية تعتبر لهم، كعاصمة عسكرية وكمنطقة مهمة أيضا بتأكيد فيها أهداف بنك أهداف كبير. صحيح أن الأهداف التي استهدفت منذ الخميس الماضي وهذه المرة الرابعة كما قلنا هي تقريبا نفس الأهداف التي استهدف منذ 2015، وهي ولكن يعني نتحدث عن دار الرئاسة، منطقة النهدين، هذه منطقة عسكرية أيضا، جبل نقم، جبل عطان، معسكر الحفا، يعني مناطق في السبعين. هذه المناطق كما يقول بعض الخبراء والعارفين بشؤون العاصمة اليمنية صنعاء وبشؤون الحوثيين بأن كل ما استهدفت يقومون بتجديدها، لذلك يتم دائما استهدافها. طبعا القوات الحكومية
0: ماذا تحوي هذه المقار؟
6: والله غالبيتها معسكرات، وهي معروفة طبعا من حتى النظام السابق، وتعرف الحوثيين عندما جاءوهم ورثوا النظام السابق بمعسكراته، بهيئاته، بهياكله التنظيمية، بكل ما له طبعا. ودار الرئاسة طبعا مهم بالتأكيد، هناك اجتماعات في هذه المقر. القوات الحكومية أو الحكومة اليمنية تقول عبر منصاتها غير الرسمية بأن هناك اجتماعات في فترة الظهيرة، قالوا بأن القصف الذي استهدف هذه المناطق كان فيها اجتماعات لقادة حوثيين. طبعا مصادر تقول بأنه استهدف الأمن المركزي، استهدفت مناطق أخرى، لكن نلاحظ بأنه خلال الأربع ضربات وسائل الإعلام التابعة للحوثي، وهي وسائل شبه رسمية، تحدثت عن الأمر، لكن الحوثيون لم يتحدثوا عن الأمر بالمطلق، وهذا ليس جديدا بالنسبة للحوثيين.
0: هذا يطرح سؤال عن جدوى هذه الضربات، لا سيما وأن الحوثيين يتعرضون لضربات وتعرضوا لضربات كثيرة من قبل، من قبل التحالف ثم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وحتى شاركت بريطانيا. ما الفارق بين هذه الاستهدافات وبين حملة الاستهداف الإسرائيلية الأمريكية
6: طبعا
0: البريطانية؟
6: سنعرف ما جدوى هذه الضربات إذا عرفنا ما هي النتيجة طبعا. لكن في كل الأحوال يعني في الضربات التي حدثت في 2025 عندما كانت القوات الإسرائيلية تضرب صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، وحتى عندما كانت القوات الأمريكية قبل أن يحدث يعني اتفاق بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، يعني رصدنا الكثير من الضربات التي استهدف بها الحوثيون، سواء لما يتعلق بالقادة يعني أو ما يتعلق أيضا بالعتاد ومنصات الصواريخ و مصانع التي تتعلق بالسلاح. بالتأكيد أن الفترة الحالية بالنسبة لتدقيق الأهداف يبدو أن هناك يعني دقة في الأهداف من قبل الضربات الجوية الحالية، سواء ما يتعلق بالعاصمة اليمنية صنعاء أو بصعدة. مثلا في صعدة يعني وهي العاصمة الروحية والعاصمة السياسية الأولى للحوثيين انطلقوا منها، يعني رصدنا خلال هذه الفترة، والحوثيين يتحدثون عن ذلك، ربما أكثر من 100 أو 200 ضربة، نتحدث عن ضربة جوية أو ضربة صاروخية تستهدف الاتصالات وشبكات الاتصالات. إذن المسرح العمليات الآن أصبح لا يتعلق فقط بالاشتباكات البرية أو بهذه العمليات، لكن ملمح استهداف صنعاء أو استهداف صعدة يقول بأن هناك تصعيد وأن هناك ربما عملية قادمة.
0: شكرا.
6: هذا يعتبر مجرد تهيئة فقط.
0: أشكرك شكرا جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، يواجه الفلسطينيون تصعيدا خطيرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ويترافق ذلك مع اعتداءات بالضرب وسرقة أيضا للمحصول، ما يحول دون تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
7: عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا مزارعين في الحقول والمنازل تحت أنظار جيش الاحتلال الذي قمع فلسطينيين تعرضوا له في بلدتي أوصرين وبيتا جنوب نابلس. أكثر من 30 هجوما منذ صباح الجمعة ضد مزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم من شمال الضفة إلى وسطها وجنوبها. بينهم نضال عديل الذي كان ضحية إحدى هذه الهجمات.
8: دخلوا على الكزاز الباب الرئيسي، كسروا الباب.
7: يقول نضال إن ما عاشته عائلته كان لحظات اقتربت من الموت.
8: كسروا الكزاز الأول الرئيسي، كسروا كامل، نزلوا، فاتوا على الدار، فاتوا على المدخل هذا، كسروا الكزاز تاع الباب المحصن، هذا الباب اللي احنا عليه كسروه، حاول يمد ايده، المره باخر لحظه سحبت المفتاح وهربت هي والولاد على الغرفه، وصار يحكي لها راح افتح الباب راح تموتوا كلكم، افتح الباب راح تموتوا كلكم. طبعا الخوف والهلع اللي الولاد والمره فيه لا يوصف.
7: ام محمد تروي بدورها لحظات الرعب التي عاشتها مع ابنتها خلال هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون.
9: والله خوف يعني لا يوصف، والله خوف يعني رهيب. سمعنا صراخ، احنا يوم سمعنا صراخ اخوي نزل، اخوي عشان يجري موجع ما قدرش يرجل، هربت بنتي عند جيراننا ودارت المرة تصرخ، هجموا الناس عليهم ما قدروش انهم يصلوهم، بكس المستوطنين يضربوا فيهم، بعد ما ضربوهم وهجموا الناس عليهم المستوطنين شردوا، وبعدين اجوا الناس على ضربوهم المستوطنين.
7: وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجل أكثر من 2000 اعتداء، بينها نحو 650 نفذها مستوطنون خلال شهر سبتمبر، وتضررت نحو 15,000 شجرة، بينها أكثر من 9,000 شجرة زيتون. ومع موسم جني الزيتون تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الأراضي المحرومة من وصول المزارعين إليها، بعدما بلغت العام الماضي نحو 123,000 دنم بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية. بينما يحاول الفلسطينيون هنا جني محصول الزيتون، تتكثف هجمات واعتداءات المستوطنين في مشهد يراه البعض تضييقا متعمدا على الفلسطيني لفك ارتباطه بأرضه ودفعه إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة أوسرين جنوب نابلس، فلسطين.
0: معنا من رام الله الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني. يعني علاقة الفلسطيني بالزيتون علاقة خاصة ليس لها مثيل في العالم، وبعض أشجار الزيتون الفلسطينية تعمر لمئات السنين. ماذا يعني استهداف الزيتون بالتحديد بالنسبة للفلسطيني وبالنسبة أيضا للمعتدي الإسرائيلي؟
10: تحياتي لك أستاذ زين العابدين، وتحياتي للمستمعين، وتحياتي للمشاهدين. بكل تأكيد هناك علاقة وثيقة ما بين المواطن الفلسطيني الذي يرابط على أرضه وبين ما تقوم به إسرائيل من ممارسات ممنهجة. الممارسات التي يقوم بها المستوطنون ليست ممارسات عشوائية، وإنما ممارسات ممنهجة ومدروسة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما نتحدث عن العلاقة ما بين المواطن الفلسطيني وأرضه، أخي الكريم، أنت تتحدث عن 100,000 مواطن يعمل في زراعة الزيتون وفي قطف الزيتون. إذا أنت تتحدث عن علاقة عضوية مهمة تربط ما بين المواطن من جانب وما بين أرضه من جانب آخر. عندما نتحدث عن بعض أشجار الزيتون يصل عمرها إلى آلاف السنين، تجد أن المواطن يكبر يوما بعد يوم وتكبر معه شجرة الزيتون. عندما نتحدث عن شجرة الزيتون نحن نتحدث اليوم عن دخل بما لا يقل عن 100,000 مواطن كما ذكرنا، وتلك الفئة تعتبر الزيتون مصدر دخل أساس في الأسرة، بالإضافة إلى أنه اليوم إحنا نتحدث أستاذي عن ما لا يقل عن 575,000 دنم مزروعة الزيتون. إذا أنت تتحدث عن فلسطين خضراء في ظل شجرة الزيتون، واليوم تهدد بفعل الممارسات الإسرائيلية الممنهجة.
0: هناك أفعال إسرائيلية يمكن فهمها وأفعال غير قابلة للفهم، يعني مثلا يأتون ويسرقون المحصول، مفهوم سرقة، لكن لماذا يحرقون الأشجار أو يقتلعونها؟ كيف نفهمها هذه؟
10: نعم نعم، نتحدث عن الأبعاد الاقتصادية الآن. كما أن هناك عدوان سياسي أيضا هناك عدوان اقتصادي. الهدف هو خلع المواطن عن أرضه بهدف تفريق هذه الأرض. عندما كان هناك قرار إسرائيلي خلال الأسبوع الماضي بتدمير عشرات آلاف أشجار الزيتون، إذا أنت تتحدث عن هجرة ممنهجة لهذا المواطن من خلال إبعاده عن أرضه. أستاذ الكريم،
0: يعني ما تم اقتلاع الأشجار أو إحراقها، الهدف منه هو اقتلاع المواطن مع اقتلاع الزيتون، أليس كذلك؟
10: نعم نعم بكل تأكيد. ما تم ذكره في المقدمة يتحدث عن اعتداءات المستوطنين، ولكن لا نتحدث، لا يتوقف الأمر عن اعتداءات المستوطنين، ولكن هناك منع أساسا من الوصول إلى الأراضي. اليوم نتحدث إحنا عن عشرات الآلاف يمنع المواطن من الوصول إلى أرضه. إضافة إلى ذلك، لاحظوا السادي، عندما يتم قطف الزيتون يتم سرقة ما يتم قطفه. إذا أنت تتحدث عن عملية ممنهجة. الآن هذا جانب. الجانب الثاني بتقديري أستاذي زين العابدين، القادم أخطر. لماذا؟ لأن موسم قطف الزيتون سيبدأ فعليا في منتصف شهر أكتوبر، وبالتالي المعاناة الحقيقية ستبدأ خلال

أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف هيكسيث أن ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لضمان ذلك. وفي طهران قالت الرئاسة الإيرانية إن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد على أن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة جدي، وأن الظرف الراهن هو الأصعب الذي تمر به إيران. وفي غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن انفجارا وقع في ناقلة نفط كانت قد أوقفت تشغيل نظام التتبع الخاص بها أثناء دخولها

0: الدوافع والصلات المحتملة لمنفذ هذه العملية.
1: من إعلان فتح تحقيق في ملابسات ما جرى إلى توصيف رسمي بأنه شروع في تنفيذ عملية إرهابية، تطور جديد في التحقيق الإماراتي بشأن رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب صباح 30 سبتمبر الماضي. فبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أعلن النائب العام حمد الشامسي أن التحقيقات كشفت اعتداء مساعد الطيار على قبطان الطائرة باستخدام فأس الطوارئ ومحاولته السيطرة على أدوات التحكم أثناء الرحلة. لكن هذا الإعلان لا يعني على ما يبدو نهاية التحقيق، فالنيابة تقول إن العمل مستمر لكشف الدوافع والصلات المرتبطة بالواقعة واستكمال فحص الأدلة المادية والرقمية قبل إعلان النتائج النهائية. وكانت الرحلة رقم FZ1073 تقل 172 راكبا غالبيتهم إسرائيليون، إضافة إلى أفراد الطاقم، حين وقع الاعتداء داخل قمرة القيادة. وخلال الواقعة فقدت الطائرة آلاف الأقدام من ارتفاعها وفق الروايات المنشورة بينما كانت تحلق فوق شمال السعودية، لكن القبطان تمكن رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، وقد سرد بنفسه تلك اللحظات في حديث مصور من المستشفى مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، موضحا أنه سقط أرضا من شدة إصاباته وأدرك أن الطائرة تهوي فاستجمع قواه لفتح الباب رغم استمرار الاعتداء عليه، وهو ما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم التدخل والسيطرة على مساعد الطيار. ثم تولى طيار احتياطي من فلاي دبي كان على متن الرحلة قيادة الطائرة وهبط بها في مطار تبوك السعودي. لاحقا قالت الرياض إن تحقيقاتها الأولية أظهرت اعتداء مساعد الطيار على القبطان وإصابة الاثنين، مشيرة إلى أنهما نقلا إلى أبوظبي بعد تلقيهما العلاج. البيان الإماراتي لم يذكر اسم مساعد الطيار ولا جنسيته، لكن مصادر تحدثت إلى وكالات أنباء عرفته بأنه مواطن عماني. وفي جانب من خلفيته المهنية، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر مطلعة أنه عمل سابقا لدى الطيران العماني، لكنه أبعد عن مهام الطيران بسبب مخاوف من تبنيه أفكارا متطرفة، ثم التحق بفلاي دبي قبل نحو 8 أشهر، وهي معلومات لم ترد في البيان الإماراتي. لتتجه الأنظار الآن إلى ما ستكشفه التحقيقات وما سيترتب على نتائجها من إجراءات، وسط أسئلة أوسع بشأن تدابير الأمن داخل الطائرات وإجراءات التحقق الأمني المعتمدة لدى شركات الطيران.
0: قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده لن تقبل بأي حال من الأحوال بوجود إسرائيل في الصومال بالطريقة التي تقترب بها تل أبيب من جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. وفي تصريحات لبرنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري، أكد الرئيس الصومالي أن محاولة نقل أزمات الشرق الأوسط إلى الصومال لن تنجح.
2: هذا وضع بالغ الصعوبة على الصومال، ونحن لم نقبل به ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف بوجود إسرائيل في الصومال بالطريقة التي تقترب بها من أرض الصومال. لدينا تحديات كثيرة جدا، فأحيانا استولت دولة على جزء من مياهنا الإقليمية واستعدناه عبر القانون الدولي، وفي مرة أخرى قالت دولة أخرى إنها ستأخذ جزءا آخر من أراضي الصومال لتحصل على منفذ بحري، فناقشنا معها الأمر وقلنا لها لا. وهذه المرة أيضا أعتقد أننا سنتغلب على هذا التحدي الذي تشكله إسرائيل.
0: وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مشكلة اليمن تكمن في جماعة أنصار الله الحوثيين التي تتصرف بعدائية وتخرج عن القانون الدولي، وأن ما يقوم به الحوثيون في اليمن يزعزع استقرار المنطقة.
2: الحوثيون والحكومة كلهم يمنيون، وكنا نتمنى أن نرى يمنا مسالما، يمنا موحدا، يمنا يعمل من أجل مستقبله الخاص، لكني لا أعتقد أن الحوثيين قادرون على ذلك، فهم ليسوا في موقع يسمح لهم بذلك، وقد أثبتوا أنهم لا يميلون إلى

0: بأمن وسلام.
1: مشكلة اليمن هي الحوثيون في الحقيقة، هم من يتصرف بعدائية، وهم من يخرج عن القانون الدولي والإطار الدولي، وهم من يزعزع استقرار المنطقة.
2: إلى فرنسا التي تشهد احتجاجات جديدة لتلاميذ المدارس شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وتحولت المواقف من هذه الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية واتهامات متبادلة قبيل الانتخابات الرئاسية.
3: شوارع فرنسا تتحول إلى ساحة مواجهة بين رجال الشرطة وتلاميذ الثانوية. بدأت الأحداث قبل نحو أسبوعين بإضراب الأساتذة في إحدى الثانويات بضواحي باريس احتجاجا على نقص الطاقم التعليمي. تضامن التلاميذ مع الأساتذة فقرروا إغلاق الثانوية، ثم انتشر الخبر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، فانضمت ثانويات في الضواحي ثم في عموم باريس وباقي مدن فرنسا للحركة. قدم التلاميذ مطالبهم وتضم الاحتجاج على الاكتظاظ في الفصول والبرنامج الدراسي الثقيل ونقص المعدات والأجهزة ونظام ولوج الجامعات الذي يعتقدون أنه يغلق أبواب المستقبل أمامهم. تعاني المدارس في الأحياء الشعبية من هذه المشاكل أكثر من غيرها، ويقول سكانها إن التعليم الفرنسي يسير بسرعتين، وهذا ما يفسر انطلاق هذه الحركة الاحتجاجية من الأحياء الشعبية في باريس. انضمت 1027 ثانوية من بين 3700 موجودة في فرنسا للحركة الاحتجاجية، وتم إغلاق 222 ثانوية كليا من قبل التلاميذ. وحتى 2 أكتوبر وضع نحو 2000 شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، وسجلت 235 إصابة بين التلاميذ والأساتذة. أثار العنف الذي رافق هذه الاحتجاجات نقاشا سياسيا في سنة انتخابية تشهد استقطابا حادا بين اليمين واليسار. لم تتعامل الحكومة مع الأحداث كحركة احتجاجية، وإنما اعتبرتها قضية أمنية لها علاقة بالعنف الحضاري، واتهمت حزب فرنسا الأبية بالركوب على مطالب التلاميذ واستخدام من وصفتهم بالوكلاء لتأجيج الوضع. تعني الحكومة بالوكلاء من تصفهم بالمتطرفين من أقصى اليسار الذين تقول إنهم اندسوا بين التلاميذ لإثارة الفوضى والعنف. أما زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون فقد دعا في البداية إلى حماية أطفال فرنسا مما وصفه بهمجية الشرطة، قبل أن يعود إلى المطالبة باستخدام أساليب سلمية للاحتجاج. ويعول ميلانشون المرشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى في أوائل السنة القادمة على الشباب كثيرا، إذ أظهر استطلاع للرأي أن 42% من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما يفكرون في التصويت له في هذه الانتخابات. تذكر هذه الأحداث التي تشهدها فرنسا بأن دينامية الشارع والحياة السياسية مترابطتان وتؤثر كل منهما في الأخرى. وتعد أحداث مايو عام 68 و900 ألف المثال الأبرز لهذا الترابط، إذ بدأت باحتجاجات طلابية لينضم إليها العمال، فتشهد البلاد أكبر إضراب عام في تاريخها. وقد كان لافتا أن كثيرا من ساسة فرنسا لاحقا شاركوا في هذه الاحتجاجات، وشهدت فرنسا بعد ذلك حركات احتجاجية كثيرة، أبرزها حركة السترات الصفراء التي بدأت في نوفمبر عام 2018 بعد زيادة الضريبة على المحروقات. اختلفت هذه الحركة عن غيرها، ونظم المشاركون فيها حملات كل سبت تشبه حرب عصابات مدنية، وأغلقوا الطرق ودارت مواجهات عنيفة مع الشرطة. وفي عام 2023 شهدت البلاد احتجاجات على رفع السن القانوني للتقاعد إلى 64 عاما، وتميزت هذه الاحتجاجات أيضا بأعمال عنف متفرقة. وبالنظر إلى اندلاع احتجاجات التلاميذ قبيل الانتخابات الرئاسية، فإن تأثيرها على اختيارات بعض الناخبين ليس مستبعدا، لأن مطالب التلاميذ جزء من مطالب اجتماعية أوسع.
2: التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب، إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
7: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 753 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 84 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآية 260. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كان عند حضراتكم واجب امبارح تتدبروا هذه الآية وتطلعوا كم الدروس اللي ممكن ناخدها منها، وجالي منكم تعليقات جميلة تدبرات جيدة، لكن خلوني أبدأ باللي أنا ما شفتوش الحقيقة في التدبرات بتاعتكم، وكنت متوقع أن منكم حد يعني أو منكم الناس تقدر تجيبه. أول حاجة مساحة حرية التعبير اللي ربنا بيديها للناس. يعني سيدنا إبراهيم يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، وربنا لم يغضب. وقبله عزير قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها، وإن كان ربنا أماته 100 عام ثم بعثه، لكن دي كانت تجربة هو عاشها وأجابت على سؤال وجودي. يعني أنا لو حصل لي كده مش هتضايق، يعني مش هشعر أن ده عقاب ليا. يعني يقابل هذه الأسئلة في النصف الأول سؤال من الملائكة لربنا برضو في آية الآية 30 في سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة بتقول ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني ممكن الواحد يشعر ان ما ينفعش كانوا يسألوا هذه الأسئلة كلهم، لا سيدنا إبراهيم ولا العزير ولا الملائكة، لان فيها يمكن سيدنا إبراهيم نستثني السؤال بتاعه، لكن يعني في رائحة اعتراض. يعني مثلا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، عزير أن يحيي هذه الله بعد موتها. الدرس هنا هو ان السؤال مش عيب، وحتى الملائكة سألت. طالما الإنسان بيسأل ليستزيد علما ويصل إلى حكمة الله، يبقى ما فيش مشاكل الإنسان يسأل ويتساءل. إمتى بقى يبقى فيه مشاكل؟ لما السؤال يكون فيه اعتراض على قدر الله. مثلا في الآية 247 قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ده هو قال له، يعني هو نبيهم قال لهم إن الله قد جعل عليكم طالوت ملك، يعني ربنا جعل طالوت ملك عليكم، فاعترضوا قالوا أن يكون له الملك، وهذا بيعترضوا على على على قدر ربنا، على قرار ربنا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يقابل برضو هذه النوعية من الأسئلة اللي هي فيها اللجاجة واللكاعة بتاعت بني إسرائيل. بقى روح بقى للآيات من 67 ل70 في سورة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي؟ ما قال لكم بقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ما تخلصوا إلا كعدي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنه قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بقى أنتم هتهتدوا بالطريقة بتاعتكم دي ولا يمكن تهتدوا بالطريقة دي أبدا؟ ده بيظهر بقى من أسئلة الناس. يعني في ناس بتجيلنا يا جماعة تسأل أسئلة، في أسئلة بنشعر الواحد ما بيسمعها إنها بتصدر من قلب باحث عن الحكمة، قلب يريد الحقيقة، وأسئلة أخرى بتصدر من قلب مريض بيبحث عن الشبهات بدل ما يتعلم دينه. تاني ملحوظة بقى، يبقى دي أول حاجة أنا لاحظتها، مسألة إن سيدنا إبراهيم بيسأل ربنا كده، ربي أرني كيف تحيي الموتى، فربنا سأله قال أولم تؤمن، هو أنت مش مؤمن ولا إيه؟ طيب تاني ملحوظة هي إن ربنا ذكر اسم سيدنا إبراهيم ولم يذكر اسم الشخص اللي قبله اللي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. إحنا يعني توقعنا أنه يكون عزير، وفي احتمال أنه يكون الخضر، وفي احتمال أنه يكون صموئيل، وفي احتمال انه يكون حزقيال، كل دول من انبياء بني اسرائيل ما نعرفش مين هو. طب ليه ربنا اهمل ذكره، ما ذكرش اسمه وذكر اسم سيدنا ابراهيم؟ لانه مع ان هو نفس الموضوع، الاثنين بيتكلموا في احياء الموتى. الفرق ان سيدنا ابراهيم حافظ الادب مع الله وقال ربي ارني كيف تحيي الموتى، بينما اللي قبله وليكن عزير وإن كان سؤاله بريء وبيبحث عن الحقيقة لكنه في أسلوب السؤال لم يحفظ الأدب مع الله وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إزاي ربنا يحيي قرية بعد ما تهلك بالشكل ده؟ فربنا جعله هو التجربة بقى اللي هيشوفها، لكن سيدنا إبراهيم اداله تجربة عملية يروح يجربها في المعمل. دول هما النقطتين اللي ما لقيتش بصراحه حد كتبهم لي، والله اعلم يمكن يكون شك حد كتبهم لو كتب حاجه بينهم، لكن انا ما خدتش بالي يعني. بعد كده عندنا دروس مهمه بقى جدا كثيره في الايه دي، منكم ناس كثيره كتب قالتها يعني وكتبتها. تعال بقى نشوف الايه كده مع بعض. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن سيدنا إبراهيم لم يشك في أن الله محيي الموتى، هو مؤمن بالبعث وبالنشور، لكن سيدنا إبراهيم يعلم أن الإيمان بالله يزيد وينقص زي الساين ويف كده ماشي الإيمان بالله، ويعلم أن الإيمان محله القلب، محل الإيمان القلب. وشرحنا قبل كده وقلنا ان كلمة قلب هنا معناها المشاعر، مجموع مشاعر الانسان مش العضلة اللي بتضخ الدم يعني. فسيدنا ابراهيم اراد انه يزود الايمان في قلبه، ان الايمان يزيد في قلبه. فربنا سأله قال اولم تؤمن، طبعا مؤمن بس عاوز اقوي الايمان في قلبي يا رب. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، طبعا لا طبعا مؤمن ولكن عايز أطمن قلبي. يبقى الثالث درس بعد حرية التعبير والأدب مع الله هو مراقبة مستوى الإيمان في القلب ومحاولة زيادة الإيمان في القلب باستمرار حتى يطمئن القلب بالإيمان. ليطمئن قلبي، كل ما القلب يتشحن إيمان كل ما القلب يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو عايز يشحن قلبه بالإيمان. لأن لو القلب دخل الشك والشك مضى عليه زمن في القلب، القلب بيقسو، وقسوة القلب تؤدي إلى الكفر بعد كده. بيقابلنا في الآية 74 من سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو

فصرهن إليك، يعني احفظ أشكالهم واحفظ ألوانهم عشان تبقى عارفهم لما يرجعوا لك ومتأكد ان دي الطيور بتاعتك انت. تقولش يقولك ده الطير بتاعي ولا ده طير تاني، لا ركز في أشكالهم وفي ألوانهم. ابن عباس قال انهم كانوا 4 طيور مختلفين، طاووس ونسر وديك وغراب، مختلفين. وحط على كل جبل جزء من أجزاء كل طير، الجبل ده صدور وده وراك وده رؤوس وده جنحة وده دبابيس وده ناجتس، حط بقى وزع بقى يعني دبحهم ووزع أجزاءهم على الجبل. طبعا بقى مش عايز أقول لكم بقى أول ما تقول الكلام ده النهاردة بقى شوية العيال الفافي دبح الطيور، ما انت بتاكلوا فراخ، هي الطيور دي ايه؟ ما ايوه دبح الطيور ايه. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، انده لهم هتلاقيهم جايين ماشي، الطيور بتيجي طيرا، طيورك يا إبراهيم هتجيلك ماشي عشان تعرف ان دي طيورك انت. فربنا اداله النتيجة قبل ما يعمل التجربة. يأتينك سعيا، الغراب جاي على رجليه، الغراب اللي بيطيق، النسر جاي على رجليه. يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اظن بقى ما فيش بعد كده تجربة مقنعة بالاحياء بعد الموت. الله عزيز لا يغلب، لا يغلبه الموت ولا يعجزه زوال اثار الناس. يعني لما الناس تموت واثار الناس تبقى تراب، والتراب ده واحد يعدي عليه بجزمته ياخده ومعاه يطلع الطيارة يركب جزء من التراب بتاع جسمي يبقى في استراليا وجزء التاني يبقى في اليابان وجزء ده لا يعجز الله يوم القيامة، كل ده يرجع. عزيز حكيم، حكيم يعلم كيف يضع العلم في المكان النافع والإنسان النافع. الآيات السابقة دي بقى يا جماعة، إن كان الآية دي ولا الآيات بتاعت اللي قبلها بتاعت عزير، كانت عن الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. وربنا أثبت البعث والنشور بقصة إبراهيم اللي وزع قطع الطيور على الجبال، وقصة العزير أو يعني أيا كان بقى العزير أو غيره اللي مات 100 سنة ورجع مرة أخرى للحياة. والإنسان يا جماعة الصحيح الطبيعي سليم العقل سليم القلب المفروض لما يقرأ الآيات دي والقصص ده ويتدبره يؤثر فيه بأنه يزيد الإيمان في قلبه. حلو قوي. إزاي أقدر أختبر قوة إيماني بقى؟ بالإنفاق في سبيل الله. المال علامة الدنيا، إذا قدرت تخرج المال انت كده منتصر على نفسك وعلى الدنيا، ما عندكش مش متملكك الفكر المادي. فتأتي بعد الآيات دي حوالي 11 آية عن الإنفاق في سبيل الله. اقرأ بقى معايا من 261 ل 264. يلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف خير من صدق قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تعالوا بقى نتدبر واحدة واحدة. 261

0: نفق يعني مات، نفق الحمار يبقى مات. فكلمة انفاق المال يعني بيخلص المال، بيطلع المال. نفق يعني خلص. لفظ انفاق لفظ سلبي جدا، بتشعر كأنه بيحمل معنى الخراب. انفاق، فالقرآن فرق بين الانفاق في سبيل الله والانفاق في الحرام او الانفاق بإسراف، وجعل الانفاق في سبيل الله يحمل معنى العمران بدل الخراب. ازاي؟ بص التشبيه اللي في الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كان ممكن يقول لك ألم، والألم يبقى 700 ألم مثلا، زي ما احنا بنعلم العيال الحساب، زلطة ومع 700 زلطة. لكن اختار الحبة اللي بتنبت، فالمثال بقى أخضر كده وكله حياة وكله بركة وكله منفعة. فقلب لك لفظ الإنفاق اللي بيحمل المعنى السلبي، اللي بيحمل معنى كده قريب من الخراب، من الانتهاء، إلى معنى عامر بالبركة والمنفعة. حبة واحدة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني تنفق 1000 جنيه تروح تلاقي في صحيفة حسناتك 700 ألف جنيه. ما هو الحبة بقت 700 حبة في مسافة 2-3 شهور. ايه الكلام ده؟ معقول؟ يعني معقول ربنا يضاعف بالشكل ده؟ انت لسه شفت حاجة؟ كمل الآية: والله يضاعف لمن يشاء. ولسه كمان اهو، ما تقارنش نفسك بالله. انت مهما كنت كريم وجواد بتنفق برضو بحدود، لانك تخشى الفقر. مفيش حد يا جماعة مهما كان كريم وجواد هيطلع كل فلوسه، لا، ما انت كده بتفقر نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعني لان تدعى اهلك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن إحنا بنخاف من الفقر، فمهما كان عندنا حدود في الإنفاق. ربنا لا يخشى الفقر، بالتالي عطاؤه بلا حدود. والله واسع عليم. شفت المعنى؟ شوف التسلسل بتاع الآية ماشي إزاي. كلمة الأولانية إنفاق، كلمة بتحمل معنى سلبي كده إن الدنيا بتخلص، ها؟ وبعد كده ادك مثال الحبة اللي أنبتت والآية ابتدت تخضر، 7 سنابل في كل سنبولة 100 حبة، يوه ده بقى فيه أكوام من الحبوب، ها؟ والله يضاعف لمن يشاء، ده لسه كمان الأكوام دي بقت أكوام أكوام أكوام أكوام. والله واسع عليم. إيه ده؟ شايف الترقي في الـ في الـ في الـ في الآية عامل إزاي؟ ده اللي بقوله. الواحد لما يقرأ مش يفهم، بس الواحد يحاول يشعر بالمعاني اللي في الكلمات، لأنها هتبدأ تداعب قلبك، تداعب مشاعرك. والله واسع عليم، عليم بكل قرش أنت أنفقته، ما تخافش مش هروح عليك، وعليم بنيتك وانت بتنفقه. اقرأ الآية اللي بعدها: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المن هو أن أنت تذكر الإنسان اللي أنت أحسنت إليه بالإحسان بتاعك، ده المن، تذكره. الأذى أنك تقول له كلمة تؤذيه يبقى مش قادر يرد عليك، خوفا من أن الإحسان بتاعك ينقطع. من المن مثلا أنت كل ما تقابله تقعد تقول له: فاكر انا لما سلفتك فلوس عشان تسد ديونك، وبعد كده سلفتك عشان تتجوز، وبعد كده انا اللي جبت لك الوظيفه اللي انت بتشتغل فيها، وتعد له بقى. وفي وسيله تانية للمن مقنعه بقى، مش باين انك بتمن. واحد مثلا انت عملت له خير، مثلا جبت له وظيفه، ماشي، كتر خيرك، مش كل ما تشوفه تقول له مستريح في شغلك؟ الحمد لله مستريح في الشغل بتاعك. انت ما بتقولوش الشغل اللي انت جبته بس انت بتفكره، وطبعا انت مش بتطمن عليه، ده انت ما تضحكش على نفسك، انت بتستنطقه، انت بتحاول تستنطقه، انت عاوز يقولك مستريح كتر الف خيرك، ربنا يخليك لينا. ويا حبذا لو قالها لك قدام الناس اكيد هيفهموا ان انت راجل افضلك عليه، وانك راجل البر والاحسان. ده المن، كتير مننا بيمن. الاذى لما تبقوا في فرح مثلا وهو يجيب طبق من البوفيه ويجي يقعد على الترابيزه اللي انت قاعد عليها، تقول له ايه ده، انت هتقعد معايا على الترابيزه بتاعتي ولا ايه؟ فتحرجه، تؤذيه في مشاعره، ويخاف يرد عليك، احسن تقطع عنه احسانك وخدماتك. ده المن والاذى. يبقى ربنا بيقول في الايه دي ان اللي ينفقوا في سبيل الله ويتجنبوا المن والاذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم اجرهم يعني اجرهم كامل عند الله، ولا خوف عليهم، وفي قراءة يعقوب ولا خوف عليهم بالفتح، يعني جنس الخوف مش موجود، ما يتخافش عليهم اطلاقا، ما يخافوش من المستقبل ولا يحزنوا على اللي فات. لا خوف عليهم يعني ما يخافش من اللي جاي، الخوف بيكون من اللي جاي، والحزن يكون مما فات الانسان او على الشيء اللي راح. اجرهم عند الله يعوضهم عن اي شيء في الدنيا. كمل بقى، هات الايه اللي بعدها. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ممكن واحد قليل الأدب معك ومش بيحترمك، لكن حاله الدهور وجي يطلب منك فلوس، هو طول عمره قليل الأدب معك، انت بقى مش عاوز تديله، وانت حر عندك ناس تانية بتديها بتعطيهم، هو بقى ربنا يرزقه باللي يدعمه ما خلاص، لكن ملوش لزوم تقول له كلمة تجرحه. يعني انت مش هتعطيه، ماشي، قل له قول معروف، ربنا يفتح عليك، ربنا يا سيدي يرزقك. ومغفرة يعني اغفر له اللي عمله معاك، خلاص ما تقعدش تلومه وتؤنبه وتجمع عليه الالم كلها، ده هو ذاتي حالته وحشة. لو غفرت له قلت له كلمة تثبته وتشجعه احسن ما لو اديته مال كصدقة، المال ده يسد به جوعه وبعدها تؤذي مشاعره بكلمة. يعني الأحسن لا تعطيه وتقوله كلمة حلوة، أحسن من إنك تعطيه وتقوله كلمة مؤذية. معقول؟ أحسن إزاي؟ يعني واحد جعان الأفضل نطعمه ونديله كلمتين في جنابه عشان يتربى ويتأدب، ولا نتركه جعان ونقول له ربنا يوفقك وربنا يرزقك، انه الافضل؟ لو ما فيش غير الاثنين دول لا يبقى سيبه جعان احسن. عارف ليه؟ كمل الايه، والله غني حليم. ربنا غني عنك اصلا وعن فلوسك، لو مكتوب له ياكل هياكل من ايد واحد غيرك احسن منك اصلا، فربنا يهمه نفسيه الفقير اكتر من بطنه. البطن هتشبع لو مش عن طريقك، عن طريق غيرك، لان ربنا اللي بيرزق، هو بس ربنا اراد يرزقه عن طريقك عشان يديلك ثواب، انت رفضت هيجيله عن طريق غيرك. البطن بقى هتشبع، لكن الالم النفسي مش بيلتئم، واضراره على المجتمع رهيبة، واحقاد وكراهية وجرائم، ده اخطر بكتير من الجوع. والله غني حليم. الحلم من صفات الله اللي مطلوب ان الواحد يتصف بيها، فلما واحد يسيء اليك لا تتسرع وترد الاساءة بالاساءة، خلي عندك حلم، الحلم بكسر الحاء اللي احنا بنسميه النهاردة الصبر، الحلم بالضم يعني اللي بتشوفه وانت نايم، ماشي؟ طيب نفرض واحد انفق من ماله واخرج صدقات، وبعد ما تصدق على المتصدق عليه أذاب الكلام ده، يعني هو خلاص واحد طلع 100,000 جنيه، ماشي، 100,000 جنيه أكل بيهم أيتام وعملوا بتاع، بس اداهم كلمتين أذوهم، ياخد كم في المية من الثواب؟ 50%؟ 70%؟ 20%؟ اقرأ الآية 264. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نكمل الآية. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ناس كده مش فاهم المثال ده، وانا فاهم ده ان شاء الله. بص يا سيدي، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. لو منيت وأذيت الشخص اللي تصدقت عليه أنت أبطلت الصدقة، كأنك ما دفعتش حاجة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. زي ما يكون واحد كافر ملحد مش مؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكنه بيتصدق عشان يرائي ناس، عشان الناس تشوفه تقوله ويقوله رجل الخير ورجل البر رجل الأعمال الكبير. هل ده هياخد ثواب؟ مش هياخد حاجة، ده كافر أصلا. فربنا بيقولك ما تبطلش الصدقات بتاعتك بالمن والأذى، ويبقى زيك بالضبط زي واحد كافر بيدفع صدقات عشان يتشاف كمان. يعني صفر ثواب، صفر ثواب. طيب، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الصدقه بتبطل تماما، للاسف المن والاذى بيبطل الصدقه تماما. طب سؤال، ايه الفرق طيب بين الجنيه بتاعي اللي انا دفعته واذيت ومننت، وشخص اخر مخلص نيته صالحه الصدقة بتاعته زي حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة، يعني 700 ضعف. طب ما أنا ما ينفعش أخد مثلا 200 ضعف 100 ضعف؟ لا ولا حاجة. تعال بقى نشوف المثال اللي احنا كنا ايه حافظينه ومش فاهمينه بقى ده. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، زيه زي الحجر اللي عليه تراب وبينزل عليه مطر فأصابه وابل، راح الوابل ده شايل التراب وساب الحجر أملس نظيف. حد فهم حاجة؟ يعني يا جماعة احنا انا اتحداكم معظمنا حافظ الآية دي، لكن هل احنا فاهمين المثال ده؟ يعني ايه الراجل اللي بيمن ويؤذي زيه زي الحجر اللي عليه تراب وبعدين المية بتنزل عليه المطر بينزل بيشيل التراب؟ طب هي حاجة وحشة انه شال التراب؟ دي حاجة كويسة انه شال التراب؟ لا. اتفضل بقى، الراجل ده زيه زي الحجر صفوان، يعني حجر متغطي بتراب، فاللي يشوفه من بعيد يفتكره تربة صالحة للزراعة فيحط فيها حبة، ثم يأتي وابل يعني مطر فيزيل الطبقة الترابية بالحبة اللي كانت عليها، فيقع كل ده من على الحجر فيفضل الحجر، يبقى الحجر أملس خلاص، يبقى أصلع كده، فلا بتثمر 700 ضعف ولا حتى الحبة هتبقى حبة واحدة تانية. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين. اللي تصدق وأتبع صدقته بالمن والأذى لن ينتفع بأي شيء إطلاقا من الصدقة بتاعته. زي بالضبط البذرة اللي المطر زحلقها من على سطح حجر وانتهت كده ولن تثمر أبدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اللي عملوا ده الزراعة البسيطة دي مش هيجيلهم منها ولا حاجة. والله لا يهدي القوم الكافرين. ما ده مش كافر، لا ده كافر بالنعمة. قلت لك خلي بالك كلمة كافر مش دايما معناها كافر بالدين. كلمة كافر بتمسك كمسلم أيضا. كتير مننا بيكفر النعمة، المسلم الكافر بالنعمة اللي لم يشكر نعمة المال بأنه لم يستخدمها فيما يرضي الله، لا يتوقع أن ربنا يهديه بالشكل ده، لابد أنه يشكر النعمة عشان يستحق الهداية. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وإخواننا وأخواتنا وشر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعه واسعه من المنتجات الغذائيه المستورده والمحليه باسعار منافسه، بالاضافه للخضار والفواكه واللحوم الطازجه يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل انواع الديلي واللحوم المصنعه اللذيذه. خبرتنا الطويله تضمن لكم تجربه تسوق مريحه، مواقف السيارات متوفره. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والصلاة والسلام على خير من تزود بالتقوى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالله ورسوله فكانوا من أهل التقوى. وبعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جنيدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لما كانت التقوى هي أساس كل عبادة وعمل، كان لزاما علينا أن نعرفها ونعرفها. لذا سنلجأ إلى ما قاله الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التقوى. يقول: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إذا بناها على أربعة أمور: الخوف من الله سبحانه وتعالى فسماه الجليل، والعمل بكتاب الله من حلال وحرام، القناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى فكان قليلا أو كثيرا، والاستعداد لملاقات الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هل من شيء زيد على ما قاله الإمام علي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلمة التقوى للعلماء فيها الكثير من البحث والكثير من التفصيل. طبعا ما قاله الإمام علي رضي الله عنه من أفضل ما عرفت به التقوى، وكذلك ما قاله سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه: التقوى أن لا يجدك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الصحابة بيده الشريفة إلى قلبها: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا.
1: نعم.
0: لما خص القلب بها؟
1: أساسا لأن القلب هو أمير على الجوارح. فإذا كانت التقوى، لأنه قد يكون التقوى الظاهرة متصنعة، إذا لم تكن هناك خشية حقيقية في القلب، معنى ذلك هذا الظاهر لا يمكن أن يكون له اعتبار. ونحن نعلم كما سيأتي الحديث من الإمام الغزالي حينما تحدث عن ظاهر التقوى وباطن التقوى، التقوى لها ظاهر وباطن. لم يصح الظاهر إذا لم يصح الباطن، فهي الأساس. ولذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يعبر عن هذه الأمور، العبادات الظاهرة، بأنها أجساد، وأن روح الإخلاص. يقول: هذه العبادات هي أجساد روحها الإخلاص. فإذا لم يوجد هذه الروح ولم توجد هذه التقوى أساسا في القلب، كل ما فعل بعد ذلك يعني ما بني على باطل فهو باطل من هذا الباب. لذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه يبين أن التقوى أن لا يجدك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك
0: حيث أمرك.
1: وسئل بعض الأئمة رضي الله عنهم عن التقوى، قال: أرأيت إن صعدت في جبل مليء بالشوك كيف كنت تمشي فيه؟
0: سيحتار.
1: قال: أشمر وأجتهد أن لا أصاب بشوكة. قال: ذلك هي التقوى،
0: تمثيل
1: رائع. أن تمشي لا تصيب محرما مما حرمه الله. هذا الأمر اجتهد الإنسان قدر المستطاع في يعني هذا الباب،
0: بس هذا بحاجة إلى جهد كبير.
1: لا شك أن قلنا أن التقوى على مراحل، وأن الوصول إلى هذا على درجات. وطبعا هناك التقوى يعني حقرة تقاتل الله عز وجل، وهذا أمر يعني كان فيه مشقة حتى على الصحابة. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: واتقوا الله حق تقاته، فزع الصحابة وخاف الصحابة رضوان الله عليهم، لأن تقوى الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.
0: ولسنا بملائكة،
1: يعني معنى ذلك، وهذا ليس بمقدور العبد غير المعصوم. ولذلك نزل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، تخفيفا عليهم وتأنيسا لقلوبهم التي أصابها الوجل والخوف من هذا الأمر الشديد. لذلك بداية يعني التقوى هي اسم جامع للحذر من جميع ما أمر الله تعالى أن يحذر منه. كل أمر أمر الله تعالى أن يحذر منه فينبغي أن يحذر منه، كما يؤخذ هذا الأمر أنه ينبغي أن يفعل كل ما ندب الشارع إليه أو طلبه الشارع. فإذا ينبغي أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى بأن يجتنب كل محرم، بأن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، بينه وبين عقوبة الله وقاية، بينه وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى أن يجعل وقاية. هناك حاجز، وهذا الحاجز يدل على أنه يجب أن يجعل بينه وبين المحرمات فسحة. من هنا كان قول سيدنا عمر: كنا ندع 19 الحلال، يعني ينبغي أن يكون هناك وقاية وأن يكون هناك مسافة بيننا وبين المحرمات. هذا الأمر. طبعا مسألة التقوى كما قلنا اتفقت الأمة على فضلها، على جلالها، على أنها هي الرتبة التي تفوق النسب والتي تفوق كل رتبة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من عباده، للذين التزموا بأمره، هي وصية، وصية هذا الخالق العظيم. لأن الله تعالى يقول: أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية الله لكل أمة أن يصلوا، أن يجتهدوا في أن يبلغوا هذه المرتبة العالية. الإنسان الذي يتحقق بالتقوى لا بد أنه يحصل الكثير.
0: ما معنى يتحقق؟
1: يتحقق يعني الإنسان الذي يلتزم بأسباب التقوى،
0: بحيث يعني يعيشها حقيقة،
1: يعيشها بأفعاله وأقواله، بحيث يكون هو إذا أطلقت كلمة التقوى
0: يشار
1: إلى أن هذا الإنسان إن شاء الله من أهلها، من خلال كما قلنا ما عرف عنه من التزامه للأمر. وهذا كان أمر معروف، أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينظر إلى إنسان أن ينظر إليه عند الأمر والنهي. فإذا كان عند الأمر والنهي كما أراد الله عز وجل، لا شك أن هذا الإنسان نحن بمقياسنا الظاهر ينبغي أن نشهد له بتقوى الله عز وجل. الأمر الآخر أن التقوى هي على مراتب، وتبدأ هذه التقوى باتقاء أن يتقي الإنسان الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك أن يتقي المعاصي، ثم بعد ذلك أن يتقي الشبهات.
0: إذن في تدرج بالتقوى
1: لا شك. وكلما الإنسان يعني هذا الإنسان الذي يتقي الشرك ولكنه قد يكون مقصرا فيما عدا ذلك، هذا عنده بدايات التقوى. ولكن إذا ارتفع أكثر يتقي الله سبحانه وتعالى بأن يبتعد عن المعاصي، ثم بعد ذلك يبتعد عن الشبهات، ثم بعد ذلك يدع كل أمر يرى أن هذا الأمر غير مرغوب عند الله سبحانه وتعالى، أو هو خلاف الأولى، حتى يحتاط في هذا الأمر، حتى يصل إلى ما يقال أنه حسنات الأبرار سيئات المقربين. هكذا الإنسان يرتقي في سلم التقوى حتى يتحقق بالتقوى كما قلنا على أجلى معانيها وعلى أكبر معانيها. ولذلك قلنا نحن بين قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته، مسافة كبيرة. لذلك التقوى، حتى التقوى التي هي ذروة السلام، هي درجات، درجات كبيرة جدا جدا. لذلك يقول الإمام النصر أبازي، يقول: من لزم التقوى، الإنسان الذي يلازم على أسباب التقوى، يصبح عنده الشوق إلى الآخرة يغلب عليه، وبالتالي يحب أن يفارق. يعني لو
0: لأنه أصبح جاهزا، يعني
1: لو استؤذن في أمر هذا لما خشي الرحيل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره لهذا المتقي أن الآخرة هي خير للمتقين، وبالتالي يعلم هو أنه يذهب للدار التي هي خير له، ولذلك
0: أقبل عليها.
1: نعم، لذلك هو يحب أن ينتقل. ولذلك لما دخل أحد الصالحين على بعض الأمراء قال له: لماذا نحن نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، وليس أحد من الناس يحب أن يذهب من العمار إلى الدمار. فلذلك لو عمرهم الآخرة وعلموا أن الآخرة لا تقاس بهذه الدنيا لما طاقوا يعني الصبر في هذه الدنيا. لذلك مسألة التقوى هي المسألة التي ينبغي أن يسعى لها الإنسان، لأنها كما قلنا هي ذروة السلام، وهي رأس الأمر، وهي جماع كل بر. التقوى الإمام الغزالي كما يبين هنا أن لها ظاهر
0: وباطن.
1: وباطن. الظاهر والباطن في مسألة التقوى كما يقول ابن عطاء الله، يقول للتقوى ظاهر وباطن. الظاهر يحل بظاهر البدن، يعني ظاهر التقوى يحل بظاهر البدن، والباطن باطن التقوى يحل بباطن الإنسان بقلبه. فظاهره يعني ظاهر التقوى هي المحافظة على الحدود، ظاهرا على حدود الله عز وجل فلا يتجاوز هذه الحدود. وباطن التقوى هو النية والإخلاص، النية والإخلاص، ومحل ذلك هو القلب. فالقلب هو أول ما ينبغي أن يعمل عليه الإنسان، أول ما ينبغي أن يعمل عليه الإنسان، لأنه كما يقولون هو محل الوارد، الوارد من الله تعالى أو الوارد من عدوه هذا الإنسان وهو الشيطان. فينبغي الإنسان أن يتهيأ لهذا القلب، وأن يعمل على طهارة هذا القلب، وعلى إخلاص النية، وعلى تصفية هذه النية، حتى إذا ما جاءه الوارد يعلم هذا وارد الشيطان
0: وارد الرحمن.
1: أو وارد الرحمن، فيستجيب لوارد الرحمن ويتجنب ما هو من وارد الشيطان. الشيطان. لذلك هذا لا يكون إلا كما قلنا لمن
0: جاهد في الله حق جهاده.
1: نعم، فتألق في هذه المسائل. هناك دلائل العلماء جعلوها هي دلائل على التقوى. من هذه الدلائل قالوا يعني يستدل على تقوى الرجل بثلاث أمور. الأول بحسن التوكل، حسن التوكل منه فيما لم ينل من الرزق، يعني الأمور التي لم ينل منها سواء من الرزق أو ما شابه ذلك يحسن التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر حسن الرضا فيما نال، وهذا يعني قريب من قول الإمام علي والرضا بالقليل. والإمام علي لا يعني القليل أن القليل في العدد،
0: لا طبعا،
1: يعني القليل الرضا بمن أعطي من الدنيا، لأن الدنيا كلها من القليل. يعني بعض الناس يظن أن الإمام علي يقول يعني لو أعطي كثير في الدنيا هو قليل، في الحقيقة يرضى به ويعلم أنه قليل حتى
0: لمن ينتظره في الآخر.
1: نعم، هو في الحقيقة كل الدنيا قليل. فلذلك والرضا فيما نال، الرضا بهذا الأمر، وحسن الصبر على ما قد فات. هذه الأمور. لذلك هناك كلمة مهمة للإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يفسر بها الإيمان، يفسر بها الإيمان، وليقول الإيمان هو الرضا بقضاء الله، يعني هو الصبر. كيف الإيمان؟ يقول هو الصبر على المأمور، والصبر على المحظور، والصبر على المقدور. هذا هو الصبر وهو الإيمان. أن يصبر الإنسان على المأمور، لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، كل هذه الأمور، الجهاد يحتاج إلى صبر. فإذا هو صبر على المأمور وصبر عن المحظور، يعني كذلك
0: كل ما هو
1: صبر
0: حرام.
1: عن إنسان موجود في مكان ممكن أن ينال من أموال الناس في مؤسسة ويحتاج إلى صبر حتى يعف نفسه عن الحرام، كذلك الصبر على المقدور. فالناس كذلك تتنوع أحوالهم بالنسبة حتى للإيمان، لأن هناك من الناس من يصبر على المأمور لا يصبر على المحظور، هناك من الناس من يصبر عن المحظور لا يصبر على المأمور،
0: يعني
1: هناك من الناس من يصبر على المأمور وعن المحظور لكنه لا يصبر على المقدور.
0: سبحان الله.
1: فالناس يتفاوتون.
0: نعم.
1: الإيمان والمؤمن الكامل هو من يستطيع أن يصبر على هذه الأمور الثلاث.
0: وهنا تكون التقوى أعلى مراتبها؟
1: لا شك. لذلك الإنسان إذا حصل هذه التقوى ربحه لا يحد.
0: هل يكون بذلك الإيمان والتقوى صنوان متلازمان؟
1: لا شك أن الإيمان له كذلك درجات أدنى وأعلى، على خصوص على الرأي من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه في هذا الأمر، وبالتالي منتهى ذروة الإيمان هي منتهى ذروة التقوى في الحقيقة، لأن الإيمان الحقيقي والإيمان الجازم الذي لا يتزعزع واليقين الذي يتحصل بالتقوى والانكشاف كما تحدثنا هو الذي يصل إليه الإنسان، لا تؤثر في الشكوك. ولهذا يقول الإمام أبو الحسن الزنجاني، يقول: من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه. لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فربحه وعطاء الله له لا يحد، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يحسبه وأن يحيط به من خلال هذا العطاء.
0: بهذا نكون قد تحدثنا عن التقوى وأقسامها والمراد منها ومعناها، وأنها ملازمة لإيمان الإنسان، حتى نبدأ بعون الله تعالى في حلقة الغد إن شاء الله بالطاعات. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: لا للتكفير، نعم للتفكير. إذاعة الصوت الإسلامي.
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: يا أبا الندى، إن بعض الناس إذا مسهم ضر أو نزلت بهم نازلة لجوا وضجوا، وكأنهم نسوا وجود الخالق الذي له السلطان المطلق في التدبير وأنه سميع خبير.
1: الله أكبر ولا إله إلا الله.
2: أليس الأحرى بالمسلم في مواطن الضيق أن يبتهل إلى الله تعالى فيقف خاشعا بين يديه يرفع الدعاء إليه؟
1: يا أبنائي ويا إخواني، العبد قاصر والله قادر، الله هو المهيمن المتكبر وأنت العاجز المتحير، أنت العابد وهو المعبود، هو الموجود وأنت المفقود، هو المعطي وأنت إذ تمنح مأجور، وهو المانع وأنت إذ تمنع لعجزك معذور.
2: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: فإن كنت تعجز أن ترفع الضرر عن نفسك إذا حل بك الضر، وليست لك يدان على رفع شر إذا نزل بك الشر، فكيف تنسى إلهك مفرج الهم ومزيل الغم؟ قف في الخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه.
2: يا رب،
0: يا من لا إله إلا هو.
1: ألا تعلموا أن الدعاء من العبادة؟ بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال: الدعاء مخ العبادة. أنت لا تنفك عن حال الدعاء في صلاتك وصيامك وحجك وسائر عبادتك التي كرمك الله بها، فأنت تستشعر حين تقوم بعبادتك افتقارك واحتياجك إليه تعالى. ومن ترك الدعاء مستكبرا مستغنيا عن ربه دخل النار مع الداخلين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم.
2: ألطف بنا يا رب العالمين.
0: اللهم إن لك عابدون وعليك معتمدون.
1: قد يقول قائل: يا إخواني، ما لي أدعو الله فلا يستجيب لي؟ والجواب قول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يكشف له من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر، أي أنكم لا تعجزونه بالاستكثار، فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى.
0: الحمد لك والشكر لك، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: سبحان الله وبحمده. يا إخواني، يا إخواني، إذا خرج الدعاء من قلب طاهر وعبد شاكر ومسلم صابر، ترى الله تعالى قد أجاب، وليس بين الله والدعاء الخالص حجاب.
2: اللهم
1: يا من عرفتك القلوب بآلائك وجأرت إليك بالدعاء طامعة بنوالك، يا من كل موجود يشهد بجلالك، فلا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج إلا وأنت موجده وخالقه ومبدعه. فيا موجد الوجود، يا حق، يا معبود، طهرنا من شوائب الأحقاد، واجعل المحبة بيننا خير زاد. يا رب العالمين. يا الله،
0: دعوناك بقلوب خاشعة وأعين دامعة، نفوسنا راضية بقضائك، شاكرة عظيم نعمائك، فأسبغ علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين، يا من إياك نعبد وإياك نستعين.

0: من بالباب؟
1: أنا عبد الرحيم.
0: أهلا وسهلا بك يا أخي.
2: صبحك الله بالخير.
0: صبحت بألف خير.
2: كيف حال زوجك اليوم؟
0: مرض نفسه أكبر من مرض جسمه يا عبد الرحيم.
2: ماذا تعنين؟
0: لا أريد أن أشرح حتى لا أحملك هما فوق همك.
2: فهمت.
0: بل كان من الخير لك ألا تفهم.
2: كم كان بودي أن أساعدكم أيام عواسكم، ولكن ما باليد حيلة يا جمانة.
0: أعرف ذلك يا أخي عبد الرحيم، أعرف، ولكنني أعتب على جماعة كانوا بالأمس أصدقاء صهرك يلجؤون إليه وقت الحاجة، فما كان يرد واحدا منهم خائبا.
2: إنهم كثيرون، ولكنهم عند المصائب أقل من القليل. ما أكثر الإخوان حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل.
0: الشكوى لغير الله مذلة.
2: أين هو الآن؟
0: إنه يجلس في غرفته ويغلق على نفسه الباب، كأن لسان حاله يقول: إنني لا أريد أن أرى أحدا أو أن يراني أحد من الناس. وما يؤلمني يا أخي أني أنظر إليه فأرى صحته تزداد سوءا يوما بعد يوم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: صبرنا حتى مل الصبر عشرتنا يا عبد الرحيم.
2: الله كريم ولكل شيء نهاية. جمانة.
0: نعم.
2: ما الذي تحتاجين إليه لأرسله إليك؟
0: أنت تقول هذا يا عبد الرحيم، أنا أعرف أنك تريد أن تقترض مالا لتشتري لنا ما نحتاجه، وهذا لا يمكن لي أن أرضاه يا أخي.
2: ومن قال لك إنني سأقترض؟ أذكري حاجاتك ولا تسألي.
0: إذا أنا قبلت فماذا تريد أن أقول لصهرك إذا سألني من أين لنا هذا؟
2: قولي له هذه الأشياء قد أحضرها عبد الرحيم.
0: لا لا لا أظن أنه سيرضى.
2: يا سبحان الله يا سبحان الله، إذا أنا لم أقم بواجبي نحوكم فمن تنتظرون أن يقوم بهذا يا جمانة؟
3: مع من تتكلمين يا أم عماد؟
0: مع أخي عبد الرحيم، إنه جاء يسأل عنك.
2: كيف أنت يا صهري؟
3: أشكر الله تعالى على أني وجدت إنسانا يسأل عني.
2: أنت أعرف بالدنيا وأهل الدنيا، يوم يكون بستانك مثمرا كلهم يصبحون أصحابك ويقرعون بابك،
3: ويوم يمحل البستان فلا أصحاب ولا خلان.
0: لنا الله يا أبا عماد.
3: عليه وحده التوكل والاعتماد، فإن شاء أعطى وإن شاء منع، له الأمر وعلينا الطاعة.
2: ليس للمسلم إلا الصبر والتسليم يا أبا عماد.
3: القادر يعلم أن عبده صابر، ولكن الشيء الذي يؤلمني يا عبد الرحيم هو أنك تزرع الخير أحيانا في حقول بعض الناس فتحصد الشوك. إن الشوك ليس في دربي، بل أحسه في قلبي.
0: لا بد لهذا الليل من آخر.
2: أجل أجل، لكل ليل فجر، والصبر على قضاء الله أولى.
0: مهما اشتد عزم الأزمات فلن يضيق رزق الله عن تعفف يا أبا عماد.
3: أجل أجل، وما ضاق رزق الله عن متعفف، ولكن أخلاق الرجال تضيق.
4: ما جاء يفعل عبد الرحيم عندكم البارحة يا أمي؟
5: كل ما أعرفه أنه اقترض من أبيك مبلغا من المال ثم ذهب، ولم أدري السبب.
4: سمعت أن أبا عماد يعيش في ضائقة مالية، وقد انتابه المرض فلزم بيته، فهو لا يخرج منه ولا يختلط بالناس.
5: ومن أخبرك بذلك؟
4: خالتي أم محمود، وكنت أظن أنها أخبرتكم.
5: لا لا أذكر أنها أخبرتنا، ولا أدري إن كان أبوك يعلم بهذا أيضا يا ابنتي.
4: ترى هل اقترض عبد الرحيم ذلك المبلغ ليقدمه إلى صهره أبي عماد يا أمي؟
5: لست أدري، ولا أستبعد أن يكون قد فعل ذلك ليعين أخته في بعض ما تحتاجه.
4: يجب أن نسأل أبي حين يحضر.
5: ويجب أن لا نقصر بواجبنا نحو الرجل الطيب الذي عرفه الناس أيام يسره ونسوه أيام عسره.
4: قال الفضيل بن عياض: ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر.
5: معه حق.
4: وها هو ذا رجل جواد وإنسان عاش في إنسانيته وقد أحوجه الزمان، فلما لا يرحمه من كان له بالأمس صاحبا وذاق طعم كرمه؟ ولما لا يجود عليه بماله؟
5: وقديما قالوا يوم الضيق يعرف الصديق، ولو كان هؤلاء حقا أصدقاء لأعانوه وأحسنوا إليه كما أحسن إليهم وأغدق من حر ماله عليهم.
4: أنا مستعدة للمساهمة بدفع مبلغ من المال على سبيل الهدية يا أمي.
5: كلنا مستعدون للقيام بهذا الواجب يا ابنتي، ولكن علينا أن نأخذ رأي أبي الندى لنعرف كيف نتصرف.
4: خير البر عاجله يا أمي.
5: وسيكون برا عاجلا إن شاء الله تعالى.
1: وآخر ما أقول لكم يا أبنائي أن طول الأمل يغري الإنسان فيقبل على حب الدنيا ويظن أنه ممسك بناصيتها يوجهها كيف يشاء، يقول إنني سأبني وأدخر وأتمتع بالشباب وألج على اللذائذ كل باب، ثم إذا جاء الهرم أعلن المتاب لأكون قد جمعت بين الدنيا والآخرة. فيا للغباء، كأن هذا الإنسان يعلم ما يخبئه له القضاء، أو كأنه قد ضمن لنفسه طول البقاء. فليعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور.
3: صلى الله على معلم الناس الخير.
1: بهذا يكون لك الصلاح، وبفضله ترقى إلى مراتب الفلاح. وأختم قولي بحمد الله مصليا على رسول الله، فهو قدوتنا ومعلمنا وهادينا،
3: صلى الله عليه
1: صلوات الله وسلامه عليه. هيا يا إخواني، هيا انصرفوا إلى أعمالكم، رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.
3: جزاك الله عنا خيرا يا أبا الندى.
1: اذهبوا اذهبوا موفقين إن شاء الله.
6: السلام عليك يا أبا الندى.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هي أين كنت؟
6: كنت أجلس في آخر صف لأنني جئت متأخرا، وقد سمعت واستفدت بحمد الله.
1: هذا هو المرتجى يا ولدي، أن نسمع وأن نعمل.
6: وماذا يكون قد انتفع من يعلم ولا يعمل يا سيدي؟
1: جعلنا الله من العالمين العاملين.
6: آمين.
1: قل لي، هل من خدمة أقضيها لك؟
6: جئت أستشيرك في أمر قد يهمك ويهمني.
1: وماذاك يرحمك الله؟
6: حالة أبي عماد أصبحت معروفة لديك.
1: عرفت فيها البارحة، ولا تسألني كم تألمت لحالته.
6: هذا الرجل له فضل سابق علي، ولولا مساعدته لي لما أصبحت من أرباب الأعمال، وأريد أن أرد له المعروف، ولكن أخاف إن أنا زرته ألا يقبل مني عطاء يا أبا الندى.
1: إنما جال في خاطرك جال في خاطري، وأنا محتار كيف أعطيه دون أن أجرح شعوره.
6: هل نستطيع أن نتوصل إلى طريقة لا يدرك بها من قدم إليه المال؟
1: حسنا يا عبد الكريم، ضع المال في ظرف بريدي وابعثه مع أحد موظفيك أو أولادك، وليقل إن سئل عن المرسل لعل اسمه في داخل الرسالة، ولينصرف دون أن يزيد على هذا.
6: هديتني إلى طريقة موفقة، هدانا الله وإياك إلى ما فيه الخير.

0: ترى من يكون هذا المجهول الذي بعث إلينا بالمال؟
1: الله أعلم به يا أبا عماد.
0: حكاية تكاد لا تصدق.
1: اسمع يا أبا عماد، ربما يكون رجلا أراد أن يكافئك على معروف قدمته إليه فيما مضى، ولم يرد أن يأتيك بنفسه فاختار هذه الطريقة.
0: كيف لي أن أعرفه؟
1: لا تجرب أن تتعب نفسك بالتفكير، لأنك لن تعرفه يا أبا عماد.
0: سبحانك يا واصل المنقطعين ويا أرحم الراحمين.
2: هذا ما فعلته.
3: وهكذا نجحت الخطة بعون الله، فارتاحت ضمائرنا يا عبد الكريم.
2: اليوم سأغفو وأنا قرير العين يا أبا الندى.
3: أحسن إليك فأحسنت إليه. لا نامت أعين من أنكروا الفضل وأساءوا الفعل ولم يقابلوا الإحسان بالإحسان.
2: اللهم حبب إلينا الإحسان، واجعلنا ممن يقابلون المعروف بمثله، حتى لا نكون من الجاحدين.
3: يا هادي. كانت هذه الحلقة الأخيرة من برنامج يا هادي، تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف هيكسيث أن ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لضمان ذلك. وفي طهران قالت الرئاسة الإيرانية إن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد على أن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة جدي، وأن الظرف الراهن هو الأصعب الذي تمر به إيران. وفي غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن انفجارا وقع في ناقلة نفط كانت قد أوقفت تشغيل نظام التتبع الخاص بها أثناء دخولها مضيق هرمز. بينما قالت وكالة التسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة في أجواء جزيرة قشم. في تطورات اليمن قالت القوات الحكومية إنها حققت تقدما في جبهة سامع واستعادت جبل الحصن في محافظة تعز بعد مواجهات مع الحوثيين. وفي المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة هاجمت بالصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية في الرياض. إلى تطورات غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارات إسرائيلية أمس السبت. نتابع الآن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: وسأعطيكم مثالا، الآن نحن نجلس هنا والنهار جميل، ولو أتيتم إلى هنا بعد 3 أسابيع أخرى سيكون الظلام، ونحن لا نريد هذا، نريد الشمس في بعض الظهيرة. نحن نريد أن نغير التوقيت مرتين في العام، أمر مكلف وتأتي معه الكثير من المشاكل حتى الجريمة كذلك، عندما يكون هنالك ضوء تقل الجريمة أو نهار قل الجريمة. فبالتالي لقد صوت المجلس النواب أكثر من 80%، ونأمل بأن من يؤخر المسألة هو توم. ينبغي أن يتم تعطيل هذا أمر تريده الناس. نعم، لقد استغلوا هذا لأغراض مختلفة، يمررون أمورا أخرى ويتخلون عنه، ولكن الناس يريدون أن يكون هنالك ضوء في المساء. هم لا يريدون تغيير الساعة أو توقيت. لقد قلت هذا الأمر قبل 6 أشهر، نحن نغير التوقيت ولا أحد يغير التوقيت، والكل يتأخر. إذن بالتالي يمكننا أخيرا أن يكون لدينا تصويت في البرلمان. مايك جونسون قام بعمل رائع، والآن نود أن يكون هناك تصويت في مجلس الشيوخ. توم هو من يؤخر الأمر، لكن من تعرفون من يريد هذا؟ الرياضة، محترفين والهواة يودون أن يلعبوا التنس في الليل والغولف من دون أن يعودوا إلى منزلهم مبكرا. الأمر سخيف، المسألة مكلفة جدا، وهو ليس أمرا جيدا. لا ينبغي على الناس أن يغيروا توقيت مرتين في العام. تغيير الساعات في منازلهم كلها، إذا هو انتصار سهل. وأنا لا أتحدث حتى عن الجمهوريين، نتحدث عن أمر يجمع بين الحزبين. والسيناتر توم كوتن في الولاية التي فتوها بفارق كبير، عليه أن يقوم بإتمام الأمر، لأن هذا الأمر سيكون انتصارا لمجلس الشيوخ وللشعب. فلتقضوا وقتا جيدا جميعا.
0: إذن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وسيتخذ قرارا بشأنها، بجانب أحاديث أخرى ربما عن التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في الولايات المتحدة. نقف على أهم ما قاله ترامب في هذه الإطلالة أو التصريحات الأمريكية الأخرى بشأن ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. ماذا في جديد هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي في الإطلالة التي كنا نتابعها قبل قليل من البيت الأبيض؟
2: نعم زين، هي في الواقع لا تخرج عن سياق التصريحات التي تعودنا عليها من جانب الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فعالياته الانتخابية، بأن إيران تخلت عن الكثير من طموحاتها النووية، وبأنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن إيران، في ضوء تأكيده بأن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى من دون أن يكشف الوجهة التي سيسلكها الرئيس دونالد ترامب في إنهاء هذه الحرب، إما تصعيدا عسكريا وإما اتفاقا دبلوماسيا. وأشار في الوقت نفسه إلى أن أسعار الوقود تنخفض، وبأنها ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذا الصراع، في سردية يريد من خلالها الرئيس دونالد ترامب بطبيعة الحال طمأنة الأمريكيين من هذه المسألة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لا سيما بأن هذه المسألة في قلب انشغالات الناخبين، وفي ضوء استطلاعات الرأي التي تشير بأنها ستؤثر بشكل كبير ربما على حظوظ الجمهوريين في السيطرة على الكونغرس، في ضوء تقدم الديمقراطيين بحسب آخر استطلاعات الرأي وإمكانية قلبهم للمعادلة في الكونغرس. لكن هذه التصريحات أيضا زين تأتي على وقت تصريحات مهمة من جانب وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث، أطلق من خلالها عناوين عريضة فيما يتعلق بالمرحلة القادمة وأيضا فيما يتعلق بالوضع الحالي في مضيق هرمز، شدد على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر عمليا على المضيق، وأشار بأن الحصار محكم ويمكن أن يستمر طالما اقتضت الحاجة. شدد أيضا بيت هكسيث أن الضربات الأمريكية أضعفت قدرة طهران على مراقبة المضيق والسيطرة عليه، بينما تواصل واشنطن في الوقت نفسه مراقبة أي محاولة إيرانية لإعادة بناء هذه القدرات. وقال إن إيران لم تتمكن من تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما حركة النفط الأخرى في الاتجاه المقابل تقترب من مستويات ما قبل الحرب، بل تتجاوزها حاليا بحسب قوله. وهذا ينقلنا عمليا إلى تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال مقابلة مع أكسيوس، والتي تذهب في نفس الاتجاه زين. بيسنت قال بأن نحو 1,100,000,000 برميل عبرت المضيق مقابل صفر لإيران بحسب قوله، وبأن طهران ستصل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء تصدير النفط إلى مرحلة لا تحقق فيها أي عائدات نفطية بحرية. وهو كان قد أشار أي بيسنت إلى أن إيران لم تعد تمتلك سوى 15,000,000 برميل من النفط في عرض البحر، وبأنه فور تسليمها ربما إلى الصين فإنها لن تعود تمتلك عمليا أي قدرة على مبادلة النفط بالسلع، وهو ما سيحرمها عمليا من أي قدرة على مواصلة دعم اقتصادها. لكن بالرجوع إلى تصريحات وزير الحرب هكسيث، فإن النقطة الأهم تتعلق بما قد يأتي لاحقا. هكسيث قال بأن ترامب منح إيران فرصة للحل عبر المفاوضات، وإن أمامها فرصة للتخلي عن برنامجها النووي إما بشكل طوعي، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضطر بحسب تعبيره إلى فرض ذلك بالقوة. وأهمية ذلك زين أنها هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي أشارت فيه أكسيوس نقلا عن مسؤولين بأن اجتماعا لمجلس الأمن القومي عقد يوم الجمعة في كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس مع عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم بيت هكسيث، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي وعدد من المسؤولين، وتم بحث سيناريوهات الخطوة التالية بشأن إيران.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. أيضا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير معنا، تصريحات لافتة أيضا نسبت إلى محسن رضاي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني عن أن إيران تمر بأصعب ظروفها وأنها جادة في المفاوضات. تفضل نور الدين.
3: زين العابدين، هذا الموقف ليس منفردا به محسن رضائي، بل هو موقف ربما لغالبية المسؤولين هنا، وكان آخرهم الرئيس الإيراني في نفس الاجتماع الذي حضره محسن رضائي، وهو مجتمع التنسيق، اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة الإيرانية. بكل تأكيد يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها إيران في ظل هذه الظروف، في ظل حصار أمريكي، عقوبات أمريكية. بكل تأكيد هنا الجميع الجميع يتحدث على أن هذه العقوبات تؤثر بشكل كبير جدا ربما من مستوى الأرقام التي بدأ الإعلان عنها من تضخم وصل هذا الشهر إلى 90%، إلى نسبة نمو سالبة جدا هذه المرة ربما لم تسجلها طهران. هناك بعض الأحاديث والأرقام التي تشير إلى أن نسبة النمو هذه وصلت إلى ناقص 10% لم تسجلها إيران منذ سنوات. فهذه كل الأرقام تشير إلى الوضع الذي تعيشه إيران في هذه الظروف. لكن هنا الإيرانيون يستدركون وعلى رأسهم الرئيس الإيراني في هذا الاجتماع الذي قال بشكل واضح على أن إيران ربما غيرت في هيكلية حكومتها وفي طريقة التعاطي مع هذه المشاكل لتجاوز الأزمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. لكن هذا الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي بكل تأكيد هنا لا ينفي على أن لطهران رؤية أخرى في المجال السياسي وهو مطروح بشكل كبير جدا، وهذا ما سمعناه من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي الذي قال بأن إيران جادة في مفاوضاتها، وهذا يعكس الوضع الحالي الذي نشهده في هذه اللحظات وهي تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري، والذي هو امتداد للقاءات التي كانت في نيويورك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصيغة تحاول أن تجمع ما بين المطالب الإيرانية والتي عبر عنها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بالمطالب السبعة، وما بين الرؤية الأمريكية والمطالب الأمريكية للمفاوضات والتي تؤكد بشكل واضح على أن يكون الملف النووي من أولويات الحوار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك حديث عن إيجاد هذه الصيغة، ويبدو أن الرؤية أصبحت واضحة سواء لدى الإيرانيين أو لدى الأمريكيين. ما قد ينتظره الجميع هنا وهي الموافقة ربما من كلا الطرفين على هذا المقترح الذي قاده الجانب القطري بالإضافة إلى الوسطاء الآخرين. إذا ما نجحت هذه الرؤية التفاوضية ربما قد نشهد، وهذا ما يقال على الأقل ضمن الأجواء الدبلوماسية، أنه قد نشهد هناك جوا دبلوماسيا بداية أخرى سواء عن إسقاط مسيرة قرب جزيرة قشم على مقربة كذلك من مضيق هرمز، وكذلك الإعلان عن استهداف إحدى السفن بالمضيق بمضيق هرمز وبالتحديد من الممر الجنوبي الذي تقول طهران بأنه ممر غير شرعي، وهي رسالة على أن إيران تبدو مستعدة ربما نوعا ما وهكذا تريد أن ترسل رسائل أنها مستعدة لتبقى حاضرة بقوة في المضيق. أكثر من ذلك حينما يتحدث الجيش الإيراني على أنه يرصد ويراقب وأنه مستعد للمواجهة، حينما تتحدث القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تتحدث كذلك على أنها لا تزال تصنع الصواريخ الباليستية والمسيرات ولا تزال تعمل على إمداد المواقع والمقرات العسكرية استعدادا لأي مواجهة. إذن نحن أمام وضع اجتماعي ينتقده الجميع هنا في طهران بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية، أمام حوار دبلوماسي وسياسي ينتظر الجميع نتائجه، وأمام استعداد عسكري الجميع يضع نصب أعينه أنه في حال ما إذا فشلت الدبلوماسية ووصلت إلى آخر الخط ربما قد يعود الطرفان الإيراني والأمريكي بالتحديد، وهنا الجانب العسكري لا يستبعد كذلك دخول إسرائيل في المواجهة المقبلة، ربما الأطراف تستعد كذلك لمواجهة إذا لم تنجح الدبلوماسية.
0: إلى ملف اليمن، وننوه للأخبار العاجلة التي تظهر على شاشاتنا ونوهنا عنها قبل قليل، وسائل الإعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن وقوع غارات جوية على مدينة صنعاء العاصمة اليمنية، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز أيضا مراسل الجزيرة ياسر حسن. سأبدأ معك نبيل اليوسفي، وما توفر من معلومات عن هذه الغارات والمناطق التي أصابتها، وأيضا في سياق الغارات على العاصمة اليمنية، هذه هي الغارات الثالثة تقريبا، تفضل.
4: نعم زين العابدين، قبل قليل هزت انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت وسائل إعلام رسمية بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. هذه هي المرة الثالثة، كانت هناك ثمة سلسلة من الغارات ظهر اليوم استهدفت أيضا العاصمة صنعاء، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن هذه الغارات بلغت 26 غارة جوية استهدفت العاصمة صنعاء، وأكدت أيضا بأنها غارات سعودية واستهدفت منطقة عطان وكذلك النهدين بالإضافة إلى 70 ونقم. هذه كانت هي الغارات للمرة الثالثة اليوم على التوالي، وتعتبر المرة الرابعة منذ بداية أكتوبر وحتى هذه اللحظة. وكان قد أحصى المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن 60 غارة جوية وقصفا صاروخي خلال الساعات 24 الماضية. أكد بأنها تركزت منها على العاصمة صنعاء وكذلك صعدة ومأرب ومحافظة تعز، وأكد أيضا بأنهم سيردون على هذه الغارات. وتأتي هذه زين العابدين عقب إعلان الناطق العسكري عن عملية عسكرية قال بأنها جاءت ردا على غاراتهم التي بلغت 1410 وأيضا على 60 الغارة الجوية التي استهدف خلال 24 ساعة. أكد بأنهم كانوا قد استهدفوا شركة أرامكو في الرياض بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. هذه الغارة الآن جاءت عقب إعلانه بنحو ساعتين، وأكدت كذلك القوات المسلحة بصنعاء بأنها ستواصل الرد أيضا على الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأحصت 1410 غارات جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. نعم زين العابدين،
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. ماذا في تفاصيل ما يعلنه الجانب الحكومي؟ ياسر حسن معنا من تعز. أولا، هل هنالك إعلان عن هذه الغارات التي استهدفت صنعاء؟
5: نعم زين العابدين، ليس هناك إعلان عن تبني هذه الغارات الأخيرة. القوات الحكومية تبنت الغارات السابقة في هذا اليوم أو الساعات الماضية، وكذلك الغارات التي كانت قبل أيام، لكن هذه الغارات التي كانت قبل قليل لم تعلن الجهات الحكومية تبنيها لهذه الغارات. ربما يأتي تبني هذه الغارات في الساعات القادمة كما اعتدنا ذلك. هنا في تعز قبل قليل أعلن محور تعز العسكري أن القوات الحكومية سيطرت على منطقة المقارمة والزكيرة في مديرية الشمايتين جنوبي تعز، وأكدت قبل ذلك أنها سيطرت على عدة مناطق في تعز منها حصن سامع، وقالت إن حصن سامع تم السيطرة عليه بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين سقط فيها قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا أكدت أنها قد سيطرت على مناطق واقعة في مديرية جبل حبشي بعد مواجهات مع الحوثيين، وأيضا المواجهات كانت في عدة جبهات وفي عدة جهات، أبرزها ما دار من مواجهات في بني بوكاري في جبل حبشي بشكل عام، في الكدحة، في مقبنة، وفي الوازعية. كانت هناك غارات كذلك جوية على جبل راسن وكذلك على الحوثيين في حيفان جنوبية تعز. كذلك في مأرب كان هناك أيضا تأكيد على أن إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين، طائرتان مسيرتان أسقطتا في سماء مأرب، وكذلك استهدفت طائرات مسيرة للقوات الحكومية الحوثيين في بعض جبهات مأرب، كما أعلن عن إسقاط 4 طائرات مسيرة للحوثيين شرقية محافظة الجوف المحادة لمأرب. هنا في تعز ما زال الوضع الإنساني صعب للغاية. القوات الحكومية أعلنت يوم أمس عن قطع كثير من الطرق التي تؤدي إلى تعز، حتى الطريق الذي كان المنفذ الوحيد الذي يربط تعز شرقها شرق تعز بالمدينة تم الإعلان عن إغلاق هذا الطريق خوفا من تسرب الحوثيين كما قالت القوات الحكومية هنا. أيضا ما زال الحوثيون يحاولون التقدم، لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت هجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية. الناطق باسم القوات الحكومية أعلن عن تبني القوات الحكومية للهجمات السابقة على صنعاء، الغارات السابقة، ليست الغارات التي كانت قبل قليل بل الغارات التي كانت في الساعات الماضية. وكذلك أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 257 عملية ما بين غارات جوية وغير ذلك، وأكد أن تلك العمليات أصابت وقتلت قرابة 700 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 170 آلية ومدرعة للحوثيين خلال العمليات الماضية التي أعلن عنها الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة. ومعنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك. كنا نتحدث الساعة الماضية عن صنعاء واستهدافها مرتين، الآن استهدفت ثلاث مرات.
6: استهدفت أربع مرات.
0: أربع مرات
6: طبعا. الخميس استهدفت مرة، يعني ليل الخميس، وكان لأول مرة طبعا تستهدف خلال الحرب الشهرين الماضيين. الآن استهدفت في ظهيرة هذا اليوم السبت، يعني مرتين ربما متتاليتين، والآن هذه المرة الرابعة. هذا يعني أن الأمر لم يعد عملا منفردا، واضح أن صنعاء دخلت ضمن أهداف القوات الحكومية اليمنية وضمن أهداف هذا الحرب، وهذه طبعا شيء مهم جدا. أولا لأهمية صنعاء لليمنيين عموما، ولأهمية صنعاء بالنسبة لجماعة الحوثي كعاصمة سياسية تعتبر لهم، كعاصمة عسكرية وكمنطقة مهمة أيضا بالتأكيد فيها أهداف، بنك أهداف كبير. صحيح أن الأهداف التي استهدفت منذ الخميس الماضي وهذه المرة الرابعة كما قلنا هي تقريبا نفس الأهداف التي تستهدف منذ 2015، وهي ولكن يعني نتحدث عن دار الرئاسة، منطقة النهدين، هذه منطقة عسكرية أيضا، جبل نقم، جبل عطان، معسكر الحفا، يعني مناطق في السبعين. هذه المناطق كما يقول بعض الخبراء والعارفين بشؤون العاصمة اليمنية صنعاء وبشؤون الحوثيين بأن كل ما استهدفت يقومون بتجديدها، لذلك يتم دائما استهدافها. طبعا القوات الحكومية
0: ماذا تحوي هذه المقال؟
6: والله غالبيتها معسكرات، وهي معروفة طبعا من حتى النظام السابق، وتعرف الحوثيين عندما جاءوا هم ورثوا النظام السابق بمعسكراته، بهيئاته، بهياكله التنظيمية، بكل ما له طبعا. ودار الرئاسة طبعا مهم بالتأكيد، هناك اجتماعات في هذه المقر. القوات الحكومية أو الحكومة اليمنية تقول عبر منصاتها غير الرسمية بأن هناك اجتماعات في فترة الظهيرة، قالوا بأن القصف الذي استهدف هذه المناطق كان فيها اجتماعات لقادة حوثيين. طبعا مصادر تقول بأنه استهدف الأمن المركزي، استهدفت مناطق أخرى، لكن نلاحظ بأنه خلال الأربع ضربات وسائل الإعلام التابعة للحوثي، وهي وسائل شبه رسمية، تحدثت عن الأمر، لكن الحوثيون لم يتحدثوا عن الأمر بالمطلق، وهذا ليس جديدا بالنسبة للحوثيين.
0: هذا يطرح سؤال عن جدوى هذه الضربات، لا سيما وأن الحوثيين يتعرضون لضربات وتعرضوا لضربات كثيرة من قبل، من قبل التحالف ثم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وحتى شاركت بريطانيا. ما الفارق بين هذه الاستهدافات وبين حملة الاستهداف الإسرائيلية الأمريكية
6: طبعا
0: البريطانية؟
6: سنعرف ما جدوى هذه الضربات إذا عرفنا ما هي النتيجة طبعا. لكن في كل الأحوال، يعني في الضربات التي حدثت في 2025 عندما كانت القوات الإسرائيلية تضرب صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، وحتى عندما كانت القوات الأمريكية قبل أن يحدث يعني اتفاق بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، يعني رصدنا الكثير من الضربات التي استهدف بها الحوثيون، سواء لما يتعلق بالقادة يعني أو ما يتعلق أيضا بالعتاد ومنصات الصواريخ.

0: ومصانع التي تتعلق بالسلاح. بالتأكيد أن الفترة الحالية بالنسبة لتدقيق الأهداف يبدو أن هناك يعني دقة في الأهداف من قبل الضربات الجوية الحالية، سواء ما يتعلق بالعاصمة اليمنية صنعاء أو بصعدة، مثلا في صعدة يعني وهي العاصمة الروحية والعاصمة السياسية الأولى للحوثيين انطلقوا منها، يعني رصدنا خلال هذه الفترة والحوثيين يتحدثون عن ذلك ربما أكثر من 100 أو 200 ضربة، نتحدث عن ضربة جوية أو ضربة صاروخية تستهدف الاتصالات وشبكات الاتصالات. إذن المسرح العمليات الآن أصبح لا يتعلق فقط بالاشتباكات البرية أو بهذه العمليات، لكن ملمح استهداف صنعاء أو استهداف صعدة يقول بأن هناك تصعيد وأن هناك ربما عملية قادمة. شكراً. هذا يعتبر مجرد تهيئة فقط.
1: أشكرك، شكرا جزيلا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة يواجه الفلسطينيون تصعيدا خطيرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ويترافق ذلك مع اعتداءات بالضرب وسرقة أيضا للمحصول، ما يحول دون تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
2: عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا مزارعين في الحقول والمنازل تحت أنظار جيش الاحتلال الذي قمع فلسطينيين تعرضوا له في بلدتي أوسرين وبيتا جنوب نابلس. أكثر من 30 هجوما منذ صباح الجمعة ضد مزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم من شمال الضفة إلى وسطها وجنوبها. بينهم نضال عديل الذي كان ضحية إحدى هذه الهجمات.
3: دخلوا على الباب الرئيسي، كسروا الباب.
2: يقول نضال إن ما عاشته عائلته كان لحظات اقتربت من الموت.
3: كسروا الكزاز الأول الرئيسي، كسروا كامل، نزلوا فاتوا على الدار، فاتوا على المدخل هذا، كسروا الكزاز تاع الباب المحصن، هذا الباب اللي إحنا عليه كسروا، حاول يمد إيده المرة بآخر لحظة سحبت المفتاح وهربت هي والولاد على الغرفة، وصار يحكي لها راح افتح الباب راح تموتوا كلكم، افتح الباب راح تموتوا كلكم. طبعا الخوف والهلع اللي الولاد والمرأة فيه لا يوصف.
2: أم محمد تروي بدورها لحظات الرعب التي عاشتها مع ابنتها خلال هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون.
4: والله خوف يعني لا يوصف، والله خوف يعني رهيب. سمعنا صراخ، احنا يوم سمعنا صراخ اخوي نزل، اخوي عشان يجري موجع ما قدرش يرجل، هربت بنتي عند جيراننا ودارت المره تصرخ، هجموا الناس عليهم ما قدروش انهم يصلوهم، بكس المستوطنين يضربوا فيهم، بعد ما ضربوهم وهجموا الناس عليهم المستوطنين شردوا، وبعدين اجوا الناس على ضربوهم المستوطنين.
2: وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجل أكثر من 2000 اعتداء، بينها نحو 650 نفذها مستوطنون خلال شهر سبتمبر، وتضررت نحو 15,000 شجرة، بينها أكثر من 9,000 شجرة زيتون. ومع موسم جني الزيتون تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الأراضي المحرومة من وصول المزارعين إليها، بعدما بلغت العام الماضي نحو 123,000 دنم بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية. بينما يحاول الفلسطينيون هنا جني محصول الزيتون، تتكثف هجمات واعتداءات المستوطنين في مشهد يراه البعض تضييقا متعمدا على الفلسطيني لفك ارتباطه بأرضه ودفعه إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة أوسرين جنوب نابلس، فلسطين.
1: معنا من رام الله الدكتور ثابت أبو الروس الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني. يعني علاقة الفلسطيني بالزيتون علاقة خاصة ليس لها مثيل في العالم، وبعض أشجار الزيتون الفلسطينية تعمر لمئات السنين. ماذا يعني استهداف الزيتون بالتحديد بالنسبة للفلسطيني وبالنسبة أيضا للمعتدي الإسرائيلي؟
5: تحياتي لك أستاذ زين العابدين، وتحياتي للمستمعين، وتحياتي للمشاهدين. بكل تأكيد هناك علاقة وثيقة ما بين المواطن

0: الفلسطيني الذي يرابط على أرضه بين ما تقوم به إسرائيل من ممارسات ممنهجة. الممارسات التي يقوم بها المستوطنون ليست ممارسات عشوائية، وإنما ممارسات ممنهجة ومدروسة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما نتحدث عن العلاقة ما بين المواطن الفلسطيني وأرضه، أخي الكريم، أنت تتحدث عن 100,000 مواطن يعمل في زراعة الزيتون وفي قطف الزيتون. إذا أنت تتحدث عن علاقة عضوية مهمة تربط ما بين المواطن من جانب وما بين أرضه من جانب آخر. عندما نتحدث عن بعض أشجار الزيتون يصل عمرها إلى آلاف السنين، تجد أن المواطن يكبر يوما بعد يوم وتكبر معه شجرة الزيتون. عندما نتحدث عن شجرة الزيتون، نحن نتحدث اليوم عن دخل بما لا يقل عن 100,000 مواطن كما ذكرنا، وتلك الفئة تعتبر الزيتون مصدر دخل أساس في الأسرة. بالإضافة إلى أنه اليوم إحنا بنتحدث أستاذي عن ما لا يقل عن 575,000 دنوم مزروعة في الزيتون. إذا أنت تتحدث عن فلسطين خضراء في ظل شجرة الزيتون، واليوم تهدد بفعل الممارسات الإسرائيلية الممنهجة.
1: هناك أفعال إسرائيلية يمكن فهمها وأفعال غير قابلة للفهم، يعني مثلا يأتون ويسرقون المحصول، مفهوم سرقة، لكن لماذا يحرقون الأشجار أو يقتلعونها؟ كيف نفهمها هذه؟
0: نعم نعم، نتحدث عن الأبعاد الاقتصادية. الآن كما أن هناك عدوان سياسي، أيضا هناك عدوان اقتصادي. الهدف هو خلع المواطن عن أرضه بهدف تفريق هذه الأرض. عندما كان هناك قرار إسرائيلي خلال الأسبوع الماضي بتدمير عشرات آلاف أشجار الزيتون، إذا أنت تتحدث عن هجرة ممنهجة لهذا المواطن من خلال إبعاده عن أرضه. أستاذ الكريم،
1: يعني ما تم اقتلاع الأشجار أو إحراقها، الهدف منه هو اقتلاع المواطن مع اقتلاع الزيتون، أليس كذلك؟
0: نعم نعم، بكل تأكيد. ما تم ذكره في المقدمة يتحدث عن اعتداءات المستوطنين، ولكن لا نتحدث، لا يتوقف الأمر عن اعتداءات المستوطنين، ولكن هناك منع أساسا من الوصول إلى الأراضي. اليوم نتحدث إحنا عن عشرات الآلاف يمنع المواطن من الوصول إلى أرضه. إضافة إلى ذلك، لاحظوا أستاذي، عندما يتم قطف الزيتون يتم سرقة ما يتم قطفه. إذا أنت تتحدث عن عملية ممنهجة. الآن هذا جانب. الجانب الثاني، بتقديري أستاذي ذي العابدين، القادم أخطر. لماذا؟ لأن موسم قطف الزيتون سيبدأ فعليا في منتصف شهر أكتوبر، وبالتالي المعاناة الحقيقية ستبدأ خلال الأيام القادمة، وهذا تلقائيا يؤدي إلى تراجع وإقبال المواطنين على جني الزيتون وقطفها. لاحظ في الأيام الماضية كان هناك قتل للمواطنين، كان هناك إصابة للمواطنين، كان هناك سرقة للمحصول الذي تم جنيه، كان هناك تدمير وحرق لأشجار الزيتون.
1: أشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا من رام الله الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني. بعد نحو 4 أيام على الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، أعلنت النيابة الإماراتية أن ما جرى كان شروعا في تنفيذ عملية إرهابية، توصيف ترافق مع الكشف عن تفاصيل الاعتداء داخل قمرة القيادة، بينما تستمر التحقيقات لتحديد الدوافع والصلات المحتملة لمنفذ هذه العملية.
2: من إعلان فتح تحقيق في ملابسات ما جرى إلى توصيف رسمي بأنه شروع في تنفيذ عملية إرهابية، تطور جديد في التحقيق الإماراتي بشأن رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب صباح 30 سبتمبر الماضي. فبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أعلن النائب العام حمد الشامسي أن التحقيقات كشفت اعتداء مساعد الطيار على قبطان الطائرة باستخدام فأس الطوارئ ومحاولته السيطرة على أدوات التحكم أثناء الرحلة. لكن هذا الإعلان لا يعني على ما يبدو نهاية التحقيق، فالنيابة تقول إن العمل مستمر لكشف الدوافع والصلات المرتبطة بالواقعة واستكمال فحص الأدلة المادية والرقمية قبل إعلان النتائج النهائية. وكانت الرحلة رقم FZ1073 تقل 172 راكبا غالبيتهم إسرائيليون، إضافة إلى أفراد الطاقم، حين وقع

0: على القبطان وإصابة الاثنين، مشيرة إلى أنهما نقلا إلى أبوظبي بعد تلقيهما العلاج. البيان الإماراتي لم يذكر اسم مساعد الطيار ولا جنسيته، لكن مصادر تحدثت إلى وكالات أنباء عرفته بأنه مواطن عماني. وفي جانب من خلفيته المهنية، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر مطلعة أنه عمل سابقا لدى الطيران العماني، لكنه أبعد عن مهام الطيران بسبب مخاوف من تبنيه أفكارا متطرفة، ثم التحق بفلاي دبي قبل نحو 8 أشهر، وهي معلومات لم ترد في البيان الإماراتي. لتتجه الأنظار الآن إلى ما ستكشفه التحقيقات وما سيترتب على نتائجها من إجراءات، وسط أسئلة أوسع بشأن تدابير الأمن داخل الطائرات وإجراءات التحقق الأمني المعتمدة لدى شركات الطيران.
1: قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده لن تقبل بأي حال من الأحوال بوجود إسرائيل في الصومال بالطريقة التي تقترب بها تل أبيب من جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. وفي تصريحات لبرنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري، أكد الرئيس الصومالي أن محاولة نقل أزمات الشرق الأوسط إلى الصومال لن تنجح.
2: هذا وضع بالغ الصعوبة على الصومال، ونحن لم نقبل به ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف بوجود إسرائيل في الصومال بالطريقة التي تقترب بها من أرض الصومال. لدينا تحديات كثيرة جدا، فأحيانا استولت دولة على جزء من مياهنا الإقليمية واستعدناه عبر القانون الدولي، وفي مرة أخرى قالت دولة أخرى إنها ستأخذ جزءا آخر من أراضي الصومال لتحصل على منفذ بحري، فناقشنا معها الأمر وقلنا لها لا. وهذه المرة أيضا أعتقد أننا سنتغلب على هذا التحدي الذي تشكله إسرائيل.
1: وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مشكلة اليمن تكمن في جماعة أنصار الله الحوثيين التي تتصرف بعدائية وتخرج عن القانون الدولي، وأن ما يقوم به الحوثيون في اليمن يزعزع استقرار المنطقة.
2: الحوثيون والحكومة كلهم يمنيون، وكنا نتمنى أن نرى يمنا مسالما، يمنا موحدا، يمنا يعمل من أجل مستقبله الخاص، لكني لا أعتقد أن الحوثيين قادرون على ذلك، فهم ليسوا في موقع يسمح لهم بذلك، وقد أثبتوا أنهم لا يميلون إلى الوئام والسلام. مشكلة اليمن هي الحوثيون في الحقيقة، هم من يتصرف بعدائية، وهم من يخرج عن القانون الدولي والإطار الدولي، وهم من يزعزع استقرار المنطقة.
1: إلى فرنسا التي تشهد احتجاجات جديدة لتلاميذ المدارس شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وتحولت المواقف من هذه الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية واتهامات متبادلة قبيل الانتخابات الرئاسية.
3: شوارع فرنسا تتحول إلى ساحة مواجهة بين رجال الشرطة وتلاميذ الثانوية. بدأت الأحداث قبل نحو أسبوعين بإضراب الأساتذة في إحدى الثانويات بضواحي باريس احتجاجا على نقص الطاقم التعليمي. تضامن التلاميذ مع الأساتذة فقرروا إغلاق الثانوية، ثم انتشر الخبر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، فانضمت ثانويات في الضواحي ثم في عموم باريس وباقي مدن فرنسا للحركة. قدم التلاميذ مطالبهم وتضم الاحتجاج على الاكتظاظ في الفصول والبرنامج الدراسي الثقيل ونقص المعدات والأجهزة ونظام ولوج الجامعات الذي يعتقدون أنه يغلق أبواب المستقبل أمامهم. تعاني المدارس في الأحياء الشعبية من هذه المشاكل أكثر من غيرها، ويقول سكانها إن التعليم الفرنسي يسير بسرعتين، وهذا ما يفسر انطلاق هذه الحركة الاحتجاجية من الأحياء الشعبية في باريس. انضمت 1027 ثانوية من بين 3700 موجودة في فرنسا للحركة الاحتجاجية، وتم إغلاق 222 ثانوية كليا من قبل التلاميذ. وحتى 2 أكتوبر وضع نحو 2000 شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، وسجلت 235 إصابة بين التلاميذ والأساتذة. أثار العنف الذي رافق هذه الاحتجاجات نقاش

0: سياسيا في سنة انتخابية تشهد استقطابا حادا بين اليمين واليسار. لم تتعامل الحكومة مع الأحداث كحركة احتجاجية، وإنما اعتبرتها قضية أمنية لها علاقة بالعنف الحضاري، واتهمت حزب فرنسا الأبية بالركوب على مطالب التلاميذ واستخدام من وصفتهم بالوكلاء لتأجيج الوضع. تعني الحكومة بالوكلاء من تصفهم بالمتطرفين من أقصى اليسار الذين تقول إنهم اندسوا بين التلاميذ لإثارة الفوضى والعنف. أما زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون فقد دعا في البداية إلى حماية أطفال فرنسا مما وصفه بهمجية الشرطة قبل أن يعود إلى المطالبة باستخدام أساليب سلمية للاحتجاج. ويعول ميلانشون المرشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى في أوائل السنة القادمة على الشباب كثيرا، إذ أظهر استطلاع للرأي أن 42% من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما يفكرون في التصويت له في هذه الانتخابات. تذكر هذه الأحداث التي تشهدها فرنسا بأن دينامية الشارع والحياة السياسية مترابطتان وتؤثر كل منهما في الأخرى. وتعد أحداث مايو عام 68 و 900 ألف المثال الأبرز لهذا الترابط، إذ بدأت باحتجاجات طلابية لينضم إليها العمال، فتشهد البلاد أكبر إضراب عام في تاريخها. وقد كان لافتا أن كثيرا من ساسة فرنسا لاحقا شاركوا في هذه الاحتجاجات. وشهدت فرنسا بعد ذلك حركات احتجاجية كثيرة، أبرزها حركة السترات الصفراء التي بدأت في نوفمبر عام 2018 بعد زيادة الضريبة على المحروقات. اختلفت هذه الحركة عن غيرها، ونظم المشاركون فيها حملات كل سبت تشبه حرب عصابات مدنية، وأغلقوا الطرق ودارت مواجهات عنيفة مع الشرطة. وفي عام 2023 شهدت البلاد احتجاجات على رفع السن القانوني للتقاعد إلى 64 عاما، وتميزت هذه الاحتجاجات أيضا بأعمال عنف متفرقة. وبالنظر إلى اندلاع احتجاجات التلاميذ قبيل الانتخابات الرئاسية، فإن تأثيرها على اختيارات بعض الناخبين ليس مستبعدا، لأن مطالب التلاميذ جزء من مطالب اجتماعية أوسع.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الحنان ودونك التزييف يا نور الحنان، فأنت باعث هدأتي، أنت الرجاء ولا عبادك أرتجي. خابت ظنوني عند كل مظنتي إلاك يا ربي، فأنت مظنتي خيرا ونورك لي يثبت حجتي. سبحانك أنت الوحيد الذي يملك مطلبي، رباه ما جئت أطلب غير محو خطيئتي، ولا سواك قادر على هدايتي. اللهم بحق اسمك الكريم الغفار اغفر لي خطيئتي وارحمني يا أرحم الراحمين.

يا رب إني أستجيرك من كل شيء خلقت وأحترس بك منهم، قربني منك وأبعدني عن كل شر منهم. اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح يا رب العالمين. اللهم ثبت قلبي بالإيمان، وثقل موازيني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي. وأسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والمنزل الصالح من الجنة. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين حقيقة الحقائق.

وفيما عندك راغبين وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجنا المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول إن شاء الله صنفا جديدا من أصناف الخلق الذين يحبهم الله جل شأنه، وهم أهل التقوى المتقون. قال الله جل شأنه في كتابه الكريم في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وتكرر قول الله سبحانه: إن الله يحب المتقين في موضعين من سورة التوبة. فما هي التقوى وما هي ثمارها؟ التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فحين نقول تقوى الله نقصد به أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه من غضب الله وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعة الله واجتناب معاصيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المتقون هم الذين يحذرون من الله عقوبته. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتقوه التقوى الكاملة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقاته أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فهذا هو حق التقوى عند سلف الأمة كما حكاه جماهير المفسرين. ولكن هل أحد يستطيع أن يتقي الله تعالى بهذا المعنى؟ هل يستطيع أحد أن يطيع الله فلا يعصيه، أن يذكر الله فلا ينساه، أن يشكر الله فلا يكفر شيئا من نعمه؟ علم الله سبحانه وتعالى أن في ذلك شدة ومشقة على عباده، فقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل شأنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اتقى الله بحسب استطاعته وسعته فقد اتقى الله تعالى. فعلى المسلم أن يتقي ربه دائما وأبدا في أي مكان، يتقي الله في عسره ويسره، يتقي الله في حال وجوده مع الناس وفي خلوته، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله أيها الأحبة ليست شعورا جامدا محبوسا في قلب العبد ليس له أثر ولا ثمر، بل التقوى حارس قائم في أعماق الضمير يحمل المؤمن على امتثال أمر ربه وترك نهيه. فكل حركة من الإنسان وسكون لا بد فيها من تقوى الحي القيوم. فتقوى الله تعالى يحتاجها العبد كلما تردد نفسه وخفق قلبه أو نبض عرقه، يحتاجها الرجل والمرأة والشاب والشيخ. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهي وصية لكل مؤمن ومؤمنة، أن قال: اتق الله حيثما كنت. أخرجه أحمد وصححه الترمذي. وبهذا يتبين لنا خطأ الذين ظنوا أن تقوى الله تعالى هي شعور كامن في القلب لا يتدخل في شؤون الجوارح. فتجد أصحاب هذا الظن يقصر الواحد منهم في الطاعات الواجبة ويغامر في أنواع من المحرمات والمنكرات، ثم إذا قلت له اتق الله ضرب على صدره وقال: التقوى ها هنا، أي التقوى في القلب. وهذه الكلمة كلمة حق، لكنها في هذا المقام يراد بها باطل. فهل يصح عند أولي العقول والأبصار فضلا عن المتقين الأخيار، هل يصح أن يتقلب الإنسان بين ترك الواجبات وانتهاك المحرمات ثم يكون ممن امتلأت قلوبهم بتقوى الله؟ لا والله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره لم يرد ما يزعمه أصحاب هذا الفهم المغلوط والدين المنقوص، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن أصل التقوى في القلب ثم تظهر ثمارها على الجوارح. فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن ما في القلوب من خير أو شر لا بد أن ينكشف عنه الستر فيظهر على الجوارح. وتقوى الله سبحانه إذا استقرت في القلوب أثمرت صلاح الأقوال والأعمال والأحوال وأعقبت أنواع الفضائل. وللتقوى ثمار كثيرة في دنيا الإنسان وفي آخرته، وما أكثر ما تحدث القرآن وكذا الرسول الكريم في صحيح سنته عن هذه الثمار العظيمة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن التقوى سبب لتيسير كل عسير، قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله تعالى سبب لتفريج الكروب وإيجاد المخارج والحلول عند نزول المصائب والخطوب، وهي سبب لفتح سبل الرزق، قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه بعض فوائد التقوى في الدنيا. أما يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن تقوى الله تعالى أعظم جنة يحتمي بها الإنسان في ذلك اليوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. فتقوى الله سبب لنجاة العبد من الهلاك والعذاب والسوء، كما قال سبحانه في كتابه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف والجنات، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال جل شأنه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. والآيات في بيان جميل عاقبة المتقين كثيرة عديدة، وكفى بقوله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين، كفى بهذه الآية دليلا على ذلك. فكل عاقبة حميدة ونهاية حسنة مكفولة بالتقوى. فتزودوا أيها الأحبة من تقوى الله تعالى، فإنها خير زاد، كما قال الله جل شأنه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا نجاة الإنسان إلا بهذا الزاد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ومن أعظم تقوى الله أن الإنسان إذا وقع في معصية أو مخالفة فإنه لا ييأس من رحمة الله، بل يبادر في التوبة، يبادر بالاستغفار، والله تعالى يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفره، كما قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشاراً وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
7: الله يا الله، الله يا الله، الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
8: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمة منا ومتاعا إلى

وهو بكل خلق عليم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد،
2: في أخوة
1: ماشي لا أعلم لا أعلم جلسة على وجه الأرض أبرك ولا أعظم مكانا ولا أرفع مقاما ولا أحب إلى الله تعالى من جلسة تجتمع فيها ثلة من أهل الإيمان على كتاب الله تعالى في بيت من بيوت الله تعالى، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يترقبون سكينة الله أن تنزل عليهم، ويوقنون أن الملائكة تزدحم في مجلسهم حتى تحف أكتافهم، ويوقنون أن أسماءهم التي ربما لا يعرفها من يسكنون بجوارهم تكتب عند الله تعالى في نهاية الجلسة، حيث تصعد الملائكة المتخصصين في طلب العلم يقولون يا ربنا وجدنا فلانا وفلانا وفلانا يذكرونك، فيقول تعالى وهو أعلم وماذا يطلبون، يعني تركوا أعمالهم ومصالحهم، فتقول الملائكة يا ربي يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. يقول تعالى وهل رأوها؟ ما رأوها عشان يسيبوا مصالحهم ويقعدوا يجلسوا، وهو أعلم سبحانه. يقول الملائكة يا ربنا ما رأوها؟ فيقول سبحانه وماذا لو رأوها؟ تقول الملائكة يا ربنا يكونون أشد طلبا لها. يقول تعالى ومما يتعوذون؟ تقول الملائكة يا ربنا يتعوذون بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ يقول الملائكة يا ربنا ما رأوها؟ فيقول تعالى وماذا لو رأوها؟ يقولون يا ربنا يكونون أشد تعوذا منها. فيقول تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الملائكة تستدرج تقول لهم يا ربنا إن فيهم فلانا ليس منهم، ده جاي كده قاعد عامل مشاكل في البيت فقال أجلس في المسجد مثلا، ولا كان ما عنده وصلحة مع واحدة يقابله، مش شغلته يعني. إن فيهم فلانا ليس منهم، فيقول تعالى هم القوم لا يشقى بهم دليس. وحينما نستشعر هذا لا يوجد أي موطن على وجه الأرض يشبه هذا الموطن ولا يضاهي حتى لو هو إيه. فحينما نستشعر نعمة الله علينا نقبل عليه بشكر هذه النعمة، وشكر هذه النعمة الإفادة منها في كل دقيقة، إخلاص فيها في كل لحظة، واحتساب أجرها عند الله تعالى. وللي قال عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، سارعوا اجروا، خذوا حقكم، خذ أكبر قدر ممكن، رتع اجبع منه. قال وما رياض الجنة صلى الله عليه وسلم؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. وقد فكرت بماذا أبدأ معكم. احنا كنا عاملين جلسة مقفولة لها طريقة في الإدارة، لكن أما وقد طلبتم منها تكون مفتوحة ونسعد للإخوة الكرام، فتعودت أن أنا لما أبدأ بالمتفق عليه، والمتفق عليه اللي ما في ولا واحد بيسمعنا ولا هيسمعنا ولا جالس معنا غير مخاطب به، يعني المتفق عليه احنا كلنا مخاطبين به. وفي القرآن كل القرآن احنا مخاطبين به، لكن في سورة كل الناس لا يصلح لهم علاقة بالله بدونها، فممكن ما يبقاش حافظ قرآن تماما ولا بيقرأ قرآن حتى ويمشي الحال، لكن في سورة ما ينفعش حد يجهلها وهي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة مش مجرد سورة، سورة الفاتحة خريطة القرآن كله، زي بتعبيرنا كده الباسورد بتاع مفهوم القرآن. ليه يفهم سورة الفاتحة؟ يعرف يفهم القرآن. ولذلك أسماءها تعددت أكثر من 10 أو 15 اسم، العلماء كتبوا فيها كتير. ولما نيجي نتكلم عنها حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يكلمنا عنها، فيقول لأبي سعيد: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن؟ لما النبي يقول أعظم سورة في القرآن، لازم نضع كلمة أعظم دي في مكانها. لن أخرج من المسجد حتى أخبرك بها. وطبعا أقول لكم حاجة، طب ما النبي كان قالها له خلاص، يعني ايه لما مش هقولها لك لما اجي خارج من المسجد، لن اخرج المسجد الا اخبرتك به. العلم اللي يتعاطى سهل بيروح سهل، اللي يتلقبه صاحبه يحافظ عليه. قول له انا اقول لك على حاجه اعظم سوره في القران، بس انا اقول لك قبل ما اخرج من المسجد. كانت خلاص وهي كلمه، كان باقي سطر واحد او اقل من سطر. لكن اللي مش متشوق لشيء ما بيسكنش عنده، فبتبقى كلمة من الكلمات ممكن تعدي، فقعد مترقب لما جاي يمشي ذكره. قال: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. لما نتكلم عن سورة الفاتحة عن خصوص أعظم سورة في القرآن. حتى في نزولها سيدنا جبريل عليه السلام في يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع صوتا في السماء فينظر ويقول: يا رسول الله، هذا باب في السماء لم يفتح قط من قبل. وبعدين ثم ينزل منه ملك فيقول: يا رسول الله، بيكلم سيدنا جبريل، هذا ملك لم ينزل من السماء قط. يبقى احنا عندنا باب لم يفتح قط وملك لم ينزل قبل كده قط. فنزل الملك وقال: يا رسول الله، لقد انزل عليك نورين، او اوتيت نورين، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. إذن نحن نتحدث عن سورة نزلت بخصوصية، نتفتح لها باب بخصوصية، نزل ملك ما نزلش قبل كده لأي نبي الأنبياء، وبيبشرنا إن في نورين أتيت لهم هذه الأمة ولم يؤتهم أن لي قط، وهي سورة الفاتحة وسورة إليه وخواتيم سورة إليه سورة البقرة. إذن في خصوصية أكثر من كده. وذلك يقول تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكأن السبع المثاني دي حاجة والقرآن ده حاجة تاني، لأن السبع المثاني دي هي فهمها يفهمك القرآن، واحنا نشوف دلوقتي ان السبع المثاني كل حاجة في القرآن موجودة، هي المختصر الشديد للقرآن، هي المجمل ليه، واي حاجة في اي صورة في القرآن هتلقى مرجعية سورة الفاتحة. وبالتالي لازم التعامل معها يكون مختلف عن كل صور. ولا يصلح ان احنا نبدأ في التدبر في القرآن بمعزل عن اعظم صورة في القرآن. ولقد يأتيناك ايه سبعا. ونجد بقى ان احنا عندنا حاجة عجيبة، يعني صورة بالعظم دي واحنا بنقرأها في لمح البصر، الحمد لله رب العالمين والضالين امين، خلص الموضوع. لكن الموضوع كبير قوي، وهنجد ان هو قد ايه كبير. يعني اذا سبعا من المثاني تتثنى فيها، تقرأ في كل الركعات في كل الصلوات، او تتثنى فيها المفاهيم والآيات. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والايه والقرآن العظيم. حتى العلماء قالوا ان صوت الفاتحة من اسمائها الصلاة، من اسماء الصورة نفسها الصلاة. الأسماء دي بتيجي منين؟ أسماء الصور العلماء يجتهدوا فيها ولا توقيفية؟ إيه رأيكم؟ أسماء الصور دي سورة البقرة، دي آل عمران، دي تبارك، توقيفية يعني نص ولا اجتهاد العلماء ما بيقول ثم اللي سموها توقيفية، يعني هذا وحي للنبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي هو اللي بيسميها صلى الله عليه وسلم. فتلك الأسماء ليست اجتهاد من العلماء، هذا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه التسمية يقول تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي صوت الفتحة، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، يبقى اسمها كمان من أسمائها صورة الإيه؟ صورة الصلاة. وبيسموها كذلك صورة الكافية، صورة الإيه؟ الكافية، لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. يعني أنت إن قرأت صورة الفتحة تكفيك، وقد لا تكفي. يعني مثلا في الصلاة، في الصلاة لو قرأت القرآن كله لا يكفيك، إنما لو قرأت الفتحة واحدة تكفيك. فهي تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها إيه عنها، كافية. ثم من أسمائها كذلك الوافية. كل قرآن ممكن تقرأ آية قرآن وتصلي بها، إلا الفتحة لا تقبل التجزئة. ما ينفعش تقرأ آيتين من الفتحة، نص الفتحة، ثلاثة أرباع الفتحة، لكن أي حاجة بعدك ممكن تقول لام ميم الله أكبر، يقول لك مدهامتان مثلا، الله مستعجل أوي يعني. لكن الفتحة وفية لا تقبل

أحد يلقي سهل، هذا من الصحابة يعني. فقام أحدهم قال أنا، فقرأ الفاتحة على الرجل فشفي. فالقبيلة فرحت أن رئيسها شفيني وعطوا له قطيع ضخم من الغنم، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم في المعنى ده جميل، مش أي حاجة الواحد يلاقيها ياخذها، ده هو قرأ القرآن فربنا شفاه. قال له طب خلاص نعطيكم غنم، قطيع من الغنم يعني فرصة ذهبية ومبلغ ضخم يعني. قالوا لا نأخذه حتى نستأذن الفاصلة. الناس مش بيتاجروا بالدين. وهنا بتحضرني قصة لها دلالتها. بيروى أن أحد الناس اشتد عليه الفقر، بيقول حتى لا أجد شيئا أنفقه. بيقول فجلست في بيتي فأرى الهواء يدخل إلى البيت ويخرج فلا يحمل شيئا معه. فجلست كيف أفكر، فوجدت فأرا، فدخل الفأر فبحث عن طعام فلم يجد، فأخذ يأكل في الخشب السقف. فبقول أوحى إلي الفرد بفكرة، قلت إذا كنت لا أستطيع أن آكل في البيت فآكل بالبيت. يعني يعمل إيه؟ يبيعه. إذا كنت مش عارف آكل فيه فآكل إيه بيه، ما هو إيش الفرد ما إيش يأكل، هذا يأكل في البيت. فقررت أن أبيع البيت. فذهبت إلى صلاة الفجر فصليت وأنا عازم على بيع البيت، وأن يخلع المرء من بيته أصعب من أن يخلع من جلده. كلام هو يقول كده، لأنه مش رايح ياخد شقة تاني، ده بيبيع بيت عشان يأكل فقط يعني. بقول فجلست أمام المسجد أنتظر أن يفتح السوق يعني الناس تفتح شوية بعد صلاة الفجر. فقرأ بقول لك، فخرج أحد الأعلام الأئمة الصالحين فبقول له ما أجلسك؟ قال جلست أنتظر السوق. قال وما لك في السوق؟ قال أبيع بيتي. قال ولما تبيع بيتك؟ قال ديون لازمتني فقر. قال له طب تعال معي. فأخذوا معاه إلى مكان مصلى كده على البحر يعني، فأعطاله سنارة للصيد وقال له حاول تصطاد حاجة تأكل بيها أحسن من بيع بيتك، وأنا أصلي صلاة الضحى هنا جنبيك يعني. فالعالم ده بيصلي وصاحبنا بيصطاد، فربنا رزقه بسمكة كبيرة جدا، فاخدها وراح السوق باعها واشترى أكل لي وحلوى وأكل الشيخ وحلوى. أنا عشان برضو الشيخ يعني ببركته ربنا رزق يعني. وراح طلع الشيخ الأول، أول حاجة راح قال له تفضل. قال له إيه ده؟ قال له ده طعام وحلوى هدية ليك يعني، صاحب فضل علينا يعني. قال له لو كنا نأكل الحلوى ما خرجت السمكة، لو كنا نأكل الحلوى ما خرجت الإيه السمكة. مفهوم المفهوم واضح؟ لو إحنا بنأكل بديننا ما كانش ربنا كرمه كده. فهو الدين مش كده، مش ما يتكلش بيه. لو كنا نأكل الحلوى مش معناه إن الحلوى حرام، لكن الحلوى كده إحنا مش بنأكل مش بناخد مقابل الحاجة. لو كنا نأكل الحلوى ما كانتش خرجت السمكة أصلا من أصل يعني. القصة طويلة. ولذلك هنا قال لن أفعل حتى أستأذن رسول الله. فلما أذن قال صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها راقية أنها الشفية، واجعلوا لي معكم سهما في أنتم بتأذنوا الإيه الغنم صلى الله عليه وسلم. إذن لكن هي الصورة بتحتاج قلب يقرأ مش لسان فقط، مش أي إيد بتتمد ومش أي كلام يقرأ ومش أي لسان يقرأ، لأن الصورة البركة مش في الفرد، البركة في الصورة، البركة مش في الشخص، ما فيش حد فيه بركة، الصورة فيها البركة، ربنا يهدي بيه البركة سبحانه وتعالى فيجري على لسانه، فيش حد فيه خير لذاته، فيه خير ربنا وضعه فيه سبحانه وتعالى، فإن كان من

0: كائن في أحد فهو من الله سبحانه وتعالى. تمام؟ هذا صورة من صور. وطبعا وهي أم الكتاب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم الكتاب، أصل الكتاب، أساس الكتاب، أساس مفاهيمه، أساس قوانينه. ولذلك الناس قبل ما تتعلم القرآن لازم تتعلم سورة الفاتحة. اللي مش هيفهم سورة الفاتحة مش هيعرف يتعامل مع القرآن. وقبل ما يتعلم التدبر ويفهم فيه يقرأ سورة الفاتحة يفهمها. وخاصة إن لها خصائص عجيبة. السورة هذه ليس فيها أحكام تجويد، لا فيها إقلاب ولا إضغام ولا إخفاء، كلها كده، مش محتاج أي حاجة. لا أنت محتاج تقول له هنا إقلاب ولا إخفاء ولا أي حاجة، اقرأ حاجة طلع لي فيها كده إخفاء ولا إقلاب ولا أنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيش ولا إضغام في أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فسهلة. وأنا أعلم بعض الناس المستثمرين، بس المستثمرين هنا أقصد هنا مستثمر مع ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد له تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب، هذا موضوع مختلف. ويقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس يغدو أصبح فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل واحد كلنا تجار، ولكن الفرق كبير. فهذا الاستثمار كانوا حينما يذهب إلى بلده أو أقربه بيبحث عن أي طفل لسه مولود وما حفظ الفتحة فحفظها له. وده أعظم استثمار على وجه الأرض، لأن الطفل ده هيقرأها في اليوم 17 مرة إجبارا في الصلاة، في الفرائض فقط 17 ركعة، 17 مرة إجبارا. فكل ما يقرأها إلى يوم القيامة هو شريك له في القراءة. أما إن حفظ الحد من أولاده وأحفاده، فمن أعظم الاستثمارات أنك تحفظ حد سورة الفتح. هذه السورة جمعت كل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الألوهية تتكلم عن الحمد لله رب العالمين، الربوبية رب العالمين الذي خلقني، أسماء وصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فكل سورة التوحيد جمعت هذه السورة. السورة هذه جمعت كل مقاصد القرآن. إيه مقاصد القرآن؟ مقاصد القرآن تعريف بالله، أول مقصد القرآن تعريف بالله. فمن على الباب قال لك الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. من مقاصد القرآن أول حاجة تعريف بالله سبحانه وتعالى. الأول الثاني تعريف بطريق الأنبياء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أهل الإيمان، قافلة الإيمان. وكمان من مقاصد القرآن التعبد لله تعالى، طريق الاستقامة، إياك نعبد وإياك نستعين. من مقاصد القرآن بيان عاقبة الظالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السورة دي بتقسم الناس لثلاث أقسام. بقول لكم السورة دي هي القرآن كله. السورة تقسم الناس إلى ثلاث أقسام، والناس أصلا هم ثلاثة فقط. أنت لازم تبقى عارف كده كويس إن البشرية كلها واحد من ثلاثة. القسم الأول بيقولوا كده صراط الذين أنعمت عليهم، أهل الإيمان، أهل الاستقامة، ده صنف. صنف الثاني المغضوب عليهم، والثالث إيه؟ الضالين. المغضوب عليهم ربنا آتاهم آيات ومفاهيم وعلوم وعملوا عكسها. يعني واحد فهم واشتغل بعكس اللي فهمه، تمام؟ يبقى ده مش ما عندوش معلومات، ده عنده. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فده مغضوب عليه وشد غضب على ربنا أنه يفتح على واحد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ربنا ينعم عليه بفهم يقلبه بهداية في تذكير مش عايز يستفيد خالص. فده بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قمهم دار البعل جهنم أصلا بئس القرار. والعجيب ده بقى النوع الأول إيه؟ أهل إيمان واستقامة. الثاني مغضوب عليهم اللي هم إيه؟ لا أنا لما حدش بينام في المحاضرة. الذين آتاهم الله تعالى معرفة وعلما وهداية فلم يلتزموا بها. ده مغضوب عليهم. الضالين اللي هم عبدوا الله على غير هدى، عبدوا الله على غير علم، عبدوا الله على غير فهم، موضوع تاني. فالعالم كده يا ناس مستقيمة يا ناس عارفة الحق وانحرف عنه، يا ناس مش عارفة الحق وشغالة كده بجهالة. تمام. ده ثم الثلاثة دول أول ما تقلب الورقة بالمصحف يفصلهم القرآن، أول آيات القرآن روح مقسم البشرين، أهل الإيمان ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، مش كده؟ يبقى الآيتين ثلاثة أربعة بكان متقين. يتكلم عن الكافرين في آيتين، سواء عليهم أنفطوا لم تنزلهم ليؤمنون، ثم يقول لك بقى الباقيين منافقين 13 آية. فالبشرية كده يا أهل الإيمان يا كفر يا نفاق. أهل الإيمان واضحين في خمس آيات، أهل الكفر واضحين جدا في آيتين. مشكلة البشرية كلها تبقى مع المنافقين 13 آية بيتكلم الأول، وكأنه بيقول لنا قبل ما تتحركوا تبقى عارفين ان معركة الكفرة بتاعتكم مع المنافقين قبل ما تكون مع الكفار. والحاجز بين اهل الايمان في كل العصور والانتصار على الكفار هم اهل النفاق، لان اهل النفاق في صف المؤمنين، في صفهم وسطيهم، واحيانا ممكن هم اللي بيحكموهم يعني ايا كان يعني انظمتهم وارد كده. فبيقول ان معركتكم كلها مع اهل النفاق، لان مشكلة صلاح الدين قاعد يحارب المنافقين 15 سنة وحارب الكفار 5 سنين، ولولا الاستقامة الداخلية أي صف مسلم لا يمكن ينتصر على العدو أبدا. إذن هذه الصورة ترسم أفق الله. كل هذا بيقول لنا تاني على معنى تاني إن كل القرآن هو حديث من الله للعبيد، مش كده؟ وسورة الفاتحة كل القرآن خطاب من الله للبشرية، وسورة الفاتحة خطاب من البشر لله تعالى. انت اللي بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك، انت اللي بتتكلم، فهو على لسان الايه العبيد. فسورة الفاتحة خطاب البشر العبد، وبقية القرآن كله خطاب الرب. فده برضو معنى له دلالته المهمة جدا عشان ما فيه. إذن حتى كل الكتب السماوية جمعت فيها، يعني منقول عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أن الله تعالى قد أنزل كتبا ما يقرب من 104 كتاب جمعت كلها في القرآن والتوراة والزبور وصحف إبراهيم. يعني بقول 104 كتاب دول جمعت هداياهم كلها في 4 كتب الأصليين التوراة والزبور والإنجيل صحف إبراهيم. وهذه الكتب التوراة والإنجيل وصحف الزبور صحف إبراهيم جمعت كلها في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وكأن كل كتب السماء والأرض جمعت في سورة الفاتحة. بالتالي لازم نعرف احنا بنتعامل مع ايه علشان نعرف نتعامل معها. لذلك سورة الفاتحة لما نقول اعظم سورة في القرآن يبقى نتكلم عنها، نتكلم عن السورة الوحيدة اللي ربنا اوجب قراءتها، فلا صلاة الا بام الكتاب. حد يعني ممكن واحد ما يعرفش يقرا تاني اي حاجه، لكن لازم يقرا الايه، ولازم يقرا سوره الفاتحه، لا تصح الصلاه الا بها. اذا بتكلم عن سوره واجبه القراءه، كمان واجبه القراءه واجبه التعلم. وبالتالي الموضوع يحتاج الى تاهب، وان احنا نقرا نفهم بقى سوره الفاتحه وسمعناها بقى يعني ندرك ان احنا في عندنا مشكله لما نقرا سوره الفاتحه في اقل من 20 ثانيه ونعدي الموضوع بقى نقرا سوره البقره ولا آل عمران واحنا ما ادركناش يعني ايه اول ايه فيها ولا ثاني ايه فيها ولا ثالث ايه فيها. وده المفترض ان احنا نبدا فيه مع بعضنا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نبدا بقى ولا خلاص كده النهارده؟ لما يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من دون الكلمات كلها على وجه الأرض استحقت كلمة أن يجعلها الله تعالى في صدارة كتابه فارتقت على كل الكلمات وتقدمت على كل العبارات وسبقت كل الألفاظ. والآية دي بتقول إيه؟ هو إيه عظمة الآية دي؟ إيه عظمة الكلمة؟ مش بتكلم على الآية، عظمة تلك الكلمة التي اصطفاها الله تعالى على كل الكلمات هي إيه؟ عظمة الكلمة التي اصطفاها الله على كل الكلمات الحمد، الحمد لله. فإن ربنا صدر كتابه بها ويصطفيها تبقى هي البداية دي، احنا لازم نقف قدامها كتير جدا وما تتقرأش بالطريقة اللي احنا نقرأها بها وتعدي. لا ده كلمة لها خصوصية عالية جدا جدا. ولذلك ربنا ما قالش مثلا الشكر لله، بدأ الشكر لله، لماذا لم يقل الشكر لله أولا؟ ايه رأيكم؟
1: الجميع يشكر لكن الحمد لله فقط، الحمد
0: عام من الشكر. جميل، الشكر بيكون على ايه؟
2: على نعمة.
0: على نعمة. طب والحمد
2: على كل
0: نعمة؟ فرق كبير. الشكر يكون في مقابل نعمة، اما الحمد فهو قبل النعمة وبعد الايه النعمة. الشكر يكون في السراء والحمد في السراء. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وبالتالي ما ينفعش أي عبارة تأتي تاني، لا ينفع. ولذلك بيقول له إيه؟ ما حالكم في بلدكم؟ أحد العارفين يعني بيقول له ما حالكم في بلدكم؟ قال له إحنا الحمد لله في بلدنا زي الفل، إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا صبرنا، إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا صبرنا. قال ذلك لا يزيد عن حال الكلاب في بلادنا. إن أعطيناها شكرت وإن ما أعطيناها هتعمل إيه؟ تعمل مظاهرة. سكتي. معروف الكرخي. قال له دي كلابكم، بل أنتوا بتعملوا إيه؟ فماذا عنكم؟ قالوا نحن إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا شكرنا، فنحن ما بين المنع والعطاء في نعمة من الله تعالى. موضوع مختلف، المنع نعمة والعطاء نعمة، وكل ما يأتي من الله نعمة، لأن احنا مقاييسنا الأسعار مختلفة، احنا التسعيرة اللي عندنا مختلفة، تسعيرة عندنا مكاسب وخسائر، لكن التسعيرة في الآخرة مختلفة تماما. فما نراه خسارة قد يكون هو عين المكسب في الآخرة، وما نراه مكسب قد يكون هو عين خسارة. ولذلك يوم الخميس يسموه يوم التغابن. يوم إيه؟ التغابن. التغابن بتنقلب فيه الموازين فيغبى الناس. ناس كانوا فاهمين عندهم مكاسب ضخمة جدا، اتضح إن المكاسب دي كلها خسائر، وناس فاهمة إن خسر كذا وضحى بكذا وأنفق كذا، في ميزان الناس في الأسعار عندنا خسارة، لكن هو عند ربنا عند مكسب. فالعملة هناك والأسعار هناك والتسعيرة مختلفة عن التسعيرة اللي هنا، بيسموه يوم الإيه؟ التغابن. ناس بتغبن تفاجأ تتصدم، حساباتها اختلفت خالص. فده اللي دحلنا. فنحن ولذلك الحمد لله، الحمد لله بدأ بكلمة الحمد ولم يبدأ بمبدأ كلمة الايه الشكر، لان الحمد في السراء وفي ايه وفي الضراء، والحمد قبل الاعطاء وبعد الايه وبعد العطاء. كمان في معنى مهم جدا، ان انت قبل ما تطلب من ربنا لازم تعرفه. القرآن بيقول لنا قبل ما تطلب من ربنا وقبل ما تعبد ربنا لازم تعرفه. واحنا مشكلتنا في التربية وفي التعليم اننا نتعلم الصلاة ونتعلم الصيام والزكاة والقرآن ولا نتعلم نتعرف على الله، فتبقى صلاتنا شكلية وصيامنا شكلي وعبادتنا طقوس وعادات. لذلك يقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. أخطر شيء أخونا أخطر شيء الجهل بمقام الله. يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا عليه، وقفوا عليه معنى تعرفوا على جلاله، تعرفوا على قهره، تعرفوا على عظمته، فيعرف قد ايه صغير قد ايه، حتى يرى ان طاعاته كلها لا شيء لا تليق بذاته فأبالك بمعصيه. ويقول ابن عطاء رحمه الله لولا وجود ستره لم يكن عمل اولى بالقبول، حتى الاعمال هذه كلها لا تليق بالله، كلها لا تليق بالله، لولا وجود ستر الله ما في عمل ينفع اصلا، لولا وجود ستره لم يكن عمل اولى بالقبول. فأنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته، فأنت إلى حلمه إذا أطعته، اللي أنت مقدمه في الطاعة ده أصلا لا يليق به، صلاتك دي لا تليق بالله وصيامك لا يليق بالله، لولا ستر الله تعالى عليك ما قبله أصلا، فيستر العورات ويجازي بالإحسان إحسانا سبحانه وتعالى، بل يتقبل الحسنات ويزيدها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وذلك القرآن لك ومن يقترف الله، كلمة يقترف في المعاني العامة بتطلق على المعصية في الغالب العام، وقد تطلق على الحسنة، بس في المعروف يقول لك اقترف ذنب، ومن يقترف ايه حسنة، الحسنة التي تقوم بها هي في ميزان لها اقتراف أصلا لا تليق به سبحانه وتعالى، ولكنه يسبل عليها سترها فيغطي وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فيكون الوصل منه لا منك، فيكون الوصل منه لا منك والعطاء منه لا منك، فكان الذي فتح لك باب التعبد هو سبحانه وتعالى وما توفيقي، انت ما بداتش بحاجه، انت ما بدات، ده هو اللي وصلك سبحانه وتعالى، فوصلك فقبلك سبحانه وتعالى. وزي كده يقول ما اطلق لسانك الا ليقبلك، لما تدعي كده هو اللي اطلق لسانك الا ليقبلك سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله رب العالمين، فالحمد قبل الطلب، تعرف على ربنا قبل ما تقرا القران، لازم تعرف هو من انزل القران، علشان ما تقولش هو ربنا قال لي ليه، وربنا خلق لماذا خلق كذا، ولماذا لم يخلق كذا. انت وانت بتتكلم على كتاب جغرافيا، لذلك تعرف الكتاب انه تنزيل من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، فالتعرف على الله مفتاح التربية. واحنا مع اولادنا ومع نفسينا جزء كبير الناس اتعلمت العبادات، لكن ما تعلموا وتعلموا القرآن، ولكن لم يتعرفوا على رب القرآن. وذلك ما فيش منع بقى ان عندك حافظ قرآن وشغال في السحر والشعوذة، وحافظ قرآن ونصاب وغشاش وكذاب ومزورة وكل حاجة، الله قبول السنة فيش كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد قبل تعرف على ربنا سبحانه وتعالى. وفي التربية أول ما نعرف ولادنا نعرفه ربنا، التعرف على ربنا ده بيسموه ايه، بيسموه بنظام التشغيل. إذا الجهاز ما فيش نظام تشغيل عمر ما هيشتغل، فنظام التشغيل ده منظومة دي يعرف ربنا، يعرف ربنا. طب يعرف ربنا إيه؟ معرفة ربنا نوعين، حق وحقيقة. معرفة الله حق وإيه؟ وحقيقة. معرفة الله الحق نعرفها من أسمائه وصفاته. ولذلك أسماء الله الحسنى من أعظم كنوز التعرف عليه تعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما تيجي عندي اسم تقف تقف فادعوه بها. من ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن لي 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. دي صفقة. ومن أحصاها دخل الجنة. والإحصاء الحفظ والوعي الفهم والتطبيق. فنعرف الله تعالى بأسمائه. ربنا قال الأسماء دي عشان نتعرف عليه. فهو القرآن كله بيعرفنا عليه من أول كلمة من أول حرف. ومن لم يتعرف على الله لا يستطيع يصلي بصورة جيدة ولا يصوم جيدة ولا أي حاجة. وذلك العلماء يقولون إنما العلم الخشية. فيتعرف هذا بأسمائه. يبقى معرفة الله الحق بأسمائه وصفاته أو بآياته في مخلوقاته. آياته في الناس وفي الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي الليل وفي كل ذرة تدل عليه سبحانه وتعالى. تعرف عليه الحق أو بما جاء في كتابه أو ما ورد على ألسنة رسله عليه السلام. يبقى احنا معرفة الله الحق من كم نعرفها من كم وسيلة؟ أول حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعرف الله الحق بأسمائه وصفاته وآثاره في مخلوقاته وما جاء في كتابه وعلى ألسنة رسل. ده كله. يبقى إذن اترسمت لنا خريطة كيف يتعرف الله. أما معرفة دي معرفة الله إيه الحق. أما معرفة الله الحقيقة فلا مجال لبلوغ كنهها. مفيش مجال لتصورها. مفيش مجال للوصول إليها. لا تدركه الأبصار وهو لطيف خبير. لا مجال لبلوغ كنه لاعتلاء علاء الصمدية عن الإحاطة به. لا شبيه له يقاس عليه ولا عقل ممكن يتخيله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما خلصت. فذلك مطلوب نتعرف هذا الحق. وما قضى الله حق قدره. وذلك الحمد لله بيقول لك لا تعرف على ربنا قبل ما تطلب منه حاجة. وذلك حتى ما قالش مثلا الحمد للسميع مثلا الحمد للبصير الحمد للخالق مثلا. ليه؟ ايه رأيكم؟ يعني ماذا قدم لفظ الجلالة هنا ولم يقدم اي صفة اخرى من اسماء الله تعالى؟ اسماء كتير.
3: يعني
0: الأسماء
3: الحسنى
0: فيها
3: تنقل
0: إيه؟ نعم. الله شامل الأسماء الحسنى. لأني لو ذكر أي اسم آخر أو صفة أخرى سيكون الحمد بسبب هذه الصفة. يقول لك الحمد لله الباسط مثلا فالحمد لله انبسط علينا. الحمد لله الرازق فالحمد لله أنه أرزقنا. الحمد لله الكريم أو الحمد لله الكريم يبقى الحمد لله أنه أكرمنا. الحمد للسميع لأنه سمع. أما الحمد لله فقد شملت كل أسماء الله وتعالى وصفاته. ذلك اختصت بذلك. فالحمد لله خصوصية تنوب عن كل الأسماء ولا تنوب عنها إيه الأسماء. الحمد لله. وطبعا الحمد مش حمد. الحمد مش حمد لله ولا إن الحمد لله. الحمد دي استغراق كل ما يمكن أن تفعله البشر. كل أنواع الحمد كل نوع هي خاصية بالله تعالى مصروفة له سبحانه وتعالى. أيضا الحمد لله تربية للقلب نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده وسبحان العظيم إيه؟ تملأ ما بين السماء والأرض. والعجيب أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى عن العبد. يرضى تبي يعمل إيه ده عشان يرضى ربنا عليه؟ قال لك يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يا كرم ربنا فقط يرضى. حديث صحيح إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة في رمضان. وفي الحديث كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان اللسان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. ولذلك من المعاني دي ان ربنا سبحانه وتعالى الحمد ده لازم يكون هو ثمت في كل حركة من حركاتنا. لما النبي علمنا انه يملأ الميزان وان ربنا يجعله اول شيء ونتتبع بقى الحمد في القرآن الكريم، فسبحان الله حين تمسون وحين ايه وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تقول فيحمد في السماء والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك نستعيد أول ما نبدأ كلمة الحمد، فالحمد لله. ولذلك القرآن في 5 سور بدأت بالحمد، وكأن القرآن في كل ربع من الأربع يجيب سورة أحمد الله تعالى على إيه؟ على هذا الربع، فيبدأ بسورة الفاتحة ثم سورة الأنعام الربع الثاني ثم سورة الكهف ثم سبأ ثم إيه. إذن هذا التقسيم عجيب جدا، وكأن القرآن في كل ربع من 4 تقريبا بصورة تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى يجعلنا ندخل إلى المعنى آخر، الحمد لله. فكلمة الحمد دي ما تعديش كده، ما تعديش ربنا الحمد لله رب العالمين وعديها. ثم يقول على الحمد لله، قلنا لم يقل لأي صفة من صفات أخرى، وهو حاصل لله. لفظ الجلالة هو أعظم أسماء الله على الإطلاق، وتحدى الله تعالى البشرية إلى يوم القيامة إن حد فيهم يتسمى باسم الإله. هل تعلم له؟ ما في أحد على وجه الأرض استطاع يجرؤ أن يقول أنا إله. هل تعلم له؟ يعني أي حد ممكن يسمى إلى لفظ الجلالة لم يسمى. ولكن حتى فرعون لما حب يبقى إله ما قدرش يقول أنا إله، قال ما علمت لكم من إله غير، يعني في آلهة أخرى وعلى حد علمي، يقول لك ما علمت لكم من أنا أعرف يعني. لكن لما جاء الدعي ربي قال أنا ربكم الأعلى. فلفظ الجلالة ده من أعظم الأسماء أطلاق، وذلك جزء كبير من العلماء بيقولوا إن هو اسم الله الأعظم. الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، وكل الأحاديث اللي ورد في اسم الله الأعظم ورد فيها لفظ الإيه؟ لفظ الجلالة. والعجيب هو لفظ الجلالة ده كم حرف؟ 4. اختلف الفقهاء ما شاء الله. ها؟ لفظ الجلالة كم حرف؟ 4. اللي هما إيه؟
3: لمين؟
0: ألف ولام وهاء. إيه شغلانة؟ أروح الحضانة. ألف ولام وهاء ذكر لله، مش كده؟ الثلاثة دول هم كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، مش كده؟ كلمة الإخلاص مكونة من 3 حروف نفسهم، فكلمة الإخلاص كلها لا إله إلا الله مكونة من 3 حروف فقط نفسهم. ولفظ الجلالة هذا هو الذي لا يتأثر بغياب حرف منه، ففي كل أحواله يدل على الله تعالى. فإن حذفت الألف الله أصبحت إيه؟ لله ما في السماوات والأرض، مش كده؟ ولله يرجع الأمر، يرجع الأمر كله. فإن حذفت الألف يبقى الله. طب إن حذفت اللام الثانية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طب إن حذفت كمان اللام بقى إيه؟ هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن كل حرف من حروف يدل عليه، ولا يتأثر المعنى بغياب أي حرف من حروف أبدا. لفظ دللته الحمد لله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، الحمد لله رب العالمين. عشان كده هو أكبر لفظ ذكر في القرآن الكريم. كم مرة حد فكر؟ تقريبا 2697 مرة، تقريبا 2697 مرة في القرآن الكريم. والصورة التي لم تخلو منها آية من لفظ الجلال سورة إيه؟ في سورة كل آية فيها فيها لفظ الجلال. سورة المجادلة. سورة المجادلة. كل آية من كل آية فيها لفظ الجلال. الحاجات دي لفظ الجلالة بذاكر من وراك وشكله كده. حروف لفظ الجلالة كلها حروف أقرب الحروف إلى الجوف، ما فيهاش حروف من الثنايا العليا ولا السفلى ولا كلها ها الألف واللام والإيه كلهم من حروف الإيه الجوف، أقرب ما يكون الله إلى القلب الصدق، أقرب الحروف إلى قلب الإنسان هذه الحروف ليست كلها أقرب إلى الجوف يعني. وبالطبع هذا الاسم لم يسمى به أحد من العديد قط، والله تحدى العبيد. كان ممكن واحد يقول طب أنا أخلي القرآن يطلع غلط وأسمي نفسي الله، القرآن يقول لك إيه رب السماء، هل تعلم له؟ فيش في حد يسمى نفسه كده؟ فيش حد. فتحدى البشرية كلها أن أحد يسمي، ولن يستطيع أحد يسمي، ده تحدي من القرآن. أيضا لا قلنا لفظ الجلالة يدل على كل الأسماء ولا تدل الأسماء عليه، هو ينوب عن كل، يكفي لفظ الله فيكفي عن كل المسميات، أما على عكس ذلك فأيضا. أيضا هذا اللفظ هو مفتاح الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم، وهو آخر ما يرفع من الأرض. في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فحينما ينزع هذا الاسم من الأرض تهدم الأرض من فيها. ولذلك أهل الإيمان من مهامهم أن يغرسوا هذه الكلمة في الأرض، فينجبوا أبناء لا ليحملوا أسماءهم، يعملوا بأي أسماء بعدين يموتوا أصلا تماما، ما له علاقة، هو يموت هيسوي بأي أسماء بتاعه، ولكن ليحملوا كلمة الله يغلسوها في الأرض. فهو يموت ويستثمر مع الله تعالى في أنه يترك كلمة الإسلام في الأرض، يترك جيل بيحمل كلمة الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه إني لأكره نفسي على النكاح، عسى الله أن يخرج من صلبي نسمة تعبد الله تعالى. هو بيتاجر مع ربنا، بدل ما يبقى له واحد بيصلي يبقى له اثنين بيصلي، واحد بيقرأ القرآن يبقى خمسة بيقرأ القرآن، بيستثمر. ولذلك ربنا لما يثني على سيدنا إبراهيم في نجاحه بيقول من عوامل نجاحه إيه؟ وجعلها كلمة بقيعة في عقبه. ليه؟ ده السر اللي يطلق. ولذلك وهو بيموت ما قالهمش انت هتاكلوا منين وهتسكنوا فين وهتصرفوا منين وهتعيشوا، كل ده ما يشغلوش. شوف هو الكلمة اللي غلسها موجودة ولا لا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت نفسه، وبعدين يقول لك وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، انطمن عليهم. ما تعبدون بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحدة ونحن له مسلمون، ده الغرس. فبالتالي هو ده المفتاح اللي لازم كلمة دي نعيش عشانها، والكلمة دي هي اللي تربطه بالسماء، والكلمة دي هي مفتاح نجاته. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الإيه؟ دخل الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وفي أثر يقال اذكر الله حتى يقال مجنون، اذكر الله حتى يقال مجنون يعني خلاص. وخير الناس من إذا رأيت حديث خير الناس من إذا رأيته ذكرت الله. إذن كل هذه المعاني بتعرفنا قبل ما ندخل القرآن نعرف لمن الحمد، ونعرف نتعرف على الله سبحانه وتعالى على اسمه الأعظم الأصل اللي هو لفظ الجلالة اللي هو ارتضاه لنفسه الذي لا ينازعه في أحد، ولا يجوز لأحد أن يسمي به نفسه، ودع الله تعالى فيه الله سبحانه وتعالى وبه الطمأنينة. إذن هذا نوع، وهذا الاسم. وإن كلمة التوحيد تجادل عن صاحبها يوم القيامة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله دي تجادل تدافع عن صاحبها يوم القيامة، لازم نعرف الله. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم، كل الأحاديث اللي وردت فيها اسم الله الأعظم فيها لفظ الايه، لفظ الجلالة. إذن الحمد الكامل، الحمد المستقر، الحمد في السراء والضراء، الحمد للمحمود. ما ينفعش أقول أحمد، ما كان ينفعش أقول أحمد الله، ما كان ينفعش تبدأ كده تقول، بس احنا بقول ان الفتحة على لسان الإنسان، كمان نقول أحمد الله مش كده؟ كانت تنفع دي أحمد الله؟ كانت ممكن تنفع، ما ينفعش ليها. لكن الحمد لله، أنت صادق أو كاذب؟ الكلمة صحيحة ولا لا؟ ها؟ صحيحة. أنت مركز ولا مش مركز في معناها؟ الكلمة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. لكن لو قلت أحمد الله، قد لا تكون أنت أصلا حامد بالفعل، يبقى كذب، يبقى غير صحيحة، يبقى أنت غير أحمد. والحمد لله جملة اسمية، وأحمد الله جملة فعلية، والجملة الاسمية أثبت وأقوى. وكلمة أحمد الله إياك أنت اللي بتحمده، وكأن الحمد مقصور عليك أنت، أنا بحمد ربنا. لكن احنا مع بعض بنقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله قبل ان يحمد وبعد ان يحمد، قبل ان نكون وبعد ان نكون. فكلمة الحمد لا يصلح الا هي، ولا ان الحمد لله، ولا الحمد لرب العالمين، ولا اي لفظ خالص. وده معنى لازم تاخدوه من اول ما بدأ كده، مفيش اي لفظ في القرآن كان ينفع مكانه لفظ اخر البت، وما فيش تكرار، ودي انا جدها ان شاء الله سبحانه وتعالى. تمام. اذا سوره الفاتحه بتبدا بالحمد لله رب العالمين، اللفظ الثاني رب العالمين، والاسم الثاني من اسماء الله تعالى في السوره في الايه ايه؟ رب. شوف احنا بنتكلم في اول حرف، اول كلمتين في السوره، فكلمه رب ده اسم ثاني. والرب من التربية، ربنا بربينا بالأحداث، ربنا بربينا بالعطاء، وبربينا بالمنع، وبربينا بالبلاءات. فكلمة الرب رعاية، وذلك أغلب الدعاء في القرآن بيبدأ كلمة رب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذن، ربنا عليك توكلنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. رب، لأنك أنت بتدعي من بتدعو من يرعاك، من يرعى شؤونك، من يدبر أمرك سبحانه وتعالى. لكن لما تستشعر كلمة الرب من التربيع، فتدرك أن كل حدث أجراه الله عليك إنما يربيك زي الألم الرصاص. كتبت بالألم الرصاص أنت ولا ما ولا نسيته؟ الكلام الرصاص بيتبرى، فيبرى القلم ليه؟ ليكون خط أحسن، والكتاب أجمل، والرسم أفضل. فكل الأحداث يجريها الله عليك كما يبرى القلم، فيبرى. عندك حاجات بتبريك، لو أنت تركت خام من غير الأحداث دي كنت فضلت حاجة محطوطة كده ملهاش لازمة، زي لو الألم والرصاص ده مش مبري كان هيبقى محطوط في المسجد ملوش لازم. ولكن كلما بري كلما خطه أجمل ورسمه أفضل وأثر أفضل. الأحداث بتصنعنا، إحنا منتج الأحداث اللي مرت علينا، ولو شاء الله ما فعلوه فظلهم وما يفطرون. كل الابتلاءات اللي عدت عليك بيبريك، بيعددك، بيرقيك. فلا تنظر إلى فعله فيك إلا ترقية ولطفا وحكمة وعطاء ومنة سبحانه وتعالى. لك رب العالمين، يرعى العالمين، ولذلك كل حدث يجري عليك إنما هو لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا علينا، إذن كل ما كتب فهو لنا. فلما ندرك ذلك لا، أنت الأول بتعمل، أول ما تدخل القرآن بتعمل علاقة مع الحمد لله رب العالمين، لك سند، لك عز، لك ركن، لك مرجعية. ده الأذان بتاعنا ولا بتاع مكة ده ولا ايه؟ طيب والله الأمر عليكم تنظروا ماذا تأمرون. طيب يعني ها؟ طيب نأذن وناخد فاصل خفيف كده. ماشي، اتفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها.

وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني يا رب العالمين يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد

أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. أضاف هيكسيث أن ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لضمان ذلك. وفي طهران قالت الرئاسة الإيرانية إن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد على أن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة جدي، وأن الظرف الراهن هو الأصعب الذي تمر به إيران. وفي غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن انفجارا وقع في ناقلة نفط كانت قد أوقفت تشغيل نظام التتبع الخاص بها أثناء دخولها مضيق هرمز. بينما قالت وكالة التسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة في أجواء جزيرة قشم. في تطورات اليمن قالت القوات الحكومية إنها حققت تقدما في جبهة سامع واستعادت جبل الحصن في محافظة تعز بعد مواجهات مع الحوثيين. وفي المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة هاجمت بالصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية في الرياض. إلى تطورات غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارات إسرائيلية أمس السبت. نتابع الآن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: وسأعطيكم مثالا، الآن نحن نجلس هنا والنهار جميل، ولو أتيتم إلى هنا بعد 3 أسابيع أخرى سيكون الظلام، ونحن لا نريد هذا، نريد الشمس في بعض الظهيرة. نحن نريد أن نغير التوقيت مرتين في العام، أمر مكلف وتأتي معه الكثير من المشاكل حتى الجريمة كذلك، عندما يكون هنالك ضوء تقل الجريمة أو نهار يقل الجريمة. فبالتالي لقد صوت المجلس النواب أكثر من 80%، ونأمل بأن من يؤخر المسألة هو توم، ينبغي أن يتم تعطيل هذا أمر تريده الناس. نعم، لقد استغلوا هذا لأغراض مختلفة، يمررون أمورا أخرى ويتخلون عنه، ولكن الناس يريدون أن يكون هنالك ضوء في المساء. هم لا يريدون تغيير الساعة أو توقيت، لقد قلت هذا الأمر قبل 6 أشهر، نحن نغير التوقيت ولا أحد يغير التوقيت، والكل يتأخر. إذن بالتالي يمكننا أخيرا أن يكون لدينا تصويت في البرلمان. مايك جونسون قام بعمل رائع، والآن نود أن يكون هناك تصويت في مجلس الشيوخ. توم هو من يؤخر الأمر، لكن من تعرفون من يريد هذا؟ الرياضة، محترفين والهواة يودون أن يلعبوا التنس في الليل، والغولف من دون أن يعودوا إلى منزلهم مبكرا. الأمر سخيف، المسألة مكلفة جدا، وهو ليس أمرا جيدا. لا ينبغي على الناس أن يغيروا توقيت مرتين في العام، تغيير الساعات في منازلهم كلها. إذن هو انتصار سهل، وأنا لا أتحدث حتى عن الجمهوريين، نتحدث عن أمر يجمع بين الحزبين. والسيناتر توم كوتن في الولاية التي فزت بفارق كبير، عليه أن يقوم بإتمام الأمر، لأن هذا الأمر سيكون انتصارا لمجلس الشيوخ وللشعب. فلتقضوا وقتا جيدا جميعا.
0: إذن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وسيتخذ قرارا بشأنها، بجانب أحاديث أخرى ربما عن التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في الولايات المتحدة. نقف على أهم ما قاله ترامب في هذه الإطلالة أو التصريحات الأمريكية الأخرى بشأن ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. ماذا في جديد هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي في الإطلالة التي كنا نتابعها قبل قليل من البيت الأبيض؟
2: نعم زين، هي في الواقع لا تخرج عن سياق التصريحات التي تعودنا عليها من جانب الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فعالياته الانتخابية، بأن إيران تخلت عن الكثير من طموحاتها النووية، وبأنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن إيران، في ضوء تأكيده بأن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى من دون أن يكشف الوجهة التي سيسلكها الرئيس دونالد ترامب في إنهاء هذه الحرب، إما تصعيدا عسكريا وإما اتفاقا دبلوماسيا. وأشار في الوقت نفسه إلى أن أسعار الوقود تنخفض، وبأنها ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذا الصراع، في سردية يريد من خلالها الرئيس دونالد ترامب بطبيعة الحال طمأنة الأمريكيين من هذه المسألة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لا سيما بأن هذه المسألة في قلب انشغالات الناخبين، وفي ضوء استطلاعات الرأي التي تشير بأنها ستؤثر بشكل كبير ربما على حظوظ الجمهوريين في السيطرة على الكونغرس، في ضوء تقدم الديمقراطيين بحسب آخر استطلاعات الرأي وإمكانية قلبهم للمعادلة في الكونغرس. لكن هذه التصريحات أيضا زين تأتي على وقت تصريحات مهمة من جانب وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث، أطلق من خلالها عناوين عريضة فيما يتعلق بالمرحلة القادمة وأيضا فيما يتعلق بالوضع الحالي في مضيق هرمز، شدد على أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر عمليا على المضيق، وأشار بأن الحصار محكم ويمكن أن يستمر طالما اقتضت الحاجة. شدد أيضا بيت هكسيث أن الضربات الأمريكية أضعفت قدرة طهران على مراقبة المضيق والسيطرة عليه، بينما تواصل واشنطن في الوقت نفسه مراقبة أي محاولة إيرانية لإعادة بناء هذه القدرات، وقال إن إيران لم تتمكن من تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما حركة النفط الأخرى في الاتجاه المقابل تقترب من مستويات ما قبل الحرب، بل تتجاوزها حاليا بحسب قوله. وهذا ينقلنا عمليا إلى تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال مقابلة مع أكسوس، والتي تذهب في نفس الاتجاه زين. بيسنت قال بأن نحو 1.1 مليار برميل عبرت المضيق مقابل صفر لإيران بحسب قوله، وبأن طهران ستصل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء تصدير النفط إلى مرحلة لا تحقق فيها أي عائدات نفطية بحرية. وهو كان قد أشار أي بيسنت إلى أن إيران لم تعد تمتلك سوى 15 مليون برميل من النفط في عرض البحر، وبأنه فور تسليمها ربما إلى الصين فإنها لن تعود تمتلك عمليا أي قدرة على مبادلة النفط بالسلع، وهو ما سيحرمها عمليا من أي قدرة على مواصلة دعم اقتصادها. لكن بالرجوع إلى تصريحات وزير الحرب بيت هكسيث، فإن النقطة الأهم تتعلق بما قد يأتي لاحقا. هكسيث قال بأن ترامب منح إيران فرصة للحل عبر المفاوضات، وإن أمامها فرصة للتخلي عن برنامجها النووي إما بشكل طوعي، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضطر بحسب تعبيره إلى فرض ذلك بالقوة. وأهمية ذلك زين أنها هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي أشارت فيه أكسيوس نقلا عن مسؤولين بأن اجتماعا لمجلس الأمن القومي عقد يوم الجمعة في كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس مع عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم بيت هكسيث، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي وعدد من المسؤولين، وتم بحث سيناريوهات الخطوة التالية بشأن إيران.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. أيضا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير معنا، تصريحات لافتة أيضا نسبت إلى محسن رضاي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني عن أن إيران تمر بأصعب ظروفها وأنها جادة في المفاوضات. تفضل نور الدين.
3: زين العابدين، هذا الموقف ليس منفردا به محسن رضائي، بل هو موقف لغالبية المسؤولين هنا، وكان آخرهم الرئيس الإيراني في نفس الاجتماع الذي حضره محسن رضائي، وهو مجتمع التنسيق، اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة الإيرانية. بكل تأكيد يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها إيران في ظل هذه الظروف، في ظل حصار أمريكي، عقوبات أمريكية. بكل تأكيد هنا الجميع الجميع يتحدث على أن هذه العقوبات تؤثر بشكل كبير جدا ربما من مستوى الأرقام التي بدأ الإعلان عنها من تضخم وصل هذا الشهر إلى 90%، إلى نسبة نمو سالبة جدا هذه المرة ربما لم تسجلها طهران. هناك بعض الأحاديث والأرقام التي تشير إلى أن نسبة النمو هذه وصلت إلى ناقص 10%، لم تسجلها إيران منذ سنوات. فهذه كل الأرقام تشير إلى الوضع الذي تعيشه إيران في هذه الظروف. لكن هنا الإيرانيون يستدركون وعلى رأسهم الرئيس الإيراني في هذا الاجتماع الذي قال بشكل واضح على أن إيران ربما غيرت في هيكلية حكومتها وفي طريقة التعاطي مع هذه المشاكل لتجاوز الأزمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. لكن هذا الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي بكل تأكيد هنا لا ينفي على أن لطهران رؤية أخرى في المجال السياسي وهو مطروح بشكل كبير جدا، وهذا ما سمعناه من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا الذي قال بأن إيران جادة في مفاوضاتها، وهذا يعكس الوضع الحالي الذي نشهده في هذه اللحظات وهي تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري، والذي هو امتداد للقاءات التي كانت في نيويورك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصيغة تحاول أن تجمع ما بين المطالب الإيرانية والتي عبر عنها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بالمطالب السبعة، وما بين الرؤية الأمريكية والمطالب الأمريكية للمفاوضات والتي تؤكد بشكل واضح على أن يكون الملف النووي من أولويات الحوار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك حديث عن إيجاد هذه الصيغة، ويبدو أن الرؤية أصبحت واضحة سواء لدى الإيرانيين أو لدى الأمريكيين. ما قد ينتظره الجميع هنا وهي الموافقة ربما من كلا الطرفين على هذا المقترح الذي قاده الجانب القطري بالإضافة إلى الوسطاء الآخرين. إذا ما نجحت هذه الرؤية التفاوضية ربما قد نشهد، وهذا ما يقال على الأقل ضمن الأجواء الدبلوماسية، أنه قد نشهد هناك جوا دبلوماسيا بداية سواء عن إسقاط مسيرة قرب جزيرة قشم على مقربة كذلك من مضيق هرمز، وكذلك الإعلان عن استهداف إحدى السفن بالمضيق بمضيق هرمز وبالتحديد من الممر الجنوبي الذي تقول طهران بأنه ممر غير شرعي، وهي رسالة على أن إيران تبدو مستعدة ربما نوعا ما وهكذا تريد أن ترسل رسائل أنها مستعدة لتبقى حاضرة بقوة في المضيق. أكثر من ذلك حينما يتحدث الجيش الإيراني على أنه يرصد ويراقب وأنه مستعد للمواجهة، حينما تتحدث القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تتحدث كذلك على أنها لا تزال تصنع الصواريخ الباليستية والمسيرات ولا تزال تعمل على إمداد المواقع والمقرات العسكرية استعدادا لأي مواجهة. إذن نحن أمام وضع اجتماعي ينتقده الجميع هنا في طهران بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية، أمام حوار دبلوماسي وسياسي ينتظر الجميع نتائجه، وأمام استعداد عسكري الجميع يضع نصب أعينه أنه في حال ما إذا فشلت الدبلوماسية وصلت إلى آخر الخط ربما قد يعود الطرفان الإيراني والأمريكي بالتحديد، وهنا الجانب العسكري لا يستبعد كذلك دخول إسرائيل في المواجهة المقبلة، ربما الأطراف تستعد كذلك لمواجهة إذا لم تنجح الدبلوماسية.
0: إلى ملف اليمن، وننوه للأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا ونوهنا عنها قبل قليل، وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن وقوع غارات جوية على مدينة صنعاء العاصمة اليمنية، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز أيضا مراسل الجزيرة ياسر حسن. سأبدأ معك نبيل اليوسفي، وما توفر من معلومات عن هذه الغارات والمناطق التي أصابتها، وأيضا في سياق الغارات على العاصمة اليمنية، هذه هي الغارات الثالثة تقريبا، تفضل.
4: نعم زين العابدين، قبل قليل هزت انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت وسائل إعلام رسمية بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. هذه هي المرة الثالثة كانت هناك ثمة سلسلة من الغارات ظهر اليوم استهدفت أيضا العاصمة صنعاء، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن هذه الغارات بلغت 26 غارة جوية استهدفت العاصمة صنعاء، وأكدت أيضا بأنها غارات سعودية واستهدفت منطقة عطان وكذلك النهدين بالإضافة إلى 70 ونقم. هذه كانت هي الغارة للمرة الثالثة اليوم على التوالي، وتعتبر المرة الرابعة منذ بداية أكتوبر وحتى هذه اللحظة. وكان قد أحصى المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن 60 غارة جوية وقصفا صاروخي خلال الساعات 24 الماضية. أكد بأنها تركزت منها على العاصمة صنعاء وكذلك صعدة ومأرب ومحافظة تعز، وأكد أيضا بأنهم سيردون على هذه الغارات. وتأتي هذه زين العابدين عقب إعلان الناطق العسكري عن عملية عسكرية قال بأنها جاءت ردا على غاراتهم التي بلغت 1410، وأيضا على 60 الغارة الجوية التي استهدف خلال 24 ساعة. أكد بأنهم كانوا قد استهدفوا شركة أرامكو في الرياض بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. هذه الغارة الآن جاءت عقب إعلانه بنحو ساعتين، وأكدت كذلك القوات المسلحة بصنعاء بأنها ستواصل الرد أيضا على الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأحصت 1410 غارات جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. نعم زين العابدين،
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. ماذا في تفاصيل ما يعلنه الجانب الحكومي؟ ياسر حسن معنا من تعز. أولا، هل هنالك إعلان عن هذه الغارات التي استهدفت صنعاء؟
5: نعم زين العابدين، ليس هناك إعلان عن تبني هذه الغارات الأخيرة. القوات الحكومية تبنت الغارات السابقة في هذا اليوم أو الساعات الماضية، وكذلك الغارات التي كانت قبل أيام، لكن هذه الغارات التي كانت قبل قليل لم تعلن الجهات الحكومية تبنيها لهذه الغارات. ربما يأتي تبني هذه الغارات في الساعات القادمة كما احتدنا ذلك. هنا في تعز قبل قليل أعلن محور تعز العسكري أن القوات الحكومية سيطرت على منطقة المقارمة والزكيرة في مديرية الشمايتين جنوبي تعز، وأكدت قبل ذلك أنها سيطرت على عدة مناطق في تعز منها حصن سامع، وقالت إن حصن سامع تم السيطرة عليه بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين سقط فيها قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا أكدت أنها قد سيطرت على مناطق واقعة في مديرية جبل حبشي بعد مواجهات مع الحوثيين، وأيضا المواجهات كانت في عدة جبهات وفي عدة جهات، أبرزها ما دار من مواجهات في بني بوكاري في جبل حبشي بشكل عام، في الكدحة، في مقبنة، وفي الوازعية. كانت هناك غارات كذلك جوية على جبل راسن وكذلك على الحوثيين في حيفان جنوبية تعز. كذلك في مأرب كان هناك أيضا تأكيد على أن إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين، طائرتان مسيرتان أسقطتا في سماء مأرب، وكذلك استهدفت طائرات مسيرة للقوات الحكومية الحوثيين في بعض جبهات مأرب، كما أعلن عن إسقاط 4 طائرات مسيرة للحوثيين شرقية محافظة الجوف المحادة لمأرب. هنا في تعز ما زال الوضع الإنساني صعب للغاية. القوات الحكومية أعلنت يوم أمس عن قطع كثير من الطرق التي تؤدي إلى تعز، حتى الطريق الذي كان المنفذ الوحيد الذي يربط تعز شرقها شرق تعز بالمدينة تم الإعلان عن إغلاق هذا الطريق خوفا من تسرب الحوثيين كما قالت القوات الحكومية هنا. أيضا ما زال الحوثيون يحاولون التقدم، لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت هجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية. الناطق باسم القوات الحكومية أعلن عن تبني القوات الحكومية للهجمات السابقة على صنعاء، الغارات السابقة، ليست الغارات التي كانت قبل قليل بل الغارات التي كانت في الساعات الماضية، وكذلك أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 257 عملية ما بين غارات جوية وغير ذلك، وأكد أن تلك العمليات أصابت وقتلت قرابة 700 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 170 آلية ومدرعة للحوثيين خلال العمليات الماضية التي أعلن عنها الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو أحمد الشلتي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك. كنا نتحدث الساعة الماضية عن صنعاء واستهدافها مرتين، الآن استهدفت ثلاث مرات.
6: استهدفت أربع مرات.
0: أربع مرات
6: طبعا. الخميس استهدفت مرة، يعني ليل الخميس، وكان لأول مرة طبعا تستهدف خلال الحرب الشهرين الماضيين. الآن استهدفت في ظهيرة هذا اليوم السبت، يعني مرتين ربما متتاليتين، والآن هذه المرة الرابعة. هذا يعني أن الأمر لم يعد عملا منفردا، واضح أن صنعاء دخلت ضمن أهداف القوات الحكومية اليمنية وضمن أهداف هذا الحرب. وهذه طبعا شيء مهم جدا، أولا لأهمية صنعاء لليمنيين عموما، ولأهمية صنعاء بالنسبة لجماعة الحوثي كعاصمة سياسية تعتبر لهم، كعاصمة عسكرية وكمنطقة مهمة أيضا بتأكيد فيها أهداف بنك أهداف كبير. صحيح أن الأهداف التي استهدفت منذ الخميس الماضي وهذه المرة الرابعة كما قلنا هي تقريبا نفس الأهداف التي استهدف منذ 2015، وهي ولكن يعني نتحدث عن دار الرئاسة، منطقة النهدين، هذه منطقة عسكرية أيضا، جبل نقم، جبل عطان، معسكر الحفا، يعني مناطق في السبعين. هذه المناطق كما يقول بعض الخبراء والعارفين بشؤون العاصمة اليمنية صنعاء وبشؤون الحوثيين بأنه كل ما استهدفت يقومون بتجديدها، لذلك يتم دائما استهدافها. طبعا القوات الحكومية
0: ماذا تحوي هذه المقاطع؟
6: والله غالبيتها معسكرات، وهي معروفة طبعا من حتى النظام السابق، وتعرف الحوثيين عندما جاءوهم ورثوا النظام السابق بمعسكراته، بهيئاته، بهياكل التنظيمية، بكل ما له طبعا. ودار الرئاسة طبعا مهم بالتأكيد، هناك اجتماعات في هذه المقر. القوات الحكومية أو الحكومة اليمنية تقول عبر منصاتها غير الرسمية بأن هناك اجتماعات في فترة الظهيرة، قالوا بأن القصف الذي استهدف هذه المناطق كان فيها اجتماعات لقادة حوثيين. طبعا مصادر تقول بأنه استهدف الأمن المركزي، استهدفت مناطق أخرى، لكن نلاحظ بأنه خلال الأربع الضربات وسائل الإعلام التابعة للحوثي، وهي وسائل شبه رسمية، تحدثت عن الأمر، لكن الحوثيون لم يتحدثوا عن الأمر بالمطلق، وهذا ليس جديدا بالنسبة للحوثيين.
0: هذا يطرح سؤال عن جدوى هذه الضربات، لسيما وأن الحوثيين يتعرضون لضربات وتعرضوا لضربات كثيرة من قبل، من قبل التحالف ثم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وحتى شاركت بريطانيا. ما الفارق بين هذه الاستهدافات وبين حملة الاستهداف الإسرائيلية الأمريكية البريطانية؟
6: طبعا سنعرف ما جدوى هذه الضربات إذا عرفنا ما هي النتيجة طبعا. لكن في كل الأحوال، يعني في الضربات التي حدثت في 2025 عندما كانت القوات الإسرائيلية تضرب صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، وحتى عندما كانت القوات الأمريكية قبل أن يحدث يعني اتفاق بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، يعني رصدنا الكثير من الضربات التي استهدف بها الحوثيون، سواء لما يتعلق بالقادة يعني أو ما يتعلق أيضا بالعتاد ومنصات الصواريخ ومصانع التي تتعلق بالسلاح. بالتأكيد أن الفترة الحالية بالنسبة لتدقيق الأهداف يبدو أن هناك يعني دقة في الأهداف من قبل الضربات الجوية الحالية، سواء ما يتعلق بالعاصمة اليمنية صنعاء أو بصعدة. مثلا في صعدة، يعني وهي العاصمة الروحية والعاصمة السياسية الأولى للحوثيين، انطلقوا منها. يعني رصدنا خلال هذه الفترة، والحوثيين يتحدثون عن ذلك، ربما أكثر من 100 أو 200 ضربة، أتحدث عن ضربة جوية أو ضربة صاروخية تستهدف الاتصالات وشبكات الاتصالات. إذن المسرح العمليات الآن أصبح لا يتعلق فقط بالاشتباكات البرية أو بهذه العمليات، لكن ملمح استهداف صنعاء أو استهداف صعدة يقول بأن هناك تصعيد وأن هناك ربما عملية قادمة. شكرا. هذا يعتبر مجرد تهيئة فقط.
0: أشكرك شكرا جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، يواجه الفلسطينيون تصعيدا خطيرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ويترافق ذلك مع اعتداءات بالضرب وسرقة أيضا للمحصول، ما يحول دون تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
7: عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا مزارعين في الحقول والمنازل تحت أنظار جيش الاحتلال الذي قمع فلسطينيين تعرضوا له في بلدتي أوصرين وبيتا جنوب نابلس. أكثر من 30 هجوما منذ صباح الجمعة ضد مزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم من شمال الضفة إلى وسطها وجنوبها. بينهم نضال عديل الذي كان ضحية إحدى هذه الهجمات.
8: دخلوا على الباب الرئيسي، كسروا الباب.
7: يقول نضال إن ما عاشته عائلته كان لحظات اقتربت من الموت.
8: كسروا الكزاز الأول الرئيسي، كسروه كامل، نزلوا فاتوا على الدار، فاتوا على المدخل هذا، كسروا الكزاز تاع الباب المحصن، هذا الباب اللي احنا عليه كسروه، حاول يمد ايده المرة بآخر لحظة سحبت المفتاح وهربت هي والولاد على الغرفة، وصار يحكي لها راح افتح الباب راح تموتوا كلكم، افتح الباب راح تموتوا كلكم. طبعا الخوف والهلع اللي الولاد والمرة فيه لا يوصف.
7: أم محمد تروي بدورها لحظات الرعب التي عاشتها مع ابنتها خلال هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون.
9: والله خوف يعني لا يوصف، والله خوف يعني رهيب. سمعنا صراخ، احنا يوم سمعنا صراخ اخوي نزل، اخوي عشان يجر موجع ما قدرش يرجل، هربت بنتي عند جيراننا ودارت المرة تصرخ، هجموا الناس عليهم ما قدروش انهم يصلوهم، بكوا المستوطنين يضربوا فيهم، بعد ما ضربوهم وهجموا الناس عليهم المستوطنين شردوا، وبعدين اجوا الناس على ضربوهم المستوطنين.
7: وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجل أكثر من 2000 اعتداء، بينها نحو 650 نفذها مستوطنون خلال شهر سبتمبر، وتضررت نحو 15,000 شجرة، بينها أكثر من 9,000 شجرة زيتون. ومع موسم جني الزيتون تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الأراضي المحرومة من وصول المزارعين إليها، بعدما بلغت العام الماضي نحو 123,000 دنم بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية. بينما يحاول الفلسطينيون هنا جني محصول الزيتون، تتكثف هجمات واعتداءات المستوطنين في مشهد يراه البعض تضييقا متعمدا على الفلسطيني لفك ارتباطه بأرضه ودفعه إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة أوصرين جنوب نابلس، فلسطين.
0: معنا من رام الله الدكتور ثابت أبو الروس الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني. يعني علاقة الفلسطيني بالزيتون علاقة خاصة ليس لها مثيل في العالم، وبعض أشجار الزيتون الفلسطينية تعمر لمئات السنين. ماذا يعني استهداف الزيتون بالتحديد بالنسبة للفلسطيني وبالنسبة أيضا للمعتدي الإسرائيلي؟
10: تحياتي لك أستاذ زين العابدين، وتحياتي للمستمعين، وتحياتي للمشاهدين. بكل تأكيد هناك علاقة وثيقة ما بين المواطن الفلسطيني الذي يرابط على أرضه وبين ما تقوم به إسرائيل من ممارسات ممنهجة. الممارسات التي يقوم بها المستوطنون ليست ممارسات عشوائية، وإنما ممارسات ممنهجة ومدروسة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما نتحدث عن العلاقة ما بين المواطن الفلسطيني وأرضه، أخي الكريم، أنت تتحدث عن 100,000 مواطن يعمل في زراعة الزيتون وفي قطف الزيتون. إذا أنت تتحدث عن علاقة عضوية مهمة تربط ما بين المواطن من جانب وما بين أرضه من جانب آخر. عندما نتحدث عن بعض أشجار الزيتون يصل عمرها إلى آلاف السنين، تجد أن المواطن يكبر يوما بعد يوم وتكبر معه شجرة الزيتون. عندما نتحدث عن شجرة الزيتون نحن نتحدث اليوم عن دخل بما لا يقل عن 100,000 مواطن كما ذكرنا، وتلك الفئة تعتبر الزيتون مصدر دخل أساس في الأسرة، بالإضافة إلى أنه اليوم إحنا نتحدث أستاذي عن ما لا يقل عن 575,000 دنم مزروعة في الزيتون. إذا أنت تتحدث عن فلسطين خضراء في ظل شجرة الزيتون، واليوم تهدد بفعل الممارسات الإسرائيلية الممنهجة.
0: هناك أفعال إسرائيلية يمكن فهمها وأفعال غير قابلة للفهم، يعني مثلا يأتون ويسرقون المحصول، مفهوم سرقة، لكن لماذا يحرقون الأشجار أو يقتلعونها؟ كيف نفهمها هذه؟
10: نعم نحن نتحدث عن الأبعاد الاقتصادية الآن، كما أن هناك عدوان سياسي أيضا هناك عدوان اقتصادي. الهدف هو خلع المواطن عن أرضه بهدف تفريق هذه الأرض. عندما كان هناك قرار إسرائيلي خلال الأسبوع الماضي بتدمير عشرات آلاف أشجار الزيتون، إذا أنت تتحدث عن هجرة ممنهجة لهذا المواطن من خلال إبعاده عن أرضه. أستاذ الكريم،
0: يعني ما تم اقتلاع الأشجار أو إحراقها، الهدف منه هو اقتلاع المواطن مع اقتلاع الزيتون، أليس كذلك؟
10: نعم نعم بكل تأكيد. ما تم ذكره في المقدمة يتحدث عن اعتداءات المستوطنين، ولكن لا نتحدث، لا يتوقف الأمر عن اعتداءات المستوطنين، ولكن هناك منع أساسا من الوصول إلى الأراضي. اليوم نتحدث إحنا عن عشرات الآلاف يمنع المواطن من الوصول إلى أرضه. إضافة إلى ذلك، لاحظ أستاذي، عندما يتم قطف الزيتون يتم سرقة ما يتم قطفه. إذا أنت تتحدث عن عملية ممنهجة. الآن هذا جانب. الجانب الثاني بتقدير أستاذي زين العابدين، القادم أخطر. لماذا؟ لأن موسم قطف الزيتون سيبدأ فعليا في منتصف شهر أكتوبر، وبالتالي المعاناة الحقيقية ستبدأ خلال الأيام القادمة، وهذا تلقائيا يؤدي إلى تراجع إقبال المواطنين على جني الزيتون وقطفها. لاحظ في الأيام الماضية كان هناك قتل للمواطنين، كان هناك إصابة للمواطنين، كان هناك سرقة للمحصول الذي تم جنيه، كان هناك تدمير وحرق لأشجار الزيتون.
0: أشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا من رام الله الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني. بعد نحو 4 أيام على الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، أعلنت النيابة الإماراتية أن ما جرى كان شروعا في تنفيذ عملية إرهابية. توصيف ترافق مع الكشف عن تفاصيل الاعتداء داخل قمرة القيادة، بينما تستمر التحقيقات لتحديد الدوافع والصلات المحتملة لمنفذ هذه العملية.
11: من إعلان فتح تحقيق في ملابسات ما جرى إلى توصيف رسمي بأنه شروع في تنفيذ عملية إرهابية، تطور جديد في التحقيق الإماراتي بشأن رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب صباح 30 سبتمبر الماضي. فبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أعلن النائب العام حمد الشامسي أن التحقيقات كشفت اعتداء مساعد الطيار على قبطان الطائرة باستخدام فأس الطوارئ ومحاولته السيطرة على أدوات التحكم أثناء الرحلة. لكن هذا الإعلان لا يعني على ما يبدو نهاية التحقيق، فالنيابة تقول إن العمل مستمر لكشف الدوافع والصلات المرتبطة بالواقعة واستكمال فحص الأدلة المادية والرقمية قبل إعلان النتائج النهائية. وكانت الرحلة رقم F-Z-1073 تقل 172 راكبا غالبيتهم إسرائيليون، إضافة إلى أفراد الطاقم، حين وقع الاعتداء داخل قمرة القيادة. وخلال الواقعة فقدت الطائرة آلاف الأقدام من ارتفاعها وفق الروايات المنشورة، بينما كانت تحلق فوق شمال السعودية. لكن القبطان تمكن رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، وقد سرد بنفسه تلك اللحظات في حديث مصور من المستشفى مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، موضحا أنه سقط أرضا من شدة إصاباته، وأدرك أن الطائرة تهوي فاستجمع قواه لفتح الباب رغم استمرار الاعتداء عليه، وهو ما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم التدخل والسيطرة على مساعد الطيار. ثم تولى طيار احتياطي من فلاي دبي كان على متن الرحلة قيادة الطائرة وهبط بها في مطار تبوك السعودي. لاحقا قالت الرياض إن تحقيقاتها الأولية أظهرت اعتداء مساعد الطيار على القبطان وإصابة الاثنين، مشيرة إلى أنهما نقلا إلى أبوظبي بعد تلقيهما العلاج. البيان الإماراتي لم يذكر اسم مساعد الطيار ولا جنسيته، لكن مصادر تحدثت إلى وكالات أنباء عرفته بأنه مواطن عماني. وفي جانب من خلفيته المهنية، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر مطلعة أنه عمل سابقا لدى الطيران العماني، لكنه أبعد عن مهام الطيران بسبب مخاوف من تبنيه أفكارا متطرفة، ثم التحق بفلاي دبي قبل نحو 8 أشهر، وهي معلومات لم ترد في البيان الإماراتي. لتتجه الأنظار الآن إلى ما ستكشفه التحقيقات وما سيترتب على نتائجها من إجراءات، وسط أسئلة أوسع بشأن التدابير الأمن داخل الطائرات وإجراءات التحقق الأمني المعتمدة لدى شركات الطيران.
0: قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده لن تقبل بأي حال من الأحوال بوجود إسرائيل في الصومال بالطريقة التي تقترب بها تل أبيب من جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. وفي تصريحات لبرنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري، أكد الرئيس الصومالي أن محاولة نقل أزمات الشرق الأوسط إلى الصومال لن تنجح.
12: هذا وضع بالغ الصعوبة على الصومال، ونحن لم نقبل به ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف بوجود إسرائيل في الصومال بالطريقة التي تقترب بها من أرض الصومال. لدينا تحديات كثيرة جدا، فأحيانا استولت دولة على جزء من مياهنا الإقليمية واستعدناه عبر القانون الدولي، وفي مرة أخرى قالت دولة أخرى إنها ستأخذ جزءا آخر من أراضي الصومال لتحصل على منفذ بحري، فناقشنا معها الأمر وقلنا لها لا. وهذه المرة أيضا أعتقد أننا سنتغلب على هذا التحدي الذي تشكله إسرائيل.
0: وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مشكلة اليمن تكمن في جماعة أنصار الله الحوثيين التي تتصرف بعدائية وتخرج عن القانون الدولي، وإنما يقوم به الحوثيون في اليمن يزعزع استقرار المنطقة.
12: الحوثيون والحكومة كلهم يمنيون، وكنا نتمنى أن نرى يمنا مسالما، يمنا موحدا، يمنا يعمل من أجل مستقبله الخاص، لكني لا أعتقد أن الحوثيين قادرون على ذلك، فهم ليسوا في موقع يسمح لهم بذلك، وقد أثبتوا أنهم لا يميلون إلى الوئام والسلام. مشكلة اليمن هي الحوثيون في الحقيقة، هم من يتصرف بعدائية وهم من يخرج عن القانون الدولي والإطار الدولي، وهم من يزعزع استقرار المنطقة.
0: إلى فرنسا التي تشهد احتجاجات جديدة لتلاميذ المدارس شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وتحولت المواقف من هذه الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية واتهامات متبادلة قبيل الانتخابات الرئاسية.
13: شوارع فرنسا تتحول إلى ساحة مواجهة بين رجال الشرطة وتلاميذ الثانوية. بدأت الأحداث قبل نحو أسبوعين بإضراب الأساتذة في إحدى الثانويات بضواحي باريس احتجاجا على نقص الطاقم التعليمي. تضامن التلاميذ مع الأساتذة فقرروا إغلاق الثانوية، ثم انتشر الخبر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، فانضمت ثانويات في الضواحي ثم في عموم باريس وباقي مدن فرنسا للحركة. قدم التلاميذ مطالبهم وتضم الاحتجاج على الاكتظاظ في الفصول والبرنامج الدراسي الثقيل ونقص المعدات والأجهزة ونظام ولوج الجامعات الذي يعتقدون أنه يغلق أبواب المستقبل أمامهم. تعاني المدارس في الأحياء الشعبية من هذه المشاكل أكثر من غيرها، ويقول سكانها إن التعليم الفرنسي يسير بسرعتين، وهذا ما يفسر انطلاق هذه الحركة الاحتجاجية من الأحياء الشعبية في باريس. انضمت 1027 ثانوية من بين 3700 موجودة في فرنسا للحركة الاحتجاجية، وتم إغلاق 222 ثانوية كليا من قبل التلاميذ. وحتى 2 أكتوبر وضع نحو 2000 شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، وسجلت 235 إصابة بين التلاميذ والأساتذة. أثار العنف الذي رافق هذه الاحتجاجات نقاشا سياسيا في سنة انتخابية تشهد استقطابا حادا بين اليمين واليسار. لم تتعامل الحكومة مع الأحداث كحركة احتجاجية، وإنما اعتبرتها قضية أمنية لها علاقة بالعنف الحضاري، واتهمت حزب فرنسا الأبية بالركوب على مطالب التلاميذ واستخدام من وصفتهم بالوكلاء لتأجيج الوضع. تعني الحكومة بالوكلاء من تصفهم بالمتطرفين من أقصى اليسار الذين تقول إنهم اندسوا بين التلاميذ لإثارة الفوضى والعنف. أما زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون فقد دعا في البداية إلى حماية أطفال فرنسا مما وصفه بهمجية الشرطة قبل أن يعود إلى المطالبة باستخدام أساليب سلمية للاحتجاج. ويعول ميلونشو المرشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى في أوائل السنة القادمة على الشباب كثيرا، إذ أظهر استطلاع للرأي أن 42% من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما يفكرون في التصويت له في هذه الانتخابات. تذكر هذه الأحداث التي تشهدها فرنسا بأن دينامية الشارع والحياة السياسية مترابطتان وتؤثر كل منهما في الأخرى. وتعد أحداث مايو عام 68 و900 ألف المثال الأبرز لهذا الترابط، إذ بدأت باحتجاجات طلابية لينضم إليها العمال، فتشهد البلاد أكبر إضراب عام في تاريخها. وقد كان لافتا أن كثيرا من ساسة فرنسا لاحقا شاركوا في هذه الاحتجاجات، وشهدت فرنسا بعد ذلك حركات احتجاجية كثيرة، أبرزها حركة السترات الصفراء التي بدأت في نوفمبر عام 2018 بعد زيادة الضريبة على المحروقات. اختلفت هذه الحركة عن غيرها، ونظم المشاركون فيها حملات كل سبت تشبه حرب عصابات مدنية، وأغلقوا الطرق ودارت مواجهات عنيفة مع الشرطة. وفي عام 2023 شهدت البلاد احتجاجات على رفع السن القانوني للتقاعد إلى 64 عاما، وتميزت هذه الاحتجاجات أيضا بأعمال عنف متفرقة. وبالنظر إلى اندلاع احتجاجات التلاميذ قبيل الانتخابات الرئاسية، فإن تأثيرها على اختيارات بعض الناخبين ليس مستبعدا، لأن مطالب التلاميذ جزء من مطالب اجتماعية أوسع.
0: التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس، سيري.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجنا المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول إن شاء الله صنفا جديدا من أصناف الخلق الذين يحبهم الله جل شأنه، وهم أهل التقوى المتقون. قال الله جل شأنه في كتابه الكريم في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وتكرر قول الله سبحانه: إن الله يحب المتقين في موضعين من سورة التوبة. فما هي التقوى وما هي ثمارها؟ التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فحين نقول تقوى الله نقصد به أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه من غضب الله وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعة الله واجتناب معاصيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المتقون هم الذين يحذرون من الله عقوبته. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتقوه التقوى الكاملة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقاته أن يطاع

0: الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فهذا هو حق التقوى عند سلف الأمة كما حكاه جماهير المفسرين. ولكن هل أحد يستطيع أن يتقي الله تعالى بهذا المعنى؟ هل يستطيع أحد أن يطيع الله فلا يعصيه، أن يذكر الله فلا ينساه، أن يشكر الله فلا يكفر شيئا من نعمه؟ علم الله سبحانه وتعالى أن في ذلك شدة ومشقة على عباده، فقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل شأنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اتقى الله بحسب استطاعته وسعته فقد اتقى الله تعالى. فعلى المسلم أن يتقي ربه دائما وأبدا في أي مكان، يتقي الله في عسره ويسره، يتقي الله في حال وجوده مع الناس وفي خلوته، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله أيها الأحبة ليست شعورا جامدا محبوسا في قلب العبد ليس له أثر ولا ثمر، بل التقوى حارس قائم في أعماق الضمير يحمل المؤمن على امتثال أمر ربه وترك نهيه. فكل حركة من الإنسان وسكون لا بد فيها من تقوى الحي القيوم. فتقوى الله تعالى يحتاجها العبد كلما تردد نفسه وخفق قلبه أو نبض عرقه، يحتاجها الرجل والمرأة والشاب والشيخ. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهي وصية لكل مؤمن ومؤمنة، أن قال: اتق الله حيثما كنت. أخرجه أحمد وصححه الترمذي. وبهذا يتبين لنا خطأ الذين ظنوا أن تقوى الله تعالى هي شعور كامن في القلب لا يتدخل في شؤون الجوارح. فتجد أصحاب هذا الظن يقصر الواحد منهم في الطاعات الواجبة ويغامر في أنواع من المحرمات والمنكرات، ثم إذا قلت له اتق الله ضرب على صدره وقال: التقوى ها هنا، أي التقوى في القلب. وهذه الكلمة كلمة حق، لكنها في هذا المقام يراد بها باطل. فهل يصح عند أولي العقول والأبصار فضلا عن المتقين الأخيار، هل يصح أن يتقلب الإنسان بين ترك الواجبات وانتهاك المحرمات ثم يكون ممن امتلأت قلوبهم بتقوى الله؟ لا والله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره لم يرد ما يزعمه أصحاب هذا الفهم المغلوط والدين المنقوص، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن أصل التقوى في القلب ثم تظهر ثمارها على الجوارح. فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن ما في القلوب من خير أو شر لا بد أن ينكشف عنه الستر فيظهر على الجوارح. وتقوى الله سبحانه إذا استقرت في القلوب أثمرت صلاح الأقوال والأعمال والأحوال وعقبت أنواع الفضائل. وللتقوى ثمار كثيرة في دنيا الإنسان وفي آخرته، وما أكثر ما تحدث القرآن وكذا الرسول الكريم في صحيح سنته عن هذه الثمار العظيمة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن التقوى سبب لتيسير كل عسير، قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله تعالى سبب لتفريج الكروب وإيجاد المخارج والحلول عند نزول المصائب والخطوب، وهي سبب لفتح سبل الرزق، قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه بعض فوائد التقوى في الدنيا. أما يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن تقوى الله تعالى أعظم جنة يحتمي بها الإنسان في ذلك اليوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. فتقوى الله سبب لنجاة العبد من الهلاك والعذاب والسوء، كما قال سبحانه في كتابه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف والجنات، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال جل شأنه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. والآيات في بيان جميل عاقبة المتقين كثيرة عديدة، وكفى بقوله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. كفى بهذه الآية دليلا على ذلك، فكل عاقبة حميدة ونهاية حسنة مكفولة بالتقوى. فتزودوا أيها الأحبة من تقوى الله تعالى، فإنها خير زاد، كما قال الله جل شأنه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا نجاة للإنسان إلا بهذا الزاد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ومن أعظم تقوى الله أن الإنسان إذا وقع في معصية أو مخالفة فإنه لا ييأس من رحمة الله، بل يبادر في التوبة، يبادر بالاستغفار، والله تعالى يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفره، كما قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي. الحمد

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: يا أبا الندى، إن بعض الناس إذا مسهم ضر أو نزلت بهم نازلة لجوا وضجوا وكأنهم نسوا وجود الخالق الذي له السلطان المطلق في التدبير وأنه سميع خبير.
1: الله أكبر ولا إله إلا الله.
2: أليس الأحرى بالمسلم في مواطن الضيق أن يبتهل إلى الله تعالى فيقف خاشعا بين يديه يرفع الدعاء إليه؟
3: يا أبنائي ويا إخواني، العبد قاصر والله قادر، الله هو المهيمن المتكبر وأنت العاجز المتحير، أنت العابد وهو المعبود، هو الموجود وأنت المفقود، هو المعطي وأنت إذ تمنح مأجور، وهو المانع وأنت إذ تمنع لعجزك معذور.
2: الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: فإن كنت تعجز أن ترفع الضرر عن نفسك إذا حل بك الضر، وليست لك يدان على رفع شر إذا نزل بك الشر، فكيف تنسى إلهك مفرج الهم ومزيل الغم؟ قف في الخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه.
2: يا رب،
0: يا من لا إله إلا هو.
3: ألا تعلموا أن الدعاء من العبادة؟ بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال: الدعاء مخ العبادة. أنت لا تنفك عن حال الدعاء في صلاتك وصيامك وحجك وسائر عبادتك التي كرمك الله بها، فأنت تستشعر حين تقوم بعبادتك افتقارك واحتياجك إليه تعالى. ومن ترك الدعاء مستكبرا مستغنيا عن ربه دخل النار مع الداخلين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم.
2: ألطف بنا يا رب العالمين.
0: اللهم إن لك عابدون وعليك معتمدون.
3: قد يقول قائل: يا إخواني، ما لي أدعو الله فلا يستجيب لي؟ والجواب قول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يكشف له من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر، أي أنكم لا تعجزونه بالاستكثار، فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى.
0: الحمد لك والشكر لك، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
3: سبحان الله وبحمده. يا إخواني، يا إخواني، إذا خرج الدعاء من قلب طاهر وعبد شاكر ومسلم صابر، ترى الله تعالى قد أجاب، وليس بين الله والدعاء الخالص حجاب.
2: الله أكبر، سبحان الله. الله أكبر.
3: اللهم يا من عرفتك القلوب بآلائك وجأرت إليك بالدعاء طامعة بنوالك، يا من كل موجود يشهد بجلالك، فلا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج إلا وأنت موجده وخالقه ومبدعه. فيا موجد الوجود، يا حق، يا معبود، طهرنا من شوائب الأحقاد، واجعل المحبة بيننا خير زاد. يا رب العالمين.
0: دعوناك بقلوب خاشعة وأعين دامعة، نفوسنا راضية بقضائك، شاكرة عظيم نعمائك، فأسبغ علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين، يا من إياك نعبد وإياك نستعين.

0: من بالباب؟
1: أنا عبد الرحيم.
0: أهلا وسهلا بك يا أخي.
2: صبحك الله بالخير.
0: صبحت بألف خير.
2: كيف حال زوجك اليوم؟
0: مرض نفسه أكبر من مرض جسمه يا عبد الرحيم.
2: ماذا تعنين؟
0: لا أريد أن أشرح حتى لا أحملك هما فوق همك.
2: فهمت.
0: بل كان من الخير لك ألا تفهم.
2: كم كان بودي أن أساعدكم أيام عواسكم، ولكن ما باليد حيلة يا جمانة.
0: أعرف ذلك يا أخي عبد الرحيم، أعرف، ولكنني أعتب على جماعة كانوا بالأمس أصدقاء صهرك يلجؤون إليه وقت الحاجة، فما كان يرد واحدا منهم خائبا.
2: إنهم كثيرون، ولكنهم عند المصائب أقل من القليل. ما أكثر الإخوان حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل.
0: الشكوى لغير الله مذلة.
2: أين هو الآن؟
0: إنه يجلس في غرفته ويغلق على نفسه الباب، كأن لسان حاله يقول إنني لا أريد أن أرى أحدا أو أن يراني أحد من الناس. وما يؤلمني يا أخي أني أنظر إليه فأرى صحته تزداد سوءا يوما بعد يوم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: صبرنا حتى مل الصبر عشرتنا يا عبد الرحيم.
2: الله كريم ولكل شيء نهاية. جمانة.
0: نعم.
2: ما الذي تحتاجين إليه لأرسله إليك؟
0: أنت تقول هذا يا عبد الرحيم، أنا أعرف أنك تريد أن تقترض مالا لتشتري لنا ما نحتاجه، وهذا لا يمكن لي أن أرضاه يا أخي.
2: ومن قال لك إنني سأقترض؟ أذكري حاجاتك ولا تسألي.
0: إذا أنا قبلت فماذا تريد أن أقول لصهرك إذا سألني من أين لنا هذا؟
2: قولي له هذه الأشياء قد أحضرها عبد الرحيم.
0: لا لا لا أظن أنه سيرضى.
2: يا سبحان الله يا سبحان الله، إذا أنا لم أقم بواجبي نحوكم فمن تنتظرون أن يقوم بهذا يا جمانة؟
3: مع من تتكلمين يا أم عماد؟
0: مع أخي عبد الرحيم، إنه جاء يسأل عنك.
3: كيف أنت يا صهري؟
4: أشكر الله تعالى على أني وجدت إنسانا يسأل عني.
2: أنت أعرف بالدنيا وأهل الدنيا، يوم يكون بستانك مثمرا كلهم يصبحون أصحابك ويقرعون بابك.
4: ويوم يمحل البستان فلا أصحاب ولا خلان.
0: لنا الله يا أبا عماد.
4: عليه وحده التوكل والاعتماد، فإن شاء أعطى وإن شاء منع، له الأمر وعلينا الطاعة.
2: ليس للمسلم إلا الصبر والتسليم يا أبا عماد.
4: القادر يعلم أن عبده صابر، ولكن الشيء الذي يؤلمني يا عبد الرحيم هو أنك تزرع الخير أحيانا في حقول بعض الناس فتحصد الشوك. إن الشوك ليس في دربي بل أحسه في قلبي.
0: لا بد لهذا الليل من آخر.
2: أجل أجل لكل ليل فجر، والصبر على قضاء الله أولى.
0: مهما اشتد عزم الأزمات فلن يضيق رزق الله عن تعفف يا أبا عماد.
4: أجل أجل، وما ضاق رزق الله عن متعفف، ولكن أخلاق الرجال تضيق.
5: ما جاء يفعل عبد الرحيم عندكم البارحة يا أمي؟
6: كل ما أعرفه أنه اقترض من أبيك مبلغا من المال ثم ذهب، ولم أدر السبب.
5: سمعت أن أبا عماد يعيش في ضائقة مالية وقد انتابه المرض فلزم بيته، فهو لا يخرج منه ولا يختلط بالناس.
6: ومن أخبرك بذلك؟
5: خالتي أم محمود، وكنت أظن أنها أخبرتكم.
6: لا لا أذكر أنها أخبرتنا، ولا أدري إن كان أبوك يعلم بهذا أيضا يا ابنتي.
5: ترى هل اقترض عبد الرحيم ذلك المبلغ ليقدمه إلى صهره أبي عماد يا أمي؟
6: لست أدري ولا أستبعد أن يكون قد فعل ذلك ليعين أخته في بعض ما تحتاجه.
5: يجب أن نسأل أبي حين يحضر.
6: ويجب أن لا نقصر بواجبنا نحو الرجل الطيب الذي عرفه الناس أيام يسره ونسوه أيام عسره.
5: قال الفضيل بن عياض: ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر.
6: ما هو حق.
5: وها هو ذا رجل جواد وإنسان عاش في إنسانيته وقد أحوجه الزمان، فلما لا يرحمه من كان له بالأمس صاحبا وذاق طعم كرمه، ولما لا يجود عليه بماله؟
6: وقديما قالوا يوم الضيق يعرف الصديق، ولو كان هؤلاء حقا أصدقاء لأعانوه وأحسنوا إليه كما أحسن إليهم وأغدق من حر ماله عليهم.
5: أنا مستعدة للمساهمة بدفع مبلغ من المال على سبيل الهدية يا أمي.
6: كلنا مستعدون للقيام بهذا الواجب يا ابنتي، ولكن علينا أن نأخذ رأي أبي الندى لنعرف كيف نتصرف.
5: خير البر عاجله يا أمي.
6: وسيكون برا عاجلا إن شاء الله تعالى.
2: وآخر ما أقول لكم يا أبنائي أن طول الأمل يغري الإنسان فيقبل على حب الدنيا ويظن أنه ممسك بناصيتها يوجهها كيف يشاء، يقول إنني سأبني وأدخر وأتمتع بالشباب وألج على اللذائذ كل باب، ثم إذا جاء الهرم أعلن المتاب لأكون قد جمعت بين الدنيا والآخرة. فيا للغباء، كأن هذا الإنسان يعلم ما يخبئه له القضاء، أو كأنه قد ضمن لنفسه طول البقاء. فليعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور.
1: صلى الله على معلم الناس الخير.
2: بهذا يكون لك الصلاح، وبفضله ترقى إلى مراتب الفلاح. وأختم قولي بحمد الله مصليا على رسول الله، فهو قدوتنا ومعلمنا وهادينا،
1: صلى الله عليه
2: صلوات الله وسلامه عليه. هيا يا إخواني، هيا انصرفوا إلى أعمالكم، رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.
1: جزاك الله عنا خيرا يا أبا الندى.
2: اذهبوا اذهبوا موفقين إن شاء الله.
7: السلام عليك يا أبا الندى.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هي أين كنت؟
7: كنت أجلس في آخر صف لأنني جئت متأخرا، وقد سمعت واستفدت بحمد الله.
2: هذا هو المرتجى يا ولدي، أن نسمع وأن نعمل.
7: وماذا يكون قد انتفع من يعلم ولا يعمل يا سيدي؟
2: جعلنا الله من العالمين العاملين.
7: آمين.
2: قل لي، هل من خدمة أقضيها لك؟
7: جئت أستشيرك في أمر قد يهمك ويهمني.
2: وما ذاك يرحمك الله؟
7: حالة أبي عماد أصبحت معروفة لديك.
2: عرفت فيها البارحة، ولا تسلني كم تألمت لحالته.
7: هذا الرجل له فضل سابق علي، ولولا مساعدته لي لما أصبحت من أرباب الأعمال، وأريد أن أرد له المعروف، ولكن أخاف إن أنا زرته ألا يقبل مني عطاء يا أبا الندى.
2: إن ما جال في خاطرك جال في خاطري، وأنا محتار كيف أعطيه دون أن أجرح شعوره.
7: هل نستطيع أن نتوصل إلى طريقة لا يدرك بها من قدم إليه المال؟
2: حسنا يا عبد الكريم، ضع المال في ظرف بريدي وابعثه مع أحد موظفيك أو أولادك، وليقل إن سئل عن المرسل لعل اسمه في داخل الرسالة، ولينصرف دون أن يزيد على هذا.
7: هديتني إلى طريقة موفقة، هدانا الله وإياك إلى ما فيه الخير.

0: ترى من يكون هذا المجهول الذي بعث إلينا بالمال؟
1: الله أعلم به يا أبا عماد.
0: حكاية تكاد لا تصدق.
1: اسمع يا أبا عماد، ربما يكون رجلا أراد أن يكافئك على معروف قدمته إليه فيما مضى، ولم يرد أن يأتيك بنفسه فاختار هذه الطريقة.
0: كيف لي أن أعرف؟
1: لا تجرب أن تتعب نفسك بالتفكير، لأنك لن تعرفه يا أبا عماد.
0: سبحانك يا واصل المنقطعين ويا أرحم الراحمين.
2: هذا ما فعلته.
3: وهكذا نجحت الخطة بعون الله، فارتاحت ضمائرنا يا عبد الكريم.
2: اليوم سأغفو وأنا قرير العين يا أبا الندى.
3: أحسن إليك فأحسنت إليه. لا نامت أعين من أنكروا الفضل وأساءوا الفعل ولم يقابلوا الإحسان بالإحسان.
2: اللهم حبب إلينا الإحسان واجعلنا ممن يقابلون المعروف بمثله حتى لا نكون من الجاحدين.
3: يا هادي. كانت هذه الحلقة الأخيرة من برنامج يا هادي، تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، الدرس اليوم أحاديث مختارة من الكتب الصحيحة في موضوع واحد، ألا وهو اتباع الهوى. فمن أخطر ما يهلك الإنسان أن يتبع الهوى. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أكبر عدو للإنسان هواه، إن اتباع الهوى هوان، من هوى فقد هوى. أكبر عدو للإنسان الجهل، وثاني أكبر عدو الهوى. فلذلك هناك أحاديث شريفة صحيحة كثيرة تزيد عن 50 حديثا في الكتب الصحيحة، كلها تحذر المؤمن من اتباع الهوى. يعني الجهل يسبب هلاك، واتباع الهوى يسبب هلاك. يعني مثلا قد تجد طبيبا يدخن، أن تقول لا يعلم، والله هو أعلم الناس بمضار التدخين. ما الذي أهلكه؟ لم يهلكه جهله، هو عالم ويعلم تماما أن الدخان يسبب أمراض خطيرة ومميتة، بدءا من السرطانات، مرورا بتضييق الشرايين، إلى موات الأعضاء، إلى آخره. ومع ذلك يدخن. فإذا أصيب بمرض عضال من التدخين، هل نقول أرداه جهله؟ لا والله، هو أعلم الناس بمضار التدخين، هذا أرداه هواه. فإما أن يهلك الإنسان لجهل، أو أن يهلك لاتباع هواه. فلذلك ثاني أكبر خطر يهدد المؤمن اتباع الهوى. ومشكلة اتباع الهوى أن في أهواء صغيرة إن اتبعتها توسعت. فقد يخطط الإنسان أنه أنا أفعل هذه فقط، ليس باختياره أن يبقى في هذه، هذه تنقله إلى أكبر منها وإلى أكبر منها، وفجأة يجد نفسه في القاع. هاي سماها القرآن الكريم خطوات الشيطان، ينقلك من خطوة إلى أكبر، من خطوة إلى أخرى. لذلك المؤمن يحتاج إلى حزم، إلى قوة في الدين. تساهل بهذا اللقاء في اختلاط، اللقاء الثاني صار عليه حجة، ما عاد أنت المرة الماضية، ما عاد يقول لا، ما عاد يقدر يرفض، انه ما دام استاهل باول لقاء بالاختلاط ضعف موقفه، الطرف الاخر اصبح اقوى منه. كان في اختلاط محشوم، بعدين في اختلاط غير محشوم، بعدين في خلوه، بيكون على علم بالمحرمات إذا هو فجأة وقع في الفواحش المحرمة. إن اتباع الهوى هوان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه. دان أخضع، دانت له الرقاب، خضعت له الرقاب. دان نفسه، أخضع نفسه له، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها. في أهواء بالطعام والشراب، في أهواء بالعلاقات الاجتماعية. طبعا ببعض البلاد الأخرى الأعراس كلها مختلطة، نحن والحمد لله نص مصيبة، النسوان لهم يوم والرجال لهم يوم، أما هناك الأعراس مختلطة. فهي أهواء اجتماعية، في أهواء في الطعام والشراب، في أهواء بالعلاقة بالمرأة، في أهواء أساس العلو في الأرض. فالإنسان ليحذر أن يتبع الهوى، لأنه عندئذ يسمى عند رسول الله عاجزا ضعيف الرأي. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، العاقل هو الذي عرف الله، أما التفوق باختصاص، بحرفة، بدرجة علمية، بمهارة يدوية، هذا اسم التفوق، اسمه ذكاء. ما كل ذكي بعاقل. لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله، ولا يسمى عاقلا إلا إذا عمل لآخرته، ولا يسمى عاقلا إلا إذا دان نفسه، ولا يسمى عاقلا إلا إذا سيطر على أهوائه، ولا يسمى عاقلا إلا إذا ألجم نفسه. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث معروف ومألوف ومطروق على مسامعكم جميعا، ولكن الأشياء المحكمة ينبغي أن نركز عليها. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من تعريفات العاقل الذي لا يندم، لمجرد أن تندم معنى أنت اتخذت قرار خاطئ، لمجرد أن تندم تحركت حركة خاطئة، لمجرد أن تندم وقعت في وهم كبير أو في ضلال بعيد. لذلك العاقل لا يندم، لأنه فعل ما ينبغي أن يفعله، وترك ما ينبغي أن يتركه، وتعلق بالمهم وترك الأقل أهمية. وقد قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أخبرنا بشيء أسره الله، أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. بالإسلام ما في خصوصيات، بالإسلام ما في كلام لا يلقى على عامة الناس. لحتى من أغرب الأحكام الفقهية، أي جامع يتسع لمئة ألف في دمشق؟ الأموي. ما بين حرمه وصحنه يتسع لمئة ألف مصلي. قال: هذا المسجد لو وقف على منبره أعظم الخطباء، وله أبواب، إذا أغلقنا أبوابه وأرتجناها فالخطبة باطلة والصلاة باطلة. في الإسلام ما في شيء مغلق، كله مفتوح. شيء مغلق ما في أبدا. كلام لا يلقى على عامة الناس ما في. شيء متداول داخليا ممنوع أن يصرح به، هذا ليس في الإسلام إطلاقا. فلو أن خطبة من أروع الخطب ألقيت على مئة ألف مصلٍ والباب مرتج، فالخطبة باطلة والصلاة باطلة، وعلى المصلين أن يعيدوا صلاتهم. لماذا؟ لأن هذا دين الله، دين لكل الخلق، دين يتسع للخلق جميعا. فلذلك قال ما أسر إلي شيئا. في أشخاص عندهم رغبة إنه هذا الشيء إلك بس ما بينحكى للناس، هذا مو دين. معناته الدين الذي يلقى على عامة الناس لأنه دين الله. فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار. معنى لعن الله أبعده، هي من العبارات التي يتخذها العلماء أساسا للكبائر. إذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل كذا وكذا، فهذا الفعل يعد من الكبائر. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني أحيانا تذبح الخراف على أقدام بعض الأشخاص، هذا ذبح لغير الله. أحيانا يعظم غير الله تعظيما يفوق الحد المعقول. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل الناس منازلهم، لا أن يعبد الرجل من دون الله، لا أن يعني يعظم تعظيما يفوق كل تقدير. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، دخل عليه رجل أصابته رعدة قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له السيدة عائشة والله لا أقوم إلا لله، قال عرفت الحق لأهله. وحينما قال له الأعرابي بفظاظة أعطني من هذا المال فهو ليس مالك ولا مال أبيك، قال صدق إنه مال الله بهذه البساطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق، مع أنه سيد البشر، مع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، عاش بين الناس كواحد منهم. شوف، عاش بين الناس كواحد منهم، هو سيدهم وهو في قمة المجتمع البشري، ومع ذلك عاش كواحد منهم. لما جاء أخو أبي العاص زوج ابنته زينب معه قلادة أرسلتها إليه ابنته زينب لتفدي بها زوجها، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. ابنته ترسل أخا زوجها بقلادة أهدتها إليها أمها السيدة خديجة عند زفافها، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتم أطلقتم لها أسيرها، إن شئتم. ما استبد برأيه، ترك الأمر لأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر لكنه عاش كواحد من بني البشر. إذن ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا، يعني إنسان أحدث في هذا الدين ما ليس فيه، إنسان ابتدع، أضاف على عقائده عقائد زائغة، أضاف على عباداته عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، غير وبدل وحور وشوه ونفى وأثبت ووسع واختصر وأضاف، غير معالم الدين، هذا مبتدع لا ينبغي أن تعظمه ولا ينبغي أن تحترمه. يعني أنا سمعت إنسان مبتدع ألف كتاب يعني أساء إلى هذا الدين إساءة بالغة، إن في عقائده وإن في عباداته، والكتاب راج لأنه تملق أهواء الناس. ليس عتبي على المؤلف، إلا أنني عتبت على أحد الدعاة دخل عليه وإخوانه أمامه فقام له ووضعه إلى جنبه وأثنى على علمه وذكائه ومؤلفه. هذا مبتدع، لا ينبغي أن تعظمه، لا ينبغي أن تبجله، لا ينبغي أن توهم الناس أنه إنسان عظيم. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك النبي الكريم يقول: ولعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا، فما تصلي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، شعارهم هكذا، فهمت الآية؟ هذا مبتدع اسمه هذا. طيب لما تأكل الربا يا أخي؟ الربا كان في عهد رسول، ربا استهلاكي، هذا ربا استثماري، هذا مبتدع غير في دين الله، أحل الربا. طيب لما تسمع الغناء؟ يأتيك بحديث ضعيف أو موضوع يجيز الغناء. لما تفعل كذا وكذا؟ يأتيك بحديث دليل ضعيف، هذا مبتدع. المبتدع لا ينبغي أن تعظمه ولا أن تبجله ولا أن تقدره، لأنك عندئذ توهم الناس أنه على حق. فلعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، يعني أحدث في هذا الدين ما ليس فيه. وأساسا من علامات الدعوة الصادقة الخالصة إلى الله أن تدعو إلى الله من خلال اتباعك لا ابتداعك، من خلال إنصافك لا عدم إنصافك جحودك، من خلال التعاون لا من خلال التنافس. ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه. أيام الابن أبوه ملء السمع والبصر، يأتيهم ضيف، الأب يثني عليه،

يكون تارك الصلوات الخمس، قد يكون تارك الفرائض، قد يكون مبتدع. فقبل أن تمدح، أنا أشد ما أتألم حينما أكون في عقد قران، يقف هذا الخطيب فيثني على هاتين الأسرتين المتصاهرتين العريقتين، والحاضرون جميعا يعلمون من هو الشاب الخاطب وما أخلاقه وما التزامه. فإذا تكلم هذا الداعية كلاما غير صحيح وأثنى على العريس ثناء غير صحيح، بعضع مكانته أمام الناس. إذا سيدنا عمر، سيدنا الصديق، حينما استخلف عمر بن الخطاب وحينما لامه بعض أصحابه على هذا الاستخلاف، قال: أتخوفونني بالله؟ إذا سألني الله عز وجل أقول: يا ربي لقد استخلفت عليهم أرحمهم. ومع ذلك قال: فإذا بدل وغير فلا علم لي بالغير. لا تزكي على الله أحدا، قل لا أعلم، أو قل والله أعلم، قل هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. فلذلك الإنسان إذا مدح الفاسق كسب إثما كبيرا. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه. يعني في إنسانك تسلم عمل لا بأس به، عمل إداري، فمن يعمل معه يعني أراد أن يتقرب إليه، فسمى أحد الشوارع باسم أبيه، وأبوه كان مفتيا وكان إنسانا صالحا وعالما جليلا. هذا الابن العاق غضب أشد الغضب لأن الذي يعمل معه سمى أحد الشوارع باسم والده العالم الجليل المفتي. قال له: ماذا فعل؟ هذا إنسان كان بعيد عن الروح الحديثة، ماذا فعل؟ بدأ يسب أباه هذا الابن العاق. فما كان من هذا الموظف إلا أن قال له: يكفي أنه قدمك للأمة. هي لعن والديه، يقول لك أبي دقى قديمة، أيام أبي ما بيعرف، جاهل. هذا من الكبائر، الإنسان يطعن بوالده لأنه سبب وجوده. كثير في حالات إنسان وصل إلى مكانة رفيعة في المجتمع وله أب دين وصالح وملتزم، لكنه على غير نمط ابنه، فالابن يطعن بأبيه من أجل أن يتجمل أمام الناس. إذن لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني اغتصب شبر من أرض، غير الحدود. هذه كلها من الكبائر. يعني أنا أتمنى على إخوتنا الكرام أن يعرفوا ما الكبائر، لعلنا في دروس قادمة إن شاء الله نقف عند الكبائر. الكبائر هذه مهلكة، وفي أشياء كثيرة نعدها من الصغائر وهي من الكبائر. فالإنسان حري به أن يعلم الكبائر. الكبائر مهلكة، الكبائر حجاب بينك وبين الله. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما النقطة الدقيقة أنه لا كبيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا في دروس قادمة في موضوع الكبائر، نتحدث عن الكبائر كبيرة كبيرة. وسوف تفاجؤون أن هناك من الأعمال ما يعدها عامة المسلمين من الصغائر وهي من الكبائر. وقد يسأل أحدهم: ما لي لا أجد في صلاتي حلاوة؟ لأنه متلبس بكبيرة وهو لا يدري. قد يكون مبتدع، قد يكون مرتكب ذنب يتوهمه صغيرا وهو عند الله كبير. والدليل حديث الإفك، ماذا قال الله عنه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في البطولة

0: أن تتطابق رؤيتك للشيء مع تقييم القرآن له. هي البطولة. الخطر الكبير والجهل الجاهل والوهم الخطر أن ترى شيئا بحجم غير حجمه في القرآن الكريم. لذلك المنافق يرى ذنبه كذبابة يدفعها عن وجهه، أما المؤمن يرى ذنبه كجبل جاثم على صدره. فالإنسان إذا استصغر ذنبه فذنبه كبير، معنى اختلفت رؤيته للشيء مع تقييم الله له في القرآن والسنة. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث لابن مسعود، هذا مقطوع اسمه، في عنا مقطوع موقوف ومرفوع، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على أصحاب رسول الله والمقطوع عن التابعين. يقول عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. يعني لا تدخل على السلطان ولو قلت آمره وأنهى، ولا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولا تدخلن على السلطان ولو قلت آمره وأنهى. من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. الإنسان حينما يخاصم صاحب الهوى تهبط مكانته، لأن صاحب الهوى لا يناقش، وإذا ناقشته لن تفلح. ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته. هي في نكتة طرفة، إنسان في عنده دابة يعمل عليها، يعني يحمل عليها حوائج الناس ويعيش من هذا الرزق، ماتت ماذا يفعل؟ من أين يأكل؟ كيف يعيش؟ دفنها وأقام عليها مقام صغير قبة وسماها اسم شيء ولي من الأولياء. الناس بدأوا يزورون هذا المقام ويقدمون له الهدايا. عاش في بحبوحة كبيرة، يعني هو في حال آخر صح. هذا الإنسان الذي يعيش من خلال هذه الخزعبلات، هل يمكن أن تقنعه أن هنا مدفون حمار؟ هو دفنه بيده، وقناعته أن المدفون في هذا المكان مثلا دابة أشد من قناعة الذي يناقشه. هل يعترف؟
1: لا يعترف.
0: صاحب الهوى لا يعترف، المنتفع لا يعترف، الغبي لا يعترف. لذلك لا تناقش صاحب الهوى، لأنه إلهه هوى منتفع بالهوى. من الذي أهل أن تناقشه؟ أن تناقشه الإنسان الحر الذي يبحث عن الحقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة هذا يحاور ويناقش ويعاون، أما إنسان صاحب أهواء منتفع انتفاع كبير بشيء ويغطي بخرافة أو ببدعة أو بإيهام هذا لا يناقش. لذلك من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. والآية الكريمة: فذكر إن نفعت الذكرى. في عندك حاسة سادسة، هذا الإنسان مفكر صادق، يعني يبحث عن الحقيقة، يقدم له روحك. أما إنسان مغموس في أهوائه وشهواته ويكذب ويدجل، هذا أنت أرقى من أن تناقشه. فذكر إن نفعت الذكرى، ومن تكلم بالحكمة لغير أهلها فقد ظلمها، ومن منعها أهلها فقد ظلمه. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، إقناعه صعب لأنه منغمس في أهوائه. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. أخواننا الكرام، المؤمن لا يتحرك إلا على بصيرة، لا يجلس إلا في مكان ينفع الناس فيه، لا يجلس في مكان إلا يقدم النفع للناس. أما أنه لفي كثير لقاءات غير مجدية غير نافعة، فيها ضلال، فيها زيغ، فيها انحراف، فيها معصية، فيها لهو، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها اختلاط، فيها انحراف، لا تجلس إلا مجلسا يليق بك، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تنطق إلا بالحق، لا تنظر إلا لتعتبر، لا تتحرك إلا لتخدم الناس. أما التحرك العشوائي هذا شيء لا يليق بالمؤمن. والذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذن لا تجالسوا أهل الأهواء. هذين لما أنت بتجالسهم هم لا يقيمون لك قيمة، بتجاهلوك أحيانا، أنت صرت عندهم هاتوا الطاولة يلعب بالطاولة وأنت قاعد، إهانة لك هي، أو لعبة أخرى، أو غيبة، أو متابعة عمل فني رخيص. يعني مو معقول. أنت ما دورك في هذه الجلسة؟ لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم لأنهم منتفعون، لأنهم غارقون في أهوائهم، لأنهم يدافعون عن حظوظهم لا عن حقائق يؤمنون بها. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم. أنا دائما أكرر وأقول لا تنسى لعبة شد الحبل. إذا كان بمجلس أمكنك أن تشدهم إليك فاجلس معهم، لك هيبة عندهم كن معهم، أما إذا أمكن أن يشدوك إليهم إلى ضلالتهم إلى انحرافهم إلى لغوهم إلى مجلس الباطل عندهم ابتعد عنهم. لذلك في الإمام الغزالي بالإحياء عقد بابين رائعين، العزلة والخلطة. متى ينبغي أن تعتزل الناس ومتى ينبغي أن تخالطهم؟ إذا خالطتهم وأخذت بيدهم إلى الله فخالطهم، أما إذا خالطتهم وأخذوا بيدك إلى الشيطان فابتعد عنه. هذا مقياس عندك. لا تجادلوهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام. قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام. يعني المبتدع المحدث لا غيبة له ولا سلام عليه، لأنه هذا إنسان خطير. هذا الكافر الإنسان يبتعد عنه يحذره، أما المبتدع تتوهم أنه على حق. يعني كثير أخوان ذهبوا إلى بلاد الغرب في مساجد كلها بدع، أفكار منحرفة. في النبي بعد رسول الله عاش في الهند مثلا، يحرمون ويحللون ويبيحون، وخاتم النبوة ليس نبيا، ليس آخر نبي بل هو مصدق لمن قبله من الأنبياء. فكل إنسان قبل أن تدخل لهذا المسجد قبل أن قد يكون في بدع خطيرة جدا، عقائد زائغة جدا، فلا ينبغي أن تنساق مع هذه العقائد الزائغة. وحدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع. لا يرى غيبة للمبتدع، يعني أنا بدأت الدرس بهذه المقدمة أحب أن أعيدها على أسماع الإخوة الذين جاءوا متأخرين. أول عدو للإنسان الجهل، إلا أنني ضربت مثل

الطبيب الذي يدخن هل هو جاهل بمضار التدخين؟ ما الذي حمله على التدخين؟ هواه، اتباع الهوى. إذن صار في عدوين، العدو الأول هو الجهل، والعدو الثاني اتباع الهوى. فالإنسان يؤخذ من الجهل أو من اتباع الهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حدثني كما قال عن عبد الله بن مسعود قال قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. يعني أحيانا العلوم الإسلامية نامية جدا، التطبيق ما فيه. والحقيقة نحن في عصر عجيب، كل شيء ميسر، الكتب ميسرة، الأشرطة ميسرة، يعني ممكن أن تستمع إلى القرآن بشريط أو أن تقرأ بمصحف بأفخر طباعة، أي موضوع في كتاب مؤلف طباعة أنيقة، شيء مبذول. كانوا الأجداد ينتقل من المدينة إلى البصرة، يركب ناقته وحيدا، هذا الذي يقطع ما بين المدينة والبصرة على ناقة، احتمال موته 180%. العلماء قالوا السفر مظنة هلاك، في وحوش، في قطاع طرق، في حر يهلك في النهار. كان يركب ناقته ليتلقى حديثا واحدا عن رجل سمعه من رسول الله في البصرة. هلأ فوت لأي مكتبة تأخذ كتاب حديث كله موثق مخرج مختصر مشروح بمبلغ معقول جدا، الأمور ميسرة، لكن تطبيق ما في. هي مشكلة العصر الحديث، الأمور العلمية ميسرة جدا، أما السلوكية ضعيفة جدا. أما أجدادنا كانوا في سلوكهم متفوقين. يعني بجوز وسائل الاتصال ضعيفة جدا، العلوم تحتاج إلى يعني تصنيف، التصنيف كان ضعيف، الطباعة كان غير موجودة، يعني كان النوابغ يستأجر دكان وراق يستأجرها ليلا ليقرأ الكتب. أنا أعرف، درست في الخمسينات، يعني أكثر الكتب غالية جدا، كلها ملخصات ودفاتر، هلا كل شيء ميسر. فنحن في زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه. نعم، تحفظ فيه حروف القرآن، تضيع حدوده في تفلت، كثير من يسأل قليل من يعطي، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم، من علامات آخر الزمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذا إنسان دعا إلى ضلالة، دعا إلى بدعة، دعا إلى شيء ليس من الدين، دعا إلى سلوك متفلت من منهج الله، كان قدوة لغيره،
كل من تبعه فهو في رقبته يوم القيامة. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن علي كرم الله وجهه حينما سئل: أعهد الله إليك بشيء؟ أعهد رسول الله إليك بشيء؟ قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس. ذكرت هذا قبل قليل، إلا أن هناك رواية أوسع: إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة. قال: فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال: وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. قال: وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، يعني قتل، قطع شجرة، لأنها من أحب بلاد الله إلى الله. حينما خرج من مكة المكرمة قال: يا رب، لقد خرجت من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. فكانت المدينة المنورة بنص هذا الحديث الشريف أحب البلاد إلى الله، ولأن الله يحبها جعلها محرمة على كل عمل يؤذي أهلها. والشيء الذي يلفت النظر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا. طيب ماذا يقابل ذلك؟ إذا الإنسان دعا دعوة إلى الله صادقة، أو تبنى داعية، الإنسان أيام بعاون طالب علم، إما أن تعلم الناس وإما أن تعاون من يعلم الناس، فأنت في الأجر سواء. بالمقابل من أحدث حدثا أو آوى محدثا، هلأ من دعا إلى الله أو عاون من دعا إلى الله له مثل أجره. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هذا الدين دين الله عز وجل، كيف نحافظ عليه كما بدأ؟ لا بد من شرطين: ألا نضيف عليه وألا نحذف منه. فإذا حذفنا منه تعطل المنهج، إذا أضفنا عليه شوهنا، إذا أضفنا عليه اتهمناه بالنقص. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أجل أن يبقى كما بدأ ينبغي ألا نضيف عليه وألا نحذف منه. نعم. فمن أحدث فينا أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال طبعا: وكما أن إبراهيم حرم مكة، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة. وقال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذه من أروع القواعد الاجتماعية في حياة المؤمنين. تتكافأ دماؤهم، الناس سواسية،
المؤمنون إخوة، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم مكلف بأكثرهم، وأكثرهم متكفل بأقلهم، وهم متضامنون، متعاونون، متكاتفون، متساندون. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. أيها الإخوة، يعني كملخص لهذا الدرس، أتمنى على الإخوة الكرام أن ينتبهوا إلى شيئين: إلى أن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، وأعدى أعدائه هو الهوى. فإما أن تزل قدم الإنسان لجهل أو لاتباع هوى، فمن حصن نفسه من الجهل بالعلم ومن اتباع الهوى بالطاعة لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين اثنين إلا اختار أهونهما وأيسرهما، إلا أن يكون فيما يغضب الله عز وجل. فأنت اختار الأسهل، لكن إياك أن تختار الهوى. والإنسان يعلم نفسه علم اليقين، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 753 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 84 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآية 260. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كان عند حضراتكم واجب امبارح تتدبروا هذه الآية وتطلعوا كم الدروس اللي ممكن ناخدها منها، وجالي منكم تعليقات جميلة، تدبرات جيدة، لكن خلوني أبدأ باللي أنا ما شفتوش الحقيقة في التدبرات بتاعتكم، وكنت متوقع أن منكم حد يعني أو منكم الناس تقدر تجيبه. أول حاجة مساحة حرية التعبير اللي ربنا بيديها للناس. يعني سيدنا إبراهيم يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى وربنا لم يغضب، وقبله عزير قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها، وإن كان ربنا أماته 100 عام ثم بعثه، لكن دي كانت تجربة هو عاشها وأجابت على سؤال وجودي. يعني أنا لو حصل لي كده مش هتضايق، يعني مش هشعر أن ده عقاب ليا. يعني يقابل هذه الأسئلة في النصف الأول سؤال من الملائكة لربنا برضو في الآية 30 في سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة بتقول ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني ممكن الواحد يشعر ان ما ينفعش كانوا يسألوا هذه الأسئلة كلهم، لا سيدنا إبراهيم ولا العزير ولا الملائكة، لأن فيها يمكن سيدنا إبراهيم نستثني السؤال بتاعه، لكن يعني في رائحة اعتراض. يعني مثلا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، عزير أن يحيي هذه الله بعد موتها. الدرس هنا هو إن السؤال مش عيب، وحتى الملائكة سألت. طالما الإنسان بيسأل ليستزيد علما ويصل إلى حكمة الله، يبقى ما فيش مشاكل الإنسان يسأل ويتساءل. إمتى بقى يبقى في مشاكل؟ لما السؤال يكون فيه اعتراض على قدر الله. مثلا في الآية 247 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ده هو قال له، يعني هو نبيهم قال لهم إن الله قد جعل عليكم طالوت ملك، يعني ربنا جعل طالوت ملك عليكم، فاعترضوا قالوا أن يكون له الملك. ده بيعترضوا على على على قدر ربنا، على قرار ربنا. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يقابل برضو هذه النوعية من الأسئلة اللي هي فيها اللجاجة واللكاعة بتاعت بني إسرائيل. بقى روح بقى للآيات من 67 ل70 في سورة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي إما قالوك بقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، ما تخلصوا إلا كعدي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بأنتم هتهتدوا بالطريقة بتاعتكم دي ولا يمكن تهتدوا بالطريقة دي أبدا. ده بيظهر بقى من أسئلة الناس، يعني في ناس بتجيلنا يا جماعة تسأل أسئلة، في أسئلة بنشعر الواحد ما بيسمعها إنها بتصدر من قلب باحث عن الحكمة، قلب يريد الحقيقة، وأسئلة أخرى بتصدر من قلب مريض بيبحث عن الشبهات بدل ما يتعلم دينه. تاني ملحوظة بقى، يبقى دي أول حاجة أنا لاحظتها، مسألة إن سيدنا إبراهيم بيسأل ربنا كده، ربي أرني كيف تحيي الموتى، فربنا سأله قال أولم تؤمن، هو أنت مش مؤمن ولا إيه؟ طيب تاني ملحوظة هي إن ربنا ذكر اسم سيدنا إبراهيم ولم يذكر اسم الشخص اللي قبله اللي قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. إحنا يعني توقعنا أنه يكون عزير، وفي احتمال أنه يكون الخضر، وفي احتمال أنه يكون صموئيل، وفي احتمال أنه يكون حزقيال، كل دول من أنبياء بني إسرائيل ما نعرفش مين هو. طب ليه ربنا أهمل ذكره ما ذكرش اسمه وذكر اسم سيدنا إبراهيم؟ لأنه مع أنه هو نفس الموضوع، الاثنين بيكلموا في إحياء الموتى، الفرق أن سيدنا إبراهيم حافظ الأدب مع الله وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، بينما اللي قبله وليكن عزير وإن كان سؤاله بريء وبيبحث عن الحقيقة لكنه في أسلوب السؤال لم يحفظ الأدب مع الله وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، إزاي ربنا يحيي قرية بعد ما تهلك بالشكل ده؟ فربنا جعله هو التجربة بقى اللي هيشوفها، لكن سيدنا إبراهيم اداله تجربة عملية يروح يجربها في المعمل. دول هما النقطتين اللي ما لقيتش بصراحة حد كتبهم لي، والله أعلم يمكن يكون في حد كتبهم لو كتب حاجة بينهم، لكن أنا ما خدتش بالي يعني. بعد كده عندنا دروس مهمة بقى جدا كثيرة في الآية دي، منكم ناس كثيرة كتب قالتها يعني وكتبتها. تعال بقى نشوف الآية كده مع بعض. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن سيدنا إبراهيم لم يشك في أن الله محيي الموتى، هو مؤمن بالبعث وبالنشور، لكن سيدنا إبراهيم يعلم أن الإيمان بالله يزيد وينقص زي الساين ويف كده ماشي الإيمان بالله، ويعلم أن الإيمان محله القلب، محل الإيمان القلب. وشرحنا قبل كده وقلنا ان كلمة قلب هنا معناها المشاعر، مجموع مشاعر الانسان مش العضلة اللي بتضخ الدم يعني. فسيدنا ابراهيم اراد انه يزود الايمان في قلبه، ان الايمان يزيد في قلبه، فربنا سأله قال اولم تؤمن. طبعا مؤمن بس عاوز اقوي الايمان في قلبي يا رب. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طبعا لا طبعا مؤمن ولكن عايز اطمن قلبي. يبقى ثالث درس بعد حريه التعبير والادب مع الله هو مراقبه مستوى الايمان في القلب ومحاوله زياده الايمان في القلب باستمرار حتى يطمئن القلب بالايمان. ليطمئن قلبي، كل ما القلب يتشحن إيمان كل ما القلب يطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو عايز يشحن قلبه بالإيمان، لأن لو القلب دخله الشك والشك مضى عليه زمن في القلب القلب بيقسو، وقسوة القلب تؤدي إلى الكفر. بعد كده بيقابلنا في الآية 74 من سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فسيدنا إبراهيم لا يريد أن قلبه يقسو، يريد أن قلبه يطمئن، يلين لذكر الله ويطمئن. نرجع على الآية 260 تاني: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أول حاجة، خذ 4 طيور وقربهم منك، فصرهن إليك، يعني احفظ أشكالهم واحفظ ألوانهم عشان تبقى عارفهم لما يرجعوا لك، ومتأكد أن دي الطيور بتاعتك أنت. تقولش يقولك ده الطير بتاعي ولا ده طير تاني، لا، ركز في أشكالهم وفي ألوانهم. ابن عباس قال أنهم كانوا 4 طيور مختلفين: طاووس ونسر وديك وغراب، مختلفين. وحط على كل جبل جزء من أجزاء كل طير، الجبل ده صدور، وده وراك، وده رؤوس، وده جنحة، وده دبابيس، وده ناجتس. حط بقى، وزع بقى، يعني دبحهم ووزع أجزاءهم على الجبل. طبعا بقى مش عايز أقول لكم بقى، أول ما تقول الكلام ده النهارده بقى شوية العيال الفافي: دبح الطيور. ما أنت بتاكلوا فراخ، الطيور دي إيه؟ مع أيوه دبح الطيور إيه. ثم دعوهن يأتينك سعيا، انده لهم، هتلاقيهم جايين ماشي. الطيور بتيجي طيرا، طيورك يا إبراهيم هتجيلك ماشي عشان تعرف ان دي طيورك انت. فربنا اداله النتيجة قبل ما يعمل التجربة. يأتينك سعيا، الغراب جاي على رجليه، الغراب اللي بيطير، النسر جاي على رجليه. يأتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. أظن بقى ما فيش بعد كده تجربة مقنعة بالإحياء بعد الموت. الله عزيز لا يغلب، لا يغلبه الموت، ولا يعجزه زوال آثار الناس. يعني لما الناس تموت وآثار الناس تبقى تراب، والتراب ده واحد يعدي عليه بجزمته ياخده ومعاه يطلع الطيارة يركب جزء من التراب بتاع جسمي يبقى في أستراليا، وجزء التاني يبقى في اليابان، وجزء ده لا يعجز الله يوم القيامة، كل ده يرجع. عزيز حكيم، حكيم يعلم كيف يضع العلم في المكان النافع والإنسان النافع. الآيات السابقة دي بقى يا جماعة، إن كان الآية دي ولا الآيات بتاعت اللي قبلها بتاعت عزير، كانت عن الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. وربنا أثبت البعث والنشور بقصة إبراهيم اللي وزع قطع الطيور على الجبال، وقصة العزير أو يعني أيا كان بقى العزير أو غيره اللي مات 100 سنة ورجع مرة أخرى للحياة. والإنسان يا جماعة الصحيح الطبيعي سليم العقل سليم القلب، المفروض لما يقرأ الآيات دي والقصص ده ويتدبره يؤثر فيه بأنه يزيد الإيمان في قلبه. حلو قوي. إزاي أقدر أختبر قوة إيماني بقى؟ بالإنفاق في سبيل الله. المال علامة الدنيا، إذا قدرت تخرج المال أنت كده منتصر على نفسك وعلى الدنيا، ما عندكش، مش متملكك الفكر المادي. فتأتي بعد الآيات دي حوالي 11 آية عن الإنفاق في سبيل الله. اقرأ بقى معايا من 261 ل 264. يلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف خير من قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تعالوا بقى نتدبر واحدة واحدة. 261 كلمة نفق يعني مات. نفق الحمار يبقى مات. فكلمة انفاق المال يعني بيخلص المال بيطلع المال. نفق يعني خلص. لفظ انفاق لفظ سلبي جدا بتشعر كأنه بيحمل معنى الخراب. انفاق. فالقرآن فرق بين الانفاق في سبيل الله والانفاق في الحرام او الانفاق بإسراف وجعل الانفاق في سبيل الله يحمل معنى العمران بدل الخراب. ازاي؟ بص التشبيه اللي في الآية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كان ممكن يقول لك ألم والألم يبقى 700 ألم مثلا زي ما احنا بنعلم العيال الحساب زلطة ومع 700 زلطة. لكن اختار الحبة اللي بتنبت فالمثال بقى أخضر كده وكله حياة وكله بركة وكله منفعة. فقلب لك لفظ الإنفاق اللي بيحمل المعنى السلبي اللي بيحمل معنى كده قريب من الخراب من الانتهاء إلى معنى عامر بالبركة والمنفعة. حبة واحدة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني تنفق 1000 جنيه تروح تلاقي في صحيفة حسناتك 700,000 جنيه. ما هو الحبة بقت 700 حبة في مسافة شهرين ثلاثة. ايه الكلام ده؟ معقول؟ يعني معقول ربنا يضاعف بالشكل ده؟ انت لسه شفت حاجة؟ كمل الآية والله يضاعف لمن يشاء ولسه كمان اهو. ما تقارنش نفسك بالله. انت مهما كنت كريم وجواد بتنفق برضو بحدود لانك تخشى الفقر. مفيش حد يا جماعة مهما كان كريم وجواد هيطلع كل فلوسه. لا ما انت كده بتفقر نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لان تدعى اهلك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن إحنا بنخاف من الفقر فمهما كان عندنا حدود في الإنفاق. ربنا لا يخشى الفقر بالتالي عطاؤه بلا حدود والله واسع عليم. شفت المعنى؟ شوف التسلسل بتاع الآية ماشي إزاي. كلمة الأولانية إنفاق كلمة بتحمل معنى سلبي كده إن الدنيا بتخلص. ها؟ وبعد كده ادك مثال الحبة اللي أنبتت والآية ابتدت تخضر سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة. يوه ده بقى فيه أكوام من الحبوب. ها؟ والله يضاعف لمن يشاء. ده لسه كمان الأكوام دي بقت أكوام أكوام أكوام أكوام. والله واسع عليم. إيه ده؟ شايف الترقي في الآية عامل إزاي؟ ده اللي بقوله. الواحد لما يقرأ مش يفهم بس. الواحد يحاول يشعر بالمعاني اللي في الكلمات لأنها هتبدأ تداعب قلبك تداعب مشاعرك. والله واسع عليم، عليم بكل قرش انت انفقته، ما تخافش مش هروح عليك، وعليم بنيتك وانت بتنفقه. اقرأ الآية اللي بعدها، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المن هو أن أنت تذكر الإنسان اللي أنت أحسنت إليه بالإحسان بتاعك، ده المن، تذكره. الأذى أنك تقول له كلمة تؤذيه يبقى مش قادر يرد عليك خوفا من ان الاحسان بتاعك ينقطع. من المن مثلا انت كل ما تقابله تقعد تقول له فاكر، فاكر انا لما سلفتك فلوس عشان تسد ديونك، وبعد كده سلفتك عشان تتجوز، وبعد كده انا اللي جبت لك الوظيفه اللي انت بتشتغل فيها، وتعد له بقى. وفي وسيله تانية للمن مقنعه بقى مش باين انك بتمن. واحد مثلا انت عملت له خير، مثلا جبت له وظيفه، ماشي، كتر خيرك، مش كل ما تشوفه تقول له مستريح في شغلك؟ الحمد لله مستريح في الشغل بتاعك. انت بتقول الشغل انت جبته بس انت بتفكره، وطبعا انت مش بتطمن عليه، ده انت متحكش عن نفسك، انت بتستنطقه، انت بتحاول تستنطقه، انت عاوزه يقول لك مستريح كتر الف خيرك، ربنا يخليك لينا، ويا حبذا لو قالها لك قدام الناس اكيد هيفهموا ان انت راجل افضلك عليه، وانك راجل البر والاحسان. ده المن، كتير مننا بيمن. الأذى لما تبقوا في فرح مثلا، وهو يجيب طبق من البوفيه ويجي يقعد على الترابيزة اللي انت قاعد عليها، تقول له ايه ده، انت هتقعد معايا على الترابيزة بتاعتي ولا ايه؟ فتحرجه، تؤذيه مشاعره، ويخاف يرد عليك احسن تقطع عنه احسانك وخدماتك. ده المن والأذى. يبقى ربنا بيقول في الآية دي إن اللي ينفقه في سبيل الله ويتجنبوا المن والأذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم يعني أجرهم كامل عند الله، ولا خوف عليهم، وفي قراءة يعقوب ولا خوف عليهم بالفتح، يعني جنس الخوف مش موجود، ما يتخافش عليهم إطلاقا، ما يخافوش من المستقبل ولا يحزنوا على اللي فات. لا خوف عليهم يعني ما يخافش من اللي جاي، الخوف بيكون من اللي جاي، والحزن يكون مما فات الإنسان أو على الشيء اللي راح. أجرهم عند الله يعوضهم عن أي شيء في الدنيا. كمل بقى، هات الآية اللي بعدها، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ممكن واحد قليل الأدب معك ومش بيحترمك، لكن حاله اتدهور وجي يطلب منك فلوس، هو طول عمره قليل الأدب معك، انت بقى مش عاوز تديله، وانت حر عندك ناس تانية بتديها بتعطيهم، هو بقى ربنا يرزقه باللي يدعمه وما خلاص، لكن ملوش لزوم تقوله كلمة تجرحه. يعني انت مش هتعطيه، ماشي، قول له قول معروف، ربنا يفتح عليك، ربنا يا سيدي يرزقك. ومغفرة يعني اغفر له اللي عمله معاك، خلاص ما تقعدش تلومه وتؤنبه وتجمع عليه الألم كلها، ده هو دلوقتي حالته وحشة، لو غفرت له قلت له كلمة تثبته وتشجعه احسن ما لو اديته مال كصدقة، المال ده يسد به جوعه وبعدها تؤذي مشاعره بكلمة. يعني الأحسن لا تعطيه وتقول له كلمة حلوة، أحسن من إنك تعطيه وتقول له كلمة مؤذية. معقول؟ أحسن إزاي؟ يعني واحد جعان الأفضل نطعمه ونديله كلمتين في جنابه عشان يتربى ويتأدب، ولا نتركه جعان ونقول له ربنا يوفقك وربنا يرزقك؟ انه الافضل لو ما فيش غير الاثنين دول، لا يبقى سيبه جعان احسن. عارف ليه؟ كمل الايه، والله غني حليم، ربنا غني عنك اصلا وعن فلوسك، لو مكتوب له ياكل هياكل من ايد واحد غيرك احسن منك اصلا، فربنا يهمه نفسيه الفقير اكتر من بطنه، البطن هتشبع لو مش عن طريقك عن طريق غيرك، لأن ربنا اللي بيرزق، هو بس ربنا أراد يرزقه عن طريقك.

واحد أنفق من ماله وأخرج صدقات، وبعد ما تصدق على المتصدق عليه أذاب الكلام ده. يعني هو خلاص واحد طلع 100,000 جنيه، ماشي 100,000 جنيه أكل بيهم أيتام وعملوا بتاع، بس اداهم كلمتين أذوهم، ياخد كم في المية من الثواب؟ 50%؟ 70%؟ 20%؟ اقرأ الآية 264. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نكمل الآية. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ناس كده مش فاهم المثال ده، وانا فاهم ده ان شاء الله. بص يا سيدي، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. لو منيت وأذيت الشخص اللي تصدقت عليه انت أبطلت الصدقة، كأنك ما دفعتش حاجة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. زي ما يكون واحد كافر ملحد مش مؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكنه بيتصدق عشان يرائي ناس، عشان الناس تشوفه تقوله ويقوله رجل الخير ورجل البر رجل الأعمال الكبير. هل ده هياخد ثواب؟ مش هياخد حاجة، ده كافر أصلا. فربنا بيقولك ما تبطلش الصدقات بتاعتك بالمن والأذى، ويبقى زيك بالضبط زي واحد كافر بيدفع صدقات عشان يتشاف كمان، يعني صفر ثواب، صفر ثواب. طيب، يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصدقة بتبطل تماما، للأسف المن والأذى بيبطل الصدقة تماما. طب سؤال، إيه الفرق طيب بين الجنيه بتاعي اللي أنا دفعته وأزيت ومننت، وشخص آخر مخلص نيته صالحة الصدقة بتاعته زي حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبولة 100 حبة، يعني 700 ضعف. طب ما أنا ما ينفعش أخد مثلا 200 ضعف 100 ضعف؟ لا ولا حاجة. تعال بقى نشوف المثال اللي احنا كنا ايه حافظينه مش فاهمينه بقى ده. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، زيه زي الحجر اللي عليه تراب وبينزل عليه مطر، فأصابه وابل، راح الوابل ده شايل التراب وساب الحجر أملس نظيف. حد فهم حاجة؟ يعني يا جماعة احنا انا اتحداكم معظمنا حافظ الآية دي، لكن هل احنا فاهمين المثال ده؟ يعني ايه الراجل اللي بيمن ويؤذي زيه زي الحجر اللي عليه تراب وبعدين المية بتنزل عليه المطر بينزل بيشيل التراب؟ طب هي حاجة وحشة انه شال التراب، دي حاجة كويسة انه شال التراب؟ لا، اتفضل بقى. الراجل ده زيه زي الحجر صفوان، يعني حجر متغطي بتراب، فاللي يشوفه من بعيد يفتكره تربة صالحة للزراعة فيحط فيها حبة، ثم يأتي وابل يعني مطر فيزيل الطبقة الترابية بالحبة اللي كانت عليها، فيقع كل ده من على الحجر فيفضل الحجر، يبقى الحجر أملس خلاص، يبقى أصلع كده، فلا بتثمر 700 ضعف ولا حتى الحبة هتبقى حبة واحدة تانية. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين. اللي تصدق وأتبع صدقته بالمن والأذى لن ينتفع بأي شيء إطلاقا من الصدقة بتاعته. زي بالضبط البذرة اللي المطر زحلقها من على سطح حجر وانتهت كده ولن تثمر أبدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا.

0: اللي عملوه ده الزراعة البسيطة دي مش هيجي لهم منها ولا حاجة. والله لا يهدي القوم الكافرين. ما ده مش كافر، لا ده كافر بالنعمة. قلت لك خلي بالك، كلمة كافر مش دايما معناها كافر بالدين، كلمة كافر بتمسك كمسلم أيضا. كتير مننا بيكفر النعمة. المسلم الكافر بالنعمة اللي لم يشكر نعمة المال بأنه لم يستخدمها فيما يرضي الله، لا يتوقع أن ربنا يهديه بالشكل ده. لابد أنه يشكر النعمة عشان يستحق الهداية. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وإخواننا وأخواتنا وشر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والصلاة والسلام على خير من تزود بالتقوى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالله ورسوله فكانوا من أهل التقوى. وبعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لما كانت التقوى هي أساس كل عبادة وعمل، كان لزاما علينا أن نعرفها ونعرفها. لذا سنلجأ إلى ما قاله الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التقوى. يقول: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إذا بناها على أربعة أمور: الخوف من الله سبحانه وتعالى فسماه الجليل، والعمل بكتاب الله من حلال وحرام، القناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى فكان قليلا أو كثيرا، والاستعداد لملاقات الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هل من شيء زيد على ما قاله الإمام علي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلمة التقوى للعلماء فيها الكثير من البحث والكثير من التفصيل. طبعا ما قاله الإمام علي رضي الله عنه من أفضل ما عرفت به التقوى، وكذلك ما قاله سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه: التقوى أن لا يجدك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمر.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الصحابة بيده الشريفة إلى قلبها: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لما خص القلب بها؟
1: أساسا لأن القلب هو أمير على الجوارح. فإذا كانت التقوى، لأنه قد يكون التقوى الظاهرة متصنعة، إذا لم تكن هناك خشية حقيقية في القلب، معنى ذلك هذا الظاهر لا يمكن أن يكون له اعتبار. ونحن نعلم كما سيأتي الحديث من الإمام الغزالي حينما تحدث عن ظاهر التقوى وباطن التقوى. التقوى لها ظاهر وباطن. لم يصح الظاهر إذا لم يصح الباطن، فهي الأساس. ولذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يعبر عن هذه الأمور، العبادات الظاهرة، بأنها أجساد، وأن روح الإخلاص. يقول: هذه العبادات هي أجساد روحها الإخلاص. فإذا لم يوجد هذه الروح ولم توجد هذه التقوى أساسا في القلب، كل ما فعل بعد ذلك يعني ما بني على باطل فهو باطل من هذا الباب. لذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه يبين أن التقوى أن لا يجدك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك
0: حيث أمرك.
1: وسئل بعض الأئمة رضي الله عنهم عن التقوى، قال: أرأيت إن صعدت في جبل مليء بالشوك كيف كنت تمشي فيه؟
0: سيحتاط.
1: قال: أشمر وأجتهد أن لا أصاب بشوكة. قال: ذلك هي التقوى،
0: تمثيل
1: رائع. أن تمشي لا تصيب محرما مما حرمه الله. هذا الأمر اجتهد الإنسان قدر المستطاع في يعني هذا الباب.
0: بس هذا بحاجة إلى جهد كبير.
1: لا شك أن قلنا أن التقوى على مراحل، وأن الوصول إلى هذا على درجات.
0: صح.
1: وطبعا هناك التقوى يعني حقرة تقاتل الله عز وجل، وهذا أمر يعني كان فيه مشقة حتى على الصحابة. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: واتقوا الله حق تقاته، فزع الصحابة وخاف الصحابة رضوان الله عليهم، لأن تقوى الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.
0: ولسنا بملائكة،
1: يعني معنى ذلك، وهذا ليس بمقدور العبد غير المعصوم. ولذلك نزل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، تخفيفا عليهم وتأنيسا لقلوبهم التي أصابها الوجل والخوف من هذا الأمر الشديد. لذلك بداية يعني التقوى هي اسم جامع للحذر من جميع ما أمر الله تعالى أن يحذر منه. كل أمر أمر الله تعالى أن يحذر منه فينبغي أن يحذر منه، كما يؤخذ هذا الأمر أنه ينبغي أن يفعل كل ما ندب الشارع إليه أو طلبه الشارع. فإذا ينبغي أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى بأن يجتنب كل محرم، بأن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، بينه وبين عقوبة الله وقاية، بينه وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى يجعل وقاية. هناك حاجز، وهذا الحاجز يدل على أنه يجب أن يجعل بينه وبين المحرمات فسحة. من هنا كان قول سيدنا عمر كنا ندع 19 الحلال، يعني ينبغي أن يكون هناك وقاية وأن يكون هناك مسافة بيننا وبين المحرمات. هذا الأمر. طبعا مسألة التقوى كما قلنا اتفقت الأمة على فضلها، على جلالها، على أنها هي الرتبة التي تفوق النسب والتي تفوق كل رتبة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهي وصية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من عباده، للذين التزموا بأمره، هي وصية، وصية هذا الخالق العظيم، لأن الله تعالى يقول أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية الله لكل أمة أن يصلوا، أن يجتهدوا في أن يبلغوا هذه المرتبة العالية. الإنسان الذي يتحقق بالتقوى لا بد أنه يحصل الكثير.
0: ما معنى يتحقق؟
1: يتحقق يعني الإنسان الذي يلتزم بأسباب التقوى،
0: بحيث يعني يعيشها حقيقة،
1: يعيشها بأفعاله وأقواله، بحيث يكون هو إذا أطلقت كلمة التقوى
0: يشار إليه،
1: يشار إلى أن هذا الإنسان إن شاء الله من أهلها، من خلال كما قلنا ما عرف عنه من التزامه للأمر. وهذا كان أمر معروف، أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينظر إلى إنسان أن ينظر إليه عند الأمر والنهي. فإذا كان عند الأمر والنهي كما أراد الله عز وجل، لا شك أن هذا الإنسان نحن بمقياسنا الظاهر ينبغي أن نشهد له بتقوى الله عز وجل. الأمر الآخر أن التقوى هي على مراتب، وتبدأ هذه التقوى باتقاء أن يتقي الإنسان الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك أن يتقي المعاصي، ثم بعد ذلك أن يتقي الشبهات.
0: إذن في تدرج بالتقوى
1: لا شك. وكلما الإنسان يعني هذا الإنسان الذي يتقي الشرك ولكنه قد يكون مقصرا فيما عدا ذلك، هذا عنده بدايات التقوى، ولكن إذا ارتفع أكثر يتقي الله سبحانه وتعالى بأن يبتعد عن المعاصي، ثم بعد ذلك يبتعد عن الشبهات، ثم بعد ذلك يدع كل أمر يرى أن هذا الأمر غير مرغوب عند الله سبحانه وتعالى، أو هو خلاف الأولى، حتى يحتاط في هذا الأمر، حتى يصل إلى ما يقال أنه حسنات الأبرار سيئات المقربين. هكذا الإنسان يرتقي في سلم التقوى حتى يتحقق بالتقوى كما قلنا على أجلى معانيها وعلى أكبر معانيها. ولذلك قلنا نحن بين قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته مسافة كبيرة. لذلك التقوى، حتى التقوى التي هي ذروة السلام، هي درجات، درجات كبيرة جدا جدا. لذلك يقول الإمام النصر أبازي، يقول من لزم التقوى، الإنسان الذي يلازم على أسباب التقوى، يصبح عنده الشوق إلى الآخرة يغلب عليه، وبالتالي يحب أن يفارق. يعني لو
0: لأنه أصبح جاهزا، يعني
1: لو استؤذن في أمر هذا لما خشي الرحيل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره لهذا المتقي أن الآخرة هي خير للمتقين، وبالتالي يعلم هو أنه يذهب للدار التي هي خير له، ولذلك
0: أقبل عليها.
1: نعم، لذلك هو يحب أن ينتقل. ولذلك لما دخل أحد الصالحين على بعض الأمراء قال له لماذا نحن نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، وليس أحد من الناس يحب أن يذهب من العمار إلى الدمار. فلذلك لو عمرهم الآخرة وعلموا أن الآخرة لا تقاس بهذه الدنيا لما طاقوا يعني الصبر في هذه الدنيا. لذلك مسألة التقوى هي المسألة التي ينبغي أن يسعى لها الإنسان، لأنها كما قلنا هي ذروة السلام، وهي رأس الأمر، وهي جماع كل بر. التقوى الإمام الغزالي كما يبين هنا أن لها ظاهر
0: وباطن.
1: وباطن. الظاهر والباطن في مسألة التقوى كما يقول ابن عطاء الله، يقول للتقوى ظاهر وباطن. الظاهر يحل بظاهر البدن، يعني ظاهر التقوى يحل بظاهر البدن، والباطن باطن التقوى يحل بباطن الإنسان بقلبه. فظاهره يعني ظاهر التقوى هي المحافظة على الحدود ظاهرا، على حدود الله عز وجل، فلا يتجاوز هذه الحدود. وباطن التقوى هو النية والإخلاص، النية والإخلاص، ومحل ذلك هو القلب. فالقلب هو أول ما ينبغي أن يعمل عليه الإنسان، أول ما ينبغي أن يعمل عليه الإنسان، لأنه كما يقولون هو محل الوارد، الوارد من الله تعالى أو الوارد من عدوه هذا الإنسان وهو الشيطان. فينبغي الإنسان أن يتهيأ لهذا القلب، وأن يعمل على طهارة هذا القلب، وعلى إخلاص النية، وعلى تصفية هذه النية، حتى إذا ما جاءه الوارد يعلم هذا وارد الشيطان
0: وارد الرحمن.
1: أو وارد الرحمن، فيستجيب لوارد الرحمن ويتجنب ما هو من وارد الشيطان. الشيطان. لذلك هذا لا يكون إلا كما قلنا لمن
0: جاهد في الله حق جهاده.
1: نعم، فتألق في هذه المسائل. هناك دلائل العلماء جعلوها هي دلائل على التقوى. من هذه الدلائل قالوا يعني يستدل على تقوى الرجل بثلاث أمور. الأول بحسن التوكل، حسن التوكل منه فيما لم ينل من الرزق، يعني الأمور التي لم ينل منها سواء من الرزق أو ما شابه ذلك يحسن التوكل فيها على الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر حسن الرضا فيما نال، وهذا يعني قريب من قول الإمام علي والرضا بالقليل. والإمام علي لا يعني القليل أن القليل في العدد،
0: لا طبعا،
1: يعني القليل الرضا بمن أعطيه، لأن الدنيا كلها من القليل. يعني بعض الناس يظن أن الإمام علي يقول يعني لو أعطي كثير في الدنيا هو قليل، في الحقيقة يرضى به ويعلم أنه قليل حتى
0: لما ينتظره في الآخر.
1: نعم، هو في الحقيقة كل دنيا قليل.
0: نعم.
1: فلذلك والرضا فيما نال، الرضا بهذا الأمر، وحسن الصبر على ما قد فات. هذه الأمور. لذلك هناك كلمة مهمة للإمام عبد القادر الجيلاني.
0: نعم.
1: رضي الله عنه يفسر بها الإيمان، يفسر بها الإيمان، وليقول الإيمان هو الرضا بقضاء الله، يعني هو الصبر.
0: نعم.
1: كيف الإيمان؟ يقول هو الصبر على المأمور، والصبر على المحظور، والصبر على المقدور. هذا هو الصبر وهو الإيمان.
0: نعم.
1: أن يصبر الإنسان على المأمور.
0: نعم.
1: لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، كل هذه الأمور، الجهاد يحتاج إلى صبر. فإذا هو صبر على المأمور وصبر عن المحظور، يعني كذلك
0: كل ما هو
1: صبر
0: حرام.
1: عن إنسان موجود في مكان ممكن أن ينال من أموال الناس في مؤسسة ويحتاج إلى صبر حتى يعف نفسه عن الحرام، كذلك الصبر على المقدور. فالناس كذلك تتنوع أحوالهم بالنسبة حتى للإيمان، لأن هناك من الناس من يصبر على المأمور لا يصبر على المحظور، هناك من الناس من يصبر عن المحظور لا يصبر على المأمور،
0: يعني
1: هناك من الناس من يصبر على المأمور وعن المحظور لكنه لا يصبر على المقدور.
0: سبحان الله.
1: فالناس يتفاوتون.
0: نعم.
1: الإيمان والمؤمن الكامل هو من يستطيع أن يصبر
0: على هذه
1: على
0: الأمور،
1: هذه الأمور الثلاث.
0: وهنا تكون التقوى أعلى مراتبها
1: لا شك. لذلك الإنسان إذا حصل هذه التقوى ربحه لا يحد.
0: هل يكون بذلك الإيمان والتقوى صنوان متلازمان؟
1: لا شك أن الإيمان له كذلك درجات أدنى وأعلى، على خصوص على الرأي من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه في هذا الأمر، وبالتالي منتهى ذروة الإيمان هي منتهى ذروة التقوى في الحقيقة، لأن الإيمان الحقيقي والإيمان الجازم الذي لا يتزعزع واليقين الذي يتحصل بالتقوى والانكشاف كما تحدثنا هو الذي يصل إليه الإنسان، لا تؤثر في الشكوك. ولهذا يقول الإمام أبو الحسن الزنجاني، يقول: من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه. لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فربحه وعطاء الله له لا يحد، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يحسبه وأن يحيط به من خلال هذا العطاء.
0: بهذا نكون قد تحدثنا عن التقوى وأقسامها والمراد منها ومعناها، وأنها ملازمة لإيمان الإنسان، حتى نبدأ بعون الله تعالى في حلقة الغد إن شاء الله بالطاعات. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقلنا إن العلماء قد وقفوا عند هذه الآية موقفا تجلى فيه خلافهم إلى أبعد حد، فمن مجيز الرؤيا ومن منكر الرؤيا. وقلنا إن خلافهم في غير محل نزاع، لأنهم تكلموا عن الرؤيا، والكلام المنفي هنا عن الإدراك، والإدراك إحاطة، والرؤية تكون إجمالا، إنما الإحاطة مش ممكنة. وعلى تقدير أن الرؤية والإدراك متحدين في المفهوم، نقول هذا لماذا يكون الخلاف في أمر الآخرة. لو أن الخلاف في أمر الرؤية في الدنيا لكان كلاما جميلا، ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة، وآيات القرآن صريحة في أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله على المؤمنين، وهي زيادة في الحسنى عليه. وحجبه سبحانه عن الكفار دي عقوبة له. وأيضا نقول إنه لماذا لا تقولون إن الإدراك سيوجد في الآخرة بآلة جديدة مش موجودة؟ احنا معدين الآن إعداد أسباب، في الآخرة حنبقى معدين إعداد لغير أسباب. أنت هنا إذا أحببت أن تشرب بتطلب المية أو تروح للمية وتجيب وتشرب، وعايز مثلا تأكل الشيء الفلاني تقول لأهل البيت اعملوا لي كذا، أو اشتري أنت كذا واعمل كذا. إنما هناك بمجرد أن يخطر ببالك ما تشتهيه تجده أمامك. ده قانون جديد خالص. فلماذا لا يكون في تكويننا أيضا قانون ممكن به إيه؟ ممكن به إيه؟ وهناك قضايا في الآخرة الجميع متفق على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس الإيه؟ العالم المعاصر لنا دلوقتي، اللي هي مثلا احنا زي ما قلنا بناكل وبنشرب لكن بنتغوط في فضلات، لكن في الاخر حناكل ونشرب ولكن ما فيش فضلات. قال لك ليه؟ لانك انت الان تطهي، والطهي بتاعك ما بتاخدش بس اللي انت عايزه، بل بتاخد اللي انت عايزه وتبقى له فضلات لازم تطلع. لكن بقى الطهي اللي بيكون ده ما يبقاش له فضلات خالص، ده طهي بيكون بالقادر، يبقى لازم ما يبقاش له فضلات خالص. ده هم لما بيحبوا يعملوا عملية الواحد او يكونوا في حروب بيعملوا حبوب كده قد كده الحب، تقعد الواحد يتغذى بها ولا تعملش ايه؟ متعملش عنده امتلاء بس على قد علمنا. واذا كان احنا بنقول ان احنا ناخد من الجنة كل اللي احنا عايزينه وما ينفدش اللي موجود، طب اي شيء يؤخذ منه ينقص ولا لا ينقص فيه عندنا في الدنيا؟ نقول له لا، بس خد بالك في شيء تاخد منه ما ينقص، بس على قدنا على قد بشريتنا. انت لما يكون ما عندكش ميه وتجيب مثلا جردل كبير وتحطه فيه ميه، بنقعد نحافظ على الميه وناخد بكوت ونعمل مش عارف ايه، واللي بيتوضى في نص ساعه يتوضى في شويه قد كده. ليه؟ الميه محسوبه، لانه كل ما ياخد ينقص اللي عنده. لكن اللي بيفتح الحنفيه، مع ان الحنفيه يمكن الفنطاس اللي بيمدها برضه ما ايه ما يجيبش، انما موجود ولا لا؟ اذا فالذي تاخذ منه ينقص. ليه؟ لانه ملوش مدد من القيوميه، انما اللي له مدد من القيوميه ما ينقص ولا اي حاجه. يعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وبعدين يقول ايه؟ وهو اللطيف الخبير. التسجيلين الاثنين دول لطيف وخبير. لطيف تناسب لا تدركه الابصار، وخبير يناسب وهو يدرك الابصار. ومعنى لطيف يعني ايه؟ شيء لطيف. قال لك الشيء اللطيف يستعمل في دقيق التكوين. الميكروب اللي احنا قلناه ده ليه ما شفناه؟ لانه بلغ من اللطف والدقه بحيث لا تدركه العين، لكن لما قفشناه بالميكروسكوب شفناه. طب ان دق عن كده نبقى برضو من ايه؟ اهو طلع الفيروس عمالين يكتشفوا يقولوا ايه هو ده؟ مش الله. اذا كل ما يدق الشيء بلطف يبقى لطيف، يبقى ما يمكنش ايه؟ كل ما يدق. احنا كنا ضربنا زمان مثال في ان الشيء اذا لطف شرف وعلو الاثنين. قلنا ان واحد بنى بيت في خلاء والبيت جميل كده، فمر به صاحب له زيارة البيت قال له يا شيخ بس فاتك ان تصنع لنوافذ هذا البيت حديد. ليه؟ قال لك ده هنا اصل ذئاب واشياء بتطلع بالليل وبتاع ينط فيه. طيب اعمل حديد. يعمل الحديد يناسب رد مين؟ رد الذئاب. ام جه واحد تاني شاف قال له ده الحديد ده واسع، ده فيه هنا ذباب فظيع. ام قال نجيب سلك. جاب سلك طلع واسع. واحد تاني قال له يا شيخ ده فيها موش اصغر من الذباب بينفد برضه كده. انا مش عارف من الذباب ناموس بيدخل واقل من ناموس. يقعد يدقق ولا لا؟ الله. اذا كل ما الشيء يدق يبقى في غير المتناول. كل ما يدق يبقى في غير الايه؟ المتناول. فبلغ من اللطف ان ما يمكنش تتناول ادراكاتكم، ما يمكنش تتناول. الله المثل الاعلى. احنا نقول فلان مثلا لطيف المعشر، لطيف على مش عارف ايه، لطيف الله. ليه بيعمل ايه؟ اصل لطف ولطف في الاثنين، لطف في ذاته ولطف بغيره. لطف في ايه؟ هو ذاته لطيف، انما اتعدى لطفه الى الغير ده موضوع ثاني. طيب ولطف لطف بعباده، يبقى تعدى لطف المين للغير. تعدي اللطف بالغير ده عشان يعمل لهم ايه؟ ام قال لك ساعة ما تسمع لاطف ادي اسم الفاعل زي اكل، لكن احنا بنقول لطيف تبقى مبالغة في مين؟ لانه لما يبقى لاطف بدك ولاطف بدك ولاطف بدك ولاطف بدك يبقى لطف ايه ده؟ يبقى لازم عايز ايه؟ مبالغة. يبقى اسمه ايه؟ ولذلك بنقول رحيم. صيغة مبالغة. صيغة ايه؟ وذلك اول حاجة بسبوغ نعمه على عباده. ادي اول مظهر من مظاهر اللطف. خلاص؟ وتدبير امورهم الدقيقة تدبيرا يحقق مصالحهم في وجودهم. علشان تشرب كوباية مية شوف التدبير اللي انعمل عشان اللطف يعمل ايه؟ راح عامل لك في الارض ثلاث ارباع مية، ثلاث ارباع الارض والربع ايه؟ ياكل. ليه؟ ام قال لك لانه عايز يوسع رقعة المية. ليه؟ قال لك لان المية كل ما اتسعت رقعته كل البخر فيها ما يبقى سهل، لكن لو كانت المية عميقة ومساحتها قليلة يبقى البخر على قد السطح بس. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا لو انك جئت في حجرة بكوب ماء وملأته يبقى المساحة المائية على قدر ايه؟ قدر الكوب. وذهبت ونسيتها شهرا ثم اتيت تلتفت تنقص قد ايه يعني؟ ها؟ ربعه سنتي. طب تعالى بقى خد المية كده ورشها في الأوضة يوم ما تلاقيهاش. الله. اذا كل ما اتسعت الرقعة يكثر ايه؟ البخر، وإن لم توجد شمس، وإن لم توجد إيه؟ وإن لم توجد شمس. فوسع رقعة المية في الأرض علشان يدينا بحر كتير، والبحر ده يطلع يتبخر وبعدين ينعقد سحب في السماء ويصادف منطقة باردة ويقعد ينزل لنا المية العذبة بقى نشرب منها وأنعامنا تشرب ونطلع الزرع ونعمل العملية دي. تدبير، لطف التدبير، لطف التدبير. أم قال لك وبرضه من مظاهر اللطف أيضا، يعني لما تحب تعدد مظاهر اللطف حق تجد على أمور لا تفك. ولذلك كل واحد من العلماء إن فعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه، فواحد قال الأولانية دي سبوغ النعم والمش عارف والإيه، والثاني قال دقة التدبير ومش عارف الله، والثالث قال لا خد بالك كمان من اللطف بتاع إيه، أنه يستقل كثيرا النعم على خلقه. كتير النعم الكتيرة يا إيه يستقلها إزاي ويعمل. ولذلك يقول إيه ده أنا عندي نعم كتير، تكروش إنها النعم دي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى برضو اللي عنده ده قليل، النعم الكتيرة دي إيه قليل، لئن شكرتم إيه الله. يبقى من مظاهر لطفي إنه يعمل إيه بيستكثر بيستقل النعم الكثيرة على قلبه. وهات المقابل، ويستقل ويستكثر قليل الطاعة من خلقه، يستكثر. طب ازاي بيستكثر قليل الطاعة؟ لانه هو يقول لك الحسنة مش واحدة، الواحدة دي مش شوية فيكم، ده انا حديكم الواحدة بعشرة. يبقى معناها استقل حسناتنا عملها ايه؟ مالها كتيرة قوي. يجي واحد ثاني يقول لك وانت بس شفت دي مظاهر اللطف، ده مظاهر اللطف لا حصر لها، على قدر دقة اللطف دقة ما أتاه وإحصائه، إحصائه مثلا مسألة لا تنتهي. قال طب شيء انفعل لنا شوية كده وقول لنا ايه مظاهر اللطف عندك اللي انت انفعلت له. أم قال لك اللطيف هو الذي إذا ناديته لباك، وإذا قصدته آواك، وإذا أحببته أدناك. مش بيقول اللي يتقرب إليه شيء يتقرب إليه إيه؟ مش كده ولا لا؟ وإذا أطعته كافاك، وإذا عصيته عافاك. إيش ده؟ يبقى ده لطف ولا مش لطف؟ ده كله دي كلها مظاهر إيه؟ مظاهر. وإذا أعرضت عنه دعاك، توبوا إلى الله تعالوا، ده أنا بفرح بكم لما تيجوا لي، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره. الله الله. طب ده اللي أعرض عنه إيه؟ وإذا أعرضت عنه إيه؟ دعاك، يقول لك تعالى الله. طب وإذا قربت منه يديك بقى أحسن حاجة هداك. يجي واحد تاني بقى، واحد تاني من الناس اللي هم كده انفعلوا بصفات اللطف، ساعة ما يتكلم في لطيف كده يقول ينفعل له، يقول لك اللطيف ده، اللطيف ده هو اللي يعمل ايه؟ هو الذي يجازيك ان وفيت، ويعفو عنك ان قصرت. واحد تاني يقول لك لا ده مظاهر اللطف كمان فيه، ايه يا اخويا ايه مظاهر اللطف؟ قال من افتخر به اعزه، ومن افتقر اليه اغناه. ايه مظاهر كتيره دي. واحد تاني ينفعل انفعال اخر، يجيب حاجه تانيه خالص كده، يقول لا بلك مظاهر اللطف ايه كمان؟ تقول له ايه؟ يقول له احنا بندعي ربنا ان كانت الامور دي خير لنا يقوم يجيبنا اليه، وان كان عايز يدخل لنا حاجه ما يجيبناش. يقول انت طلبتها في الفانيه وانا عايز اديك الحكايه دي في البقيه. يبقى اللطيف من عطاؤه خيرة ومنعه ذخيرة. كل دي مظاهر للطف ولا لا؟ هذه مظاهر لمين؟ مظاهر اللطف. يبقى اللطف مناسب لمين؟ لا تدركه الايه الابصار، ولا تدركه الابصار في كيان لطف. انت ما تعرفش كده ازاي لطفه بيتغلغل في الاشياء اللي ما تدخلش تحت ادراكك. يبقى لا تدركه، قد لا تدركه ألطافا، مش ما تقعش تحت ادراكك دي ابدا، ولما تقعد علشان تحللها ما تقدرش تصل اليه، وان وصلت اليها ما تقدرش تؤدي الحمد النعمه عليه. وهو يدرك الابصار مناسب لكلمه خبير. يعني ايه خبير؟ ايه احنا بنسمعها كتير، مشكله من المشاكل يقول لك نقوم لها مين؟ خبير. بتبقى معروضه على المحكمه والمحكمه كلهم قضاه ودارسين قانون ومش عارف ايه، يقول لك لا بس الحته دي ما لهمش فيها ايه، وديها لايه؟ للخبير. يبقى خبير هو الذي لا يستعصي عليه شيء في ملكه. يبقى ما دام لا يستعصي عليه شيء يدرك الابصار ولا لا؟ يدرك الابصار. يبقى لا تدركه الابصار يناسبها ايه؟ لطيف. وهو يدرك الابصار يناسبها ايه؟ يناسبها خبير. بيسموه لف ونشر، يعني يجيب حتتين حاجتين اثنين او ثلاثه وبعدين يجيب ما ايه؟ ما يقابله. ومن رحمته جعل لكم الليل، كملوا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. بقى الرحمه جعل ايه عندنا؟ ليل ونهار، جمعهم الاثنين الرحمه ايه؟ طب عشان ايه يا الهي؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. نسكن في ايه ونبتغي فضل في ايه؟ يبقى ده اسمه لف وايه، ولف ولف. واذكروا زمان ان احنا جينا للشاعر اللي ادانا اعظم مثل في اللف والنشر، ازاي جمع الاشياء وبعدين جاب احكامها. تي تي تي تي تي تي تي. لما الست اللي بتهجي اللي بترسي ابنتها اللي ماتت وهي عروس، بنتها ماتت وهي ايه؟ عروس. فلما قعدت انسالة من غرب العيون بحوره، فالدهر باغ والزمان ايه غدوره. القصيدة بتاع التيمورية تقول ايه بقى؟ قلبي، افتكروها بتاع زمان، قلبي وجفني واللسان وخالقي. مالهم؟ ما قالتش حاجة، عددت شوية اشياء، قلبي وجفني واللسان وخالقي، راض وباك شاكر وغفور. يبقى هي قلب وجه واللسان وخالق. راض يعني قلبي راض، حط الاول للاول والثاني للثاني والثالث للثالث والرابع للايه، اذا اسمه لف ايه؟ بلاش المرتب، تذكر شويه اشياء وتجيب الاحكام ايه، الاحكام بتاعتهم مرتبه الترتيب بتاعهم في الايه في الاول. فيبقى لا تدركه في الابصار وهو يدرك الابصار. قال لك وهو اللطيف الخبير. يبقى اللطيف رجع لمين والخبير رجع لمين؟ ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قد جاءكم بصائر من ربكم. قد جاءكم بصائر، بصائر جمع بصيرة، البصيرة للمعنويات والقلوب كالبصر بالنسبة للإيه؟ يبقى البصر في المحسات المادية والبصيرة في الإيه؟ في المعنويات، الإشراقات اللي تيجي في النفس. قد جاءكم بصائر إيه؟ من ربكم. الكون مديكم أدلة الأبصار بتشوفوها كده، القرآن مديكوا أدلة الايه؟ البصائر. لأن كما أن الله هدى الإنسان عن المعاصي أن تحطمها أو تحطمه بالنور الذي يجلي له الأشياء ليسير على هدى فلا يرتطم ولا يصطدم، كذلك جعل المعنويات نور، والنور ده هو الكويس. ليه؟ لأن النور الأولاني واخده الكافر والمؤمن، انما النور الثاني ده واخده من مين؟ فالنور اللي هو بيديكوا في الدنيا دي محدش منكم مستقل بقى، كلها شركة زي الرزق وزي لكن النور الثاني. ولذلك ربنا بيقول انا هيبعث لكم يقلبكم من ايه؟ من الظلمات نور الايه؟ نور الهدايه في بصائر المعنويات. فبيقول انا خلقتكم خلق ووضعت لكم قوانين لصيانتكم، فقانون الصيانة في عقب الدنيا للمؤمن والكافر، وقانون الصيانة في معنويات الحياة خاصة بالمؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قد جاءكم بصائر من ربكم. طب البصائر دي معنويات، أمور معنوية، والمجيء ده للأمر الحسي، جاء زيد وجاء عمرو وجاءت معرفة ايه. طب تصور بقى البصائر جاية كده، شوف جسم البصائر حتى جعلها قالب كده ايه، قد جاءكم من الله نور. شوف بقى لما النور يجي كده، هو ادانا نور صحيح، انما النور شوف جاء، جاء الحق وزهق. شوف بقى كلمة جاء الحق دي، تصور الحق بقى جايب هيلمانه كده ويطلع على الباطل. جاء، قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني بلغت من تكوينها انها اصبحت كانها شيء محس يجيء. وما دام كانها شيء محس يجيء، يبقى ما يصحش انكم تقولوا ما وصلتناش. قد جاءكم بصائر ايه؟ من ربكم. والبصائر جاء من مين؟ من الرب. ازاي؟ أم قال لك لأن بعض الناس ينغشوا لك أن اللي هي عقل أوضع القوانين اللي تسعد الدنيا وتسعد البشر وتعمل ومش عارف إيه وبتاع، تقول له أنت ما خلقتش، إنما اللي خلق هو يجيب القانون، اللي خلق هو اللي إيه؟ هو اللي يجيب الإيه؟ هو اللي يجيب القانون. قد جاءكم بصائر، وبصائر من مين؟ من الرب، الرب الذي إيه خلق؟ بقدرته وأمدنا في كل شيء بقيوميته. ومدام دي لوازم الربوبية، ما هو رب بقى. قد جاءكم بصائر من ربكم.

وجالكم، يبقى اللي في ايدكم تعملوه ولا لا؟ اللي مش في ايدكم وصل، يبقى اللي في ايدكم يجب تعملوه ولا لا؟ خلاص، يبقى لا عذر لكم من المشرع الاعلى الذي خلق وهو الرب، ولا من المبلغ المعصوم وهو الايه الرسول. يبقى المساله عايزه ايه؟ فمن البصائر جت، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. يبقى اذا احنا عايزين ثلاث حاجات: منهج من رب، وبلاغ من رسول. الاثنين جم، بقي ايه بقى؟ من ابصر. انت تقول ايه مثلا؟ الولد يدخل مثلا ولله المثل الاعلى، يدخل البيت يلاقي الام يقول لها طب اختلني، تقول مفضيت ما عملتش حاجه. يقول لها الله، ابويا بعت اللحم وبعت الرز وبعت المش عارف ايه وبعت الله، يعني مالكيش ايه؟ يعني بقي العمل بتاعك انت انك انت تدخل المطبخ وايه وتعمله. الله، يبقى ربنا بيقول انا خلقتكم وعملت لكم قانون سياسه، قانون صيانه، وارسلت لكم رسول باماره انه صادق في بلاغه وادى هذه الرساله. تبقى المساله عندكم. يبقى كل واحد يعمل ايه بقى؟ ان ابصر فلنفسه، ومن عمل. واياكم ان تفهموا اني كلفتكم بما يعود علي في ذاتي ولا في سلطاني شيئا، لانها خيرها لكم، خيرها. ولا آمن على التشريع ممن لا يفيد من التشريع. اللي يبقى مأمون على التشريع مين؟ اللي ما يستفيدش منه، لأن اللي يستفيد منه يمكن برضه إيه؟ تيجي في حد كده يغطرش يعمل، لا مش مستفيد منه. يبقى هو ده اللي مأمون على التشريع ولا لا؟ ولذلك يجب أن يكون المشرع للحكم غير منتفع به، وما دام يكون غير منتفع به إياك أن يشرع بشر، إياك أن يشرع إيه؟ أن يشرع بشر. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. احنا قلنا اللام بتفيد النفعية، وعلى بتفيد الايه. وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ، يبقى ده لازم الرسول اللي بيقول، لأن الرسول بس عليه إيه؟ بلاغ. إنما بقى اللي عايز يحفظه من الكفر أنا بلغه بس. وبعد ذلك نقول الحكم، وأنت حر تدخل نفسك في الحكم أو تخرج نفسك من الحكم. ليه؟ لأن لك اختيار، الله خلقك به، وأنا مجموعيش جبار. يبقى إذن كأن هذا الكلام من مين؟ وما أنا عليكم بحفيظ. طب ده من اسماء الله الحفيظ. الحفيظ لانه شرع محافظ عليه، خلقه بده يخليهم ايه؟ على مثال حسن واعي. انما الرسول إيه؟ لا، بس يبلغ بس. وما انت عليهم بجبار، تقول وكل واحد حر يدخل نفسه بالحكم او يخرج نفسه من ايه؟ من الحكم. فبالبال لما يجي يقول له كده وبعدين نقول له حارب وما حاربش، ونقول له لا، انما جاء ليحارب ليحمي الاختيار، ليحمي الاختيار. كل واحد حر، بس ان جت سلطه تفرض عليك عقيده نحارب السلطه دي علشان تيجي ويانا، ولا عشان تفضل حر تختار اللي انت عايزه. بدليل ان البلاد اللي انفتحت ظلوا على كفرهم بعضهم ولا لا؟ ما دام ظلوا على كفرهم يبقى معناه انه ما فتحك عشان يرغمهم على الايمان، بدليل ان اخذنا الجزيه من الناس. وكذلك نصرف الايات. كذلك كايه؟ نصرف يعني نجيبها حال بعد حال، وما نكتفيش بامر بعظه واحده، بل نقعد نكرر ونعيد وننتهز الحادثة من الحوادث، ولا ننزل فيها ايه؟ تشريع، ونرقق قلوبهم، ونعيد الكلام تاني، ونجيب نماذج من الرسل ومواقف أمامهم منهم. يعني تصريف الأمر حال بعد حال، علشان ايه هذا؟ حتى يصادف في كل حال قلبا مستقبلا. لانه يمكن لما يقول مره ويسكت كانت في ناس قلوبها منصرفه، انما قلوبها مثلا تفتحت، يقوم لما يكرر يصادف القلب ده، انه بدل القلب ده، وانه بدل القلب ده، وانه بدل القلب ده، وانه بدل القلب ده.

0: يستوعب ولا لا. وايضا نصرف الايات نجيبها حال بعد حال لعلة اخرى. ايه العلة؟ ام قال لك وليقولوا درست وكذلك نصرف الايات وليقولوا ايه درست. ايه يعني ليقولوا درست؟ التشريعات حينما تأتي قلنا ان السماء تتدخل حين يطوم الفساد، انما طالما وجد في الذات الانسانية نفس لوامة تبقى مناعة النفس منه يعمل شيء وبعدين نفسه ايه تلوم ويرجع. طب النفس ما بقتش لوامة، بقت امارة. مش كل النفوس هتبقى امارة في وقت واحد، هي نفس امارة يبقى فيه نفس تانية، مش ايه يبقى واحد على الحراف يجي تاني واحد يقول لك لا يا شيخ بلاش دي، ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، يبقى الفساد لسه مطمش. فإذا امتنع في الذات اللوامة، وإذا امتنع في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى طم الفساد ولا لا؟ يبقى ما موقف السماء حينئذ؟ لازم تتدخل السماء وتأتي ببيان جديد ومعجزة جديدة، والعالم بقى عايز ايه؟ ما هو كله فساد. طب حين يطم الفساد، الفساد لا يتأتى إلا من وجود طبقات تطحن في طبقات. الذين يطحنون في الفساد المطحون هيتلقف المنهج، إنما الطاحن اللي مستفيد من الفساد يعمل إيه؟ يعارض المنهج. ولذلك كل الجماعة اللي قاموا يحاربوا الرسل منهم الطاحنين للناس، انما المطحونين عايزين حد ينقذهم. اذا فكل صاحب دعوة سماوية جاء ربنا عمل له عدو من المجرمين، لان السماء ما تدخلتش الا لما بقى فيه اجرام غير مقاوم تدخلت السماء. يبقى مين اللي يهاجم ده؟ المجرمين. يبقى ربنا يجعل لكل نبي ورسول عدو من المجرمين. هذا العدو يقعد يفتن في الناس، فلما يفتن في الناس ضعاف العقائد يمكن يميلوا له. فشاء الحق ان يقول نصرف الايات حالا بعد حال حتى لا يثبت مع الداعي الحق الا المؤمنين الصدق، يوم يعمل احداث كده. ولذلك تجد الاسلام لما يجي بقى يعمل غربله، تيجي حادثة الاسراء مثلا يوم اللي قلبه كده تيجي مش عارف ايه، لا ده يمكن دي ليه؟ ام قال لك عشان الزبد يذهب تفاء، لان احنا عايزين ناس يحملوا بدعوة ايه يكونوا مؤمنين بها ايمان ايه صدق. فاللي ايمانه خفيف او على حرف يقول له مش عايزينه. لو ان المسألة ما جاتش كده كان يدخل العاطل في المين في الباطل ويدخلوا فيه، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه الا خبال. الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى صرف الايات ليه؟ عشان يظهر الناس اللي هم ايمانهم رقيق، لا الطاحنين اللي ايمانهم رقيق. اهو لما جه يصرف الايات ويجيب امو قالوا درست، ساعة ما سمعوا دي قالوا للرسول درست. درست يعني ايه؟ ما هم لما بقى قاعد يجيب الايات والمعجزات وسأل هو جاب حاجة، ده هو دارس على واحد اسمه هناك كده قاعد في الجبل اعجمي هناك بيعمل حداد وبيقعد وياه والراجل ده بيقرا كتب الاول مش عارف ايه. ولذلك ولقد نعلم انهم يقولون ايه انما يعلمه بشر. فدي ابت ولا لا؟ مين اللي يأدبها؟ ضعاف الإيمان. فقالوا ده درسها على مين؟ هم هو يأدبهم علشان يدي الرد اللي يبقى، يقول لهم طب انتوا فاهمين انكم قفشتوني؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى بيأدبهم بقى، وما دام يأدبهم كده يدينا الجواب، ولذلك كثير من الاشياء. وما هو برضو قالوا انه كعب الاحبار بايه، ولذلك قال واعانه عليه قوم اخرون واعانه عليه. يبقى لو ما كانتش تصريف الايات دي والغليان ده كانوا دول فضلوا ولا لا؟ فاذا ما جاءت بعد نزول القران ما كناش نقدر نجيب الحجة، انما القران قال احنا صرفناها وعملنا العمليه عشان يقول اللي هم عايزين يقولوه، وبعدين نعلمكم ازاي الايه ازاي تردوا. سيدنا عمر حينما جاء في الطواف وبعدين جاء عند الحجر الاسود قال ايه؟ انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رايت رسول الله يقبلك. طب يا سيدنا عمر ما خلاص ما هو المشارع عمل بأكنه بيعلمنا احنا عشان ما فيش واحد يجي يقول علش الحجر يقول لك الرسول عمل ايه. يبقى ده التشريع ولا مش التشريع؟ اذا ففيه اشياء. يبقى نصرف الايات بقى هو بيصرف الايات ليقولوا درست ايه وعشان يقبل الدعاء، ويعلمنا الحجة في الرد ايه في الرد عليه. ولذلك قال الآية بقى ايه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ايه درست ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى لما نبينه بقى عندنا دلوقتي لو واحد جاء لنا يقول لا يا اخوة ربنا رد عليها يقول اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه عربي مبين. اتبع ما اوحي اليك من ربك. ساعتها يتكلم متكلم لمخاطب بامر هو فيه، يبقى لازم نفهم المعنى غير كده. لما يقول يا ايها الذين امنوا باي شيء نادى الله خلقه المؤمنين، قال يا ايها الذين امنوا، طب امنوا قال امنوا الله، ده انت نبيتهم بانهم امنوا، يبقى ازاي امنوا بقى؟ ام قال لك لانهم امنوا ايمانا استوجب خطابهم بالتكليف خلاص. والانسان ابن اغيار، فبيقول الايمان اللي استقبلتم به التكليف من خطابه داوموا ايضا عليه. يبقى اذا جاء امر المأمور ملتبس به يبقى المراد به ايه؟ دوامه. دوامه يعني كما آمنت إيمانا جعلك أهلا للتكليف مني فخاطبتك وقلت يا أيها المؤمنون، إلزموا هذا وآمنوا، يعني ايه؟ داوموا على إيمانكم. فقوله اتبع ما يوحى إليك، هو الرسول ما هو متبع، الداوم على الاتباع، ولا يغرنك ما يقولون لانك ايه مؤيد. وكل ما يقولوا حاجه عن ايه ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وايه واحسن ايه تفصيلا. اتبع ما اوحي اليك من ربك. واحنا عارفين ما اوحي اليك من ربك، والوحي هو اعلام بخفاء، اعلام بايه بخفاء. وكل وحي اعلام بخفاء جاء في القرآن انما يكون بواسطة جبريل. بواسطة مين؟ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه وحده، او من وراء حجاب او يرسل رسولا. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو. يعني ما دام ما فيش اله الا هو ما فيش حاجه هتيجي ايه تغير المنهج. نعم. واعرض عن المشركين. اعرض عن المشركين، كلمه اعرض يعني ما تجاملهمش ما تخلطهمش، اديله عرض كتفك زي ما بيقولوا، يعني العاميه واخده الايه ما تواجههمش، اديله عرض. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. اعراض المواد ما تودهمش، انما اللي يعرض عن المشركين اعراض العظه والارشاد والبلاغ نعم. ولو شاء الله ما اشركوا، الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا قضية لازم نستصحبها في تاريخنا الإيماني. هذه القضية أن كافر لم يكفر قهرا عن الله، وإنما كفر لأن الله أرخى له الزمام بالاختيار، أرخى له الزمام بالاختيار، خلقوا مختار، جعلوا مختار كده في أشياء، ما دام جعلوا مختار يبقى كأنه إن عمل شيئا يبقى عمله غصب عن ربنا ولا قهر عنه ولا بما آتاه الله من الاختيار، بدليل أن كونا وكونا أعلى منا مقهور بالأمر لا يمكن أن يختار إلا مراد الله منه. كل حاجة في الكون والملائكة، يبقى إذن إذا أراد الله خلق خلق يؤمن به ولا يكفر ما حدش يقدر يقول لا. إذن اللي كفر ما كفرش قهرا عن الله، لأن طبيعة الاختيار ممنوحة من مين؟ ممنوحة من الله. أنت إذا جئت لولدك وقلت له خد الجنيه دي قوة شرائية وانزل السوق واشتري اللي على كيفك، بس اسمع إن اشتريت حاجة نفع عليك ولإخواتك هحبك وابقى اديك مصروف، وإن اشتريت حاجة ضرة أنا هعاقبك وازعل منك. يبقى أعطى له الاختيار ولا ما أعطاش؟ لو أنه نزل اشترى كرشين يبقى خرج عن مراد الله؟ لا، خرج عن مأمور الله بس. إنما مراده ما هو أنت مختار، أنت مختار وحيرتب عليه ثواب وإيه؟ وما دام الله سيرتب ثوابا وعقابا على فعل المكلف يبقى لازم يديله إيه؟ يديله طاقة الاختيار. ليه؟ أم قال لك لأنه إن أراد قهرا فقد قهر كل الأجناس في الكون، قهر أطول أعوار أعمارا منه، وقهر أثبت أجساد الله، قهر الشمس وقهر القمر وقهر النجوم وقهر المية وقهر كل حاجة مقهورة له، والملائكة لا يعصون الله ما أمره ما فعل. إذن صفة القهر واخدة متعلقة ولا لا؟ ولكن أيريد الله من خلقه أن يكونوا مقهورين على ما يريد، ولا يريد أن يكونوا فاعلين لما يحبه وإن كانوا مختارين أن يفعلوا ما لا يحبه؟ يبقى مين اللي أحسن بقى؟ يبقى أكن خلق القهر في الأجناس لإثبات طلاقة القدرة، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يشد عن مراد الله منه. طب وبقاء الاختيار في الإنسان ليدل على أن أناسا من خلقه يذهبون إلى الله وهم قادرون أن لا يذهبوا إليه، يبقى دي تثبت صفة المحبة. يبقى صفة القهر الكون المقهور يؤكده قدرة وطلاقتها ما حدش يقدر. طب وصفة المحبوبية مين يؤكده؟ المختار الذي يختار الطاعة وهو قادر أن لا يطيع، والذي يختار الإيمان وهو قادر أن يكفر. يبقى اللي قادر أن يكفر كده ويختار الإيمان يبقى جاي مش بالإيه؟ بالقهر. ولذلك ربنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكون إيه؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن كنت عايز أقهرهم أقهرهم، إنما أريد أعناقا أم أريد قلوبا؟ إنه يريد قلوبا، فالقلوب جاية من قبل إيه؟ الاختيار. ولذلك إذا خدش الاختيار بفقد أي عنصر من عناصره، لأن الاختيار بيبقى فيه بديلات، تختار دي ولا دي، لازم يكون عندك آلة اختيار عشان تشوف البديل ده ايه والبديل ده ايه وتختار. آلة الاختيار عندنا الايه؟ العقل. قال لك قبل المجنون مش هكلفه، شوف بيصحح سلامة الاختيار او صدق الاختيار او امانة الاختيار. يقول المجنون مش هكلفه، واللي عقله لسه لم ينضج مش هكلفه، هسيبه لما يبلغ كده وعقله ينضج ويبقى قادر على انجاب مثله، يبقى التكوين الكيماوي بتاعه بقى سليم خلاص، وامنع عنه الاكراه، ما جيبش قوه افعل منه تكريه على ان يفعل شيئا. يبقى كم حاجه؟ ثلاثه: وجود عقل فالمجنون لا تكليف له، وعقل رشيد وناضج فقبل البلوغ لا تكليف، وما فيش إكراه عشان يسلم ايه؟ يسلم باختيار. عشان ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. ان عليك الا الايه؟ الا البلاغ. والى لقاء الاخره ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

حلمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا، أصلح لنا

اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

لكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين

ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق،

الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون

أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي

أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

الرَّاكِدْ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين

يَلْعَبُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم حم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم

حياتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمةً

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

يا رب. دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، الدرس اليوم أحاديث مختارة من الكتب الصحيحة في موضوع واحد، ألا وهو اتباع الهوى. فمن أخطر ما يهلك الإنسان أن يتبع الهوى. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أكبر عدو للإنسان هواه، إن اتباع الهوى هوان، من هوى فقد هوى. أكبر عدو للإنسان الجهل، وثاني أكبر عدو الهوى. فلذلك هناك أحاديث شريفة صحيحة كثيرة تزيد عن 50 حديثا في الكتب الصحيحة، كلها تحذر المؤمن من اتباع الهوى. يعني الجهل يسبب هلاك، واتباع الهوى يسبب هلاك. يعني مثلا قد تجد طبيبا يدخن، أن تقول لا يعلم، والله هو أعلم الناس بمضار التدخين. طيب ما الذي أهلكه؟ لم يهلكه جهله، هو عالم ويعلم تماما أن الدخان يسبب أمراض خطيرة ومميتة، بدءا من السرطانات، مرورا بتضييق الشرايين، إلى موات الأعضاء، إلى آخره، ومع ذلك يدخن. فإذا أصيب بمرض عضال من التدخين، هل نقول أرداه جهله؟ لا والله، هو أعلم الناس بمضار التدخين، هذا أرداه هواه. فإما أن يهلك الإنسان لجهل، أو أن يهلك لاتباع هواه. فلذلك ثاني أكبر خطر يهدد المؤمن اتباع الهوى. ومشكلة اتباع الهوى أنه في أهواء صغيرة إن اتبعتها توسعت. فقد يخطط الإنسان أنه أنا أفعل هذه فقط، ليس باختياره أن يبقى في هذه تنقله إلى أكبر منها وإلى أكبر منها، وفجأة يجد نفسه في القاع. هاي سماها القرآن الكريم خطوات الشيطان، ينقلك من خطوة إلى أكبر، من خطوة إلى أخرى. لذلك المؤمن يحتاج إلى حزم، إلى قوة في الدين. تساهل بهذا اللقاء في اختلاط، اللقاء الثاني صار عليه حجة، ما عاد أنت المرة الماضية، ما عاد يقول لا، ما عاد يقدر يرفض، إنه ما دام الساهل بأول لقاء بالاختلاط ضعف موقفه، الطرف الآخر أصبح أقوى منه. كان في اختلاط محشوم، بعدين في اختلاط غير محشوم، بعدين في خلوة، بيكون على علم بالمحرمات إذا هو فجأة وقع في الفواحش المحرمة. إن اتباع الهوى هوان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه. دان أخضع، دانت له الرقاب، خضعت له الرقاب. دان نفسه، أخضع نفسه له، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها. في أهواء بالطعام والشراب، في أهواء بالعلاقات الاجتماعية، طبعاً ببعض البلاد الأخرى الأعراس كلها مختلطة. نحن والحمد لله نص مصيبة، النسوان لهم يوم والرجال لهم يوم، أما هناك الأعراس مختلطة. فهي أهواء اجتماعية، في أهواء في الطعام والشراب، في أهواء بالعلاقة بالمرأة، في أهواء أساس العلو في الأرض. فالإنسان ليحذر أن يتبع الهوى، لأنه عندئذ يسمى عند رسول الله عاجزا ضعيف الرأي. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، العاقل هو الذي عرف الله، أما التفوق باختصاص، بحرفة، بدرجة علمية، بمهارة يدوية، هذا اسمه التفوق، اسمه ذكاء. ما كل ذكي بعاقل. لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله، ولا يسمى عاقلا إلا إذا عمل لآخرته، ولا يسمى عاقلا إلا إذا دان نفسه، ولا يسمى عاقلا إلا إذا سيطر على أهوائه، ولا يسمى عاقلا إلا إذا ألجم نفسه. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث معروف ومألوف ومطلوق على مسامعكم جميعا، ولكن الأشياء المحكمة ينبغي أن نركز عليها. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من تعريفات العاقل الذي لا يندم، لمجرد أن تندم معنى أنت اتخذت قرار خاطئ، لمجرد أن تندم تحركت حركة خاطئة، لمجرد أن تندم وقعت في وهم كبير أو في ضلال بعيد. لذلك العاقل لا يندم، لأنه فعل ما ينبغي أن يفعله، وترك ما ينبغي أن يتركه، وتعلق بالمهم وترك الأقل أهمية. وقد قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أخبرنا بشيء أسره الله، أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. بالإسلام ما في خصوصيات، بالإسلام ما في كلام لا يلقى على عامة الناس. لحتى من أغرب الأحكام الفقهية، أي جامع يتسع لمئة ألف في دمشق؟ الأموي. ما بين حرمه وصحنه يتسع لمئة ألف مصلي. قال: هذا المسجد لو وقف على منبره أعظم الخطباء، وله أبواب، إذا أغلقنا أبوابه وأرتجناها فالخطبة باطلة والصلاة باطلة. في الإسلام ما في شيء مغلق، كله مفتوح. شيء مغلق ما في أبدا، كلام لا يلقى على عامة الناس ما في، شيء متداول داخليا ممنوع أن يصرح به هذا ليس في الإسلام إطلاقا. فلو أن خطبة من أروع الخطب ألقيت على مئة ألف مصل والباب مرتج فالخطبة باطلة والصلاة باطلة، وعلى المصلين أن يعيدوا صلاتهم. لماذا؟ لأن هذا دين الله، دين لكل الخلق، دين يتسع للخلق جميعا. فلذلك قال: ما أسر إلي شيئا. في أشخاص عندهم رغبة إنه هذا الشيء إلك بس ما بينحكى للناس، هذا مو دين. معناته الدين الذي يلقى على عامة الناس، لأنه دين الله. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. معنى لعن الله أبعده، هي من العبارات التي يتخذها العلماء أساسا للكبائر. إذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل كذا وكذا، فهذا الفعل يعد من الكبائر. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني أحيانا تذبح الخراف على أقدام بعض الأشخاص، هذا ذبح لغير الله. أحيانا يعظم غير الله تعظيما يفوق الحد المعقول. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل الناس منازلهم، لا أن يعبد الرجل من دون الله، لا أن يعني يعظم تعظيما يفوق كل تقدير. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له السيدة عائشة والله لا أقوم إلا لله، قال عرفت الحق لأهله. وحينما قال له الأعرابي بفظاظة أعطني من هذا المال فهو ليس مالك ولا مال أبيك، قال صدق إنه مال الله، بهذه البساطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق، مع أنه سيد البشر، مع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، عاش بين الناس كواحد منهم. شوف، عاش بين الناس كواحد منهم، هو سيدهم وهو في قمة المجتمع البشري، ومع ذلك عاش كواحد منهم. لما جاء أخو أبي العاص زوج ابنته زينب معه قلادة أرسلتها إليه ابنته زينب لتفدي بها زوجها، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. ابنته ترسل أخا زوجها بقلادة أهدتها إليها أمها السيدة خديجة عند زفافها، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتم أطلقتم لها أسيرها، إن شئتم، ما استبد برأيه، ترك الأمر لأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر لكنه عاش كواحد من بني البشر. إذن ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، يعني إنسان أحدث في هذا الدين ما ليس فيه، إنسان ابتدع، أضاف على عقائده عقائد زائغة، أضاف على عباداته عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، غير وبدل وحور وشوه ونفى وأثبت ووسع واختصر وأضاف، غير معالم الدين، هذا مبتدع لا ينبغي أن تعظمه ولا ينبغي أن تحترمه. يعني أنا سمعت إنسان مبتدع ألف كتاب يعني أساء إلى هذا الدين إساءة بالغة، إن في عقائده وإن في عباداته، والكتاب راج لأنه تملق أهواء الناس. ليس عتبي على المؤلف، إلا أنني عتبت على أحد الدعاة دخل عليه وإخوانه أمامه فقام له ووضعه إلى جنبه وأثنى على علمه وذكائه ومؤلفه، هذا مبتدع لا ينبغي أن تعظمه، لا ينبغي أن تبجله، لا ينبغي أن توهم الناس أنه إنسان عظيم. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك النبي الكريم يقول ولعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا. طيب ما تصلي؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، شعار والله، هكذا فهمت الآية؟ هذا مبتدع اسمه هذا. طيب لما تأكل الربا يا أخي؟ الربا كان في عهد رسول ربا استهلاكي، هذا ربا استثماري، هذا مبتدع غير في دين الله، أحل الربا. طيب لما تسمع الغناء؟ يأتيك بحديث ضعيف أو موضوع يجيز الغناء. لما تفعل كذا وكذا؟ يأتيك بحديث دليل ضعيف، هذا مبتدع. المبتدع لا ينبغي أن تعظمه ولا أن تبجله ولا أن تقدره، لأنك عندئذ توهم الناس أنه على حق. فلعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، يعني أحدث في هذا الدين ما ليس فيه. وأساسا من علامات الدعوة الصادقة الخالصة إلى الله أن تدعو إلى الله من خلال اتباعك لا ابتداعك، من خلال إنصافك لا عدم إنصافك جحودك، من خلال التعاون لا من خلال التنافس. ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه. أيام الابن أبوه ملء السمع والبصر، يأتيهم ضيف، الأب يثني عليه، يذهب الابن مع أبيه لزيارة هذا الضيف، إذا به متفلت ما في انضباط للبيت. فإذا سمع الابن ثناء أبيه على هذا الإنسان وهو غير منضبط غير ملتزم، ماذا فعلنا بهذا الطفل؟ اضطربت أفكاره. لذلك إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. نحن الآن في عنا كلام يقال دائما لبق، قد يكون ما بيصلي يقول لك مرن، لبق اجتماعي، رقيق الحاشية، لطيف العبارة، متحدث، ذكي. قد يكون ماله حرام، قد يكون تارك الصلوات الخمس، قد يكون تارك الفرائض، قد يكون مبتدع. فقبل أن تمدح، أنا أشد ما أتألم حينما أكون في عقد قران، يقف هذا الخطيب فيثني على هاتين الأسرتين المتصاهرتين العريقتين، والحاضرون جميعا يعلمون من هو الشاب الخاطب وما أخلاقه وما التزامه. فإذا تكلم هذا الداعية كلاما غير صحيح وأثنى على العريس ثناء غير صحيح، بعضع مكانته أمام الناس. إذا سيدنا عمر، سيدنا الصديق، حينما استخلف عمر بن الخطاب وحينما لامه بعض أصحابه على هذا الاستخلاف، قال: أتخوفونني بالله؟ إذا سألني الله عز وجل أقول: يا ربي لقد استخلفت عليهم أرحمهم. ومع ذلك قال: فإذا بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لا تزكي على الله أحدا، قل لا أعلم، أو قل والله أعلم، قل هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. فلذلك الإنسان إذا مدح الفاسق كسب إثما كبيرا. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه. يعني في إنسانك تسلم عمل لا بأس به، عمل إداري، فمن يعمل معه يعني أراد أن يتقرب إليه، فسمى أحد الشوارع باسم أبيه، وأبوه كان مفتيا وكان إنسانا صالحا وعالما جليلا. هذا الابن العاق غضب أشد الغضب لأن الذي يعمل معه سمى أحد الشوارع باسم والده العالم الجليل المفتي. قال له: ماذا فعل؟ هذا إنسان كان بعيد عن الروح الحديثة، ماذا فعل؟ بدأ يسب أباه هذا الابن العاق. فما كان من هذا الموظف إلا أن قال له: يكفي أنه قدمك للأمة. هي لعن والديه، يقول لك: أبي دقى قديمه. أيام أبي ما بيعرف، جاهل. هذا من الكبائر، الإنسان يطعن بوالده لأنه سبب وجوده. كثير في حالات إنسان وصل إلى مكانة رفيعة في المجتمع، وله أب دين وصالح وملتزم، لكنه على غير نمط ابنه، فالابن يطعن بأبيه من أجل أن يتجمل أمام الناس. إذن لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني اغتصب شبر من أرض، غير الحدود. هذه كلها من الكبائر. يعني أنا أتمنى على إخوتنا الكرام أن يعرفوا ما الكبائر، لعلنا في دروس قادمة إن شاء الله نقف عند الكبائر. الكبائر هذه مهلكة، وفي أشياء كثيرة نعدها من الصغائر وهي من الكبائر، فالإنسان حري به أن يعلم الكبائر. الكبائر مهلكة، الكبائر حجاب بينك وبين الله. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما النقطة الدقيقة أنه لا كبيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا في دروس قادمة في موضوع الكبائر، نتحدث عن الكبائر كبيرة كبيرة. وسوف تفاجؤون أن هناك من الأعمال ما يعدها عامة المسلمين من الصغائر وهي من الكبائر. وقد يسأل أحدهم: ما لي لا أجد في صلاتي حلاوة؟ لأنه متلبس بكبيرة وهو لا يدري. قد يكون مبتدع، قد يكون مرتكب ذنب يتوهمه صغيرا وهو عند الله كبير. والدليل حديث الإفك، ماذا قال الله عنه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. البطولة أن تتطابق رؤيتك للشيء مع تقييم القرآن له، هي البطولة. الخطر الكبير والجهل الجاهل والوهم الخطر أن ترى شيئا بحجم غير حجمه في القرآن الكريم. لذلك المنافق يرى ذنبه كذبابة يدفعها عن وجهه، أما المؤمن يرى ذنبه كجبل جاثم على صدره. فالإنسان إذا استصغر ذنبه فذنبه كبير، معنى اختلفت رؤيته للشيء مع تقييم الله له في القرآن والسنة. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث لابن مسعود، هذا مقطوع اسمه، في عنا مقطوع موقوف ومرفوع، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على أصحاب رسول الله، والمقطوع عن التابعين. يقول عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. يعني لا تدخل على السلطان ولو قلت آمره وأنهى، ولا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولا تدخلن على السلطان ولو قلت آمره وأنهى. من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. الإنسان حينما يخاصم صاحب الهوى تهبط مكانته، لأن صاحب الهوى لا يناقش، وإذا ناقشته لم تفلح. ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته. هي في نكتة طرفة، إنسان في عنده دابة يعمل عليها، يعني يحمل عليها حوائج الناس ويعيش من هذا الرزق، ماتت ماذا يفعل؟ من أين يأكل؟ كيف يعيش؟ دفنها وأقام عليها مقام صغير قبة وسماها اسم شيء ولي من الأولياء. الناس بدأوا يزورون هذا المقام ويقدمون له الهدايا. عاش في بحبوحة كبيرة، يعني هو في حال آخر صار. هذا الإنسان الذي يعيش من خلال هذه الخزعبلات، هل يمكن أن تقنعه أن هنا مدفون حمار؟ هو دفنه بيده، دفنه بيده، وقناعته أن المدفون في هذا المكان مثلا دابة أشد من قناعة الذي يناقشه. هل يعترف؟
2: لا يعترف.
1: صاحب الهوى لا يعترف، المنتفع لا يعترف، الغبي لا يعترف. لذلك لا تناقش صاحب الهوى، لأنه إلهه هوى منتفع بالهوى. من الذي أهل أن تناقشه؟ أن تناقشه الإنسان الحر الذي يبحث عن الحقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة هذا يحاور ويناقش ويعاون. أما إنسان صاحب أهواء منتفع انتفاع كبير بشيء ويغطي بخرافة أو ببدعة أو بإيهام، هذا لا يناقش. لذلك من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. والآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى، في عندك حاسة سادسة. هذا الإنسان مفكر صادق، يعني يبحث عن الحقيقة، يقدم له روحك. أما إنسان مغموس في أهوائه وشهواته ويكذب ويدجل، هذا أنت أرقى من أن تناقشه. فذكر إن نفعت الذكرى، ومن تكلم بالحكمة لغير أهلها فقد ظلمها، ومن منعها أهلها فقد ظلمه. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء، إقناعه صعب لأنه منغمس في أهوائه. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. أخواننا الكرام، المؤمن لا يتحرك إلا على بصيرة، لا يجلس إلا في مكان ينفع الناس فيه، لا يجلس في مكان إلا يقدم النفع للناس. أما أنه لفي كثير لقاءات غير مجدية غير نافعة، فيها ضلال، فيها زيغ، فيها انحراف، فيها معصية، فيها لهو، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها اختلاط، في انحراف. لا تجلس إلا مجلسا يليق بك، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تنطق إلا بالحق، لا تنظر إلا لتعتبر، لا تتحرك إلا لتخدم الناس. أما التحرك العشوائي هذا شيء لا يليق بالمؤمن. والذين هم يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذن لا تجالسوا أهل الأهواء. هذين لما أنت بتجالسهم هن لا يقيمون لك قيمة، بتجاهلوك أحيانا. أنت صرت عندهم هاتوا الطاولة يلعب بالطاولة وأنت قاعد، إهانة لك هي، أو لعبة أخرى، أو غيبة، أو متابعة عمل فني رخيص. يعني مو معقول. أنت ما دورك في هذه الجلسة؟ لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لأنهم منتفعون، لأنهم غارقون في أهوائهم، لأنهم يدافعون عن حظوظهم لا عن حقائق يؤمنون بها. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم. يعني دائما أكرر وأقول لا تنسى لعبة شد الحبل. إذا كان بمجلس أمكنك أن تشدهم إليك فاجلس معهم، لك هيبة عندهم كن معهم. أما إذا أمكن أن يشدوك إليهم، إلى ضلالتهم، إلى انحرافهم، إلى لغوهم، إلى مجلس الباطل عندهم، ابتعد عنهم. لذلك في الإمام الغزالي بالإحياء عقد بابين رائعين، العزلة والخلطة. متى ينبغي أن تعتزل الناس ومتى ينبغي أن تخالطهم؟ إذا خالطتهم وأخذت بيدهم إلى الله فخالطهم، أما إذا خالطتهم وأخذوا بيدك إلى الشيطان فابتعد عنه. هذا مقياس عندك. لا تجادلوهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام. يعني المبتدع المحدث لا غيبة له ولا سلام عليه، لأنه هذا إنسان خطير. هذا الكافر الإنسان يبتعد عنه يحذره، أما المبتدع تتوهم أنه على حق. كثير أخوان ذهبوا إلى بلاد الغرب في مساجد كلها بدع، أفكار منحرفة. في النبي بعد رسول الله عاش في الهند مثلا، يحرمون ويحللون ويبيحون، وخاتم النبوة ليس نبيا، ليس آخر نبي بل هو مصدق لمن قبله من الأنبياء. فكل إنسان قبل أن تدخل لهذا المسجد، قبل أن قد يكون في بدع خطيرة جدا، عقائد زائغة جدا، فلا ينبغي أن تنساق مع هذه العقائد الزائغة. وحدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع، لا يرى غيبة للمبتدع. يعني أنا بدأت الدرس بهذه المقدمة، أحب أن أعيدها على أسماع الإخوة الذين جاءوا متأخرين. أول عدو للإنسان الجهل، إلا أنني ضربت مثل الطبيب الذي يدخن، هل هو جاهل بمضار التدخين؟ ما الذي حمله على التدخين؟ هواه، اتباع الهوى. إذن في صار في عدوين، العدو الأول هو الجهل والعدو الثاني اتباع الهوى. فالإنسان يؤخذ من الجهل أو من اتباع الهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حدثني كما قال عن عبد الله بن مسعود قال قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. يعني أحيانا العلوم الإسلامية نامية جدا، التطبيق ما في. والحقيقة نحن في عصر عجيب، كل شيء ميسر، الكتب ميسرة، الأشرطة ميسرة. يعني ممكن أن تستمع إلى القرآن بشريط أو أن تقرأ بمصحف بأفخر طباعة، أي موضوع في كتاب مؤلف طباعة أنيقة، شيء مبذول. كانوا الأجداد ينتقل من المدينة إلى البصرة يركب ناقته وحيدا، هذا الذي يقطع ما بين المدينة والبصرة على ناقة، احتمال موته 180%. العلماء قالوا السفر مظنة هلاك، في وحوش، في قطاع طرق، في حر يهلك في النهار. كان يركب ناقته ليتلقى حديثا واحدا عن رجل سمعه من رسول الله في البصرة، هلا تفوت لأي مكتبة تأخذ كتاب حديث كله موثق مخرج مختصر مشروح بمبلغ معقول جدا، الأمور ميسرة لكن تطبيق ما في. هي مشكلة العصر الحديث، الأمور العلمية ميسرة جدا، أما السلوكية ضعيفة جدا. أما أجدادنا كانوا في سلوكهم متفوقين، يعني بجوز وسائل الاتصال ضعيفة جدا، العلوم تحتاج إلى يعني تصنيف، التصنيف كان ضعيف، الطباعة كان غير موجودة، يعني كان النوابغ يستأجر دكان وراق يستأجرها ليلا ليقرأ الكتب. أنا أعرف درست في الخمسينات، يعني أكثر الكتب غالية جدا كلها ملخصات ودفاتر، هلا كل شيء ميسر. فنحن في زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، نعم تحفظ فيه حروف القرآن تضيع حدوده في تفلت، كثير من يسأل قليل من يعطي، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم، من علامات آخر الزمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذا إنسان دعا إلى ضلالة، دعا إلى بدعة، دعا إلى شيء ليس من الدين، دعا إلى سلوك متفلت من منهج الله، كان قدوة لغيره، كل من تبعه فهو في رقبته يوم القيامة. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن علي كرم الله وجهه حينما سئل: أعهد الله إليك بشيء؟ أعهد رسول الله إليك بشيء؟ قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس. ذكرت هذا قبل قليل، إلا أن هناك رواية أوسع: إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزال به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال: وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. قال: وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، يعني قتل قطع شجرة لأنها من أحب بلاد الله إلى الله. حينما خرج من مكة المكرمة قال: يا رب لقد خرجت من أحب البلاد إلي، فأسكني أحب البلاد إليك. فكانت المدينة المنورة بنص هذا الحديث الشريف أحب البلاد إلى الله، ولأن الله يحبها جعلها محرمة على كل عمل يؤذي أهلها. والشيء الذي يلفت النظر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، طيب ماذا يقابل ذلك؟ إذا الإنسان دعا دعوة إلى الله صادقة أو تبنى داعية، الإنسان أيام بيعاون طالب علم، إما أن تعلم الناس وإما أن تعاون من يعلم الناس، فأنت في الأجر سواء. بالمقابل من أحدث حدثا أو آوى محدثا، هلأ من دعا إلى الله أو عاون من دعا إلى الله له مثل أجره، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هذا الدين دين الله عز وجل، كيف نحافظ عليه كما بدأ؟ لا بد من شرطين: ألا نضيف عليه وألا نحذف منه، فإذا حذفنا منه تعطل المنهج، إذا أضفنا عليه شوهنا، إذا أضفنا عليه اتهمناه بالنقص، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أجل أن يبقى كما بدأ ينبغي ألا نضيف عليه وألا نحذف منه. نعم. فمن أحدث فينا أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال طبعا: وكما أن إبراهيم حرم مكة، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، وقال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذه من أروع القواعد الاجتماعية في حياة المؤمنين: تتكافأ دماؤهم، الناس سواسية، المؤمنون إخوة، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم مكلف بأكثرهم وأكثرهم متكفل بأقلهم، وهم متضامنون، متعاونون، متكاتفون، متساندون. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. أيها الإخوة، يعني كملخص لهذا الدرس، أتمنى على الإخوة الكرام أن ينتبهوا إلى شيئين: إلى أن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، وأعدى أعدائه هو الهوى. فإما أن تزل قدم الإنسان لجهل أو لاتباع هوى، فمن حصن نفسه من الجهل بالعلم ومن اتباع الهوى بالطاعة لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين اثنين إلا اختار أهونهما وأيسرهما، إلا أن يكون فيما يغضب الله عز وجل. فأنت اختار الأسهل، لكن إياك أن تختار الهوى. والإنسان يعلم نفسه علم اليقين: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والحمد لله رب العالمين.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
2: سورة المطففين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
3: ويل للمطففين.
4: Woe to those who give less in measure and weight.
3: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
4: Those who when they have to receive by measure from men demand full measure.
3: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
4: And when they have to give by measure or weight to other men, they give less than due.

0: سجين.
1: وما أدراك ما سجين.
0: And what will make you know what سجين is?
1: كتاب مرقوم.
0: A register inscribed.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: Woe that day to those who deny.
1: الذين يكذبون بيوم الدين.
0: Those who deny the day of recompense.
1: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
0: And none can deny it except every transgressor beyond bounds, the sinner.
1: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
0: When our verses are recited to him, he says, Tales of the ancients.
1: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
0: Nay, but on their hearts is the covering of sins and evil deeds which they used to earn.
1: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
0: Nay, surely they will be veiled from seeing their Lord that day.
1: ثم إنهم لصالوا الجحيم.
0: Then verily they will indeed enter and taste the burning flame of hell.
1: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
0: Then it will be said to them, This is what you used to deny.
1: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.
0: Nay, verily the record of the pious is in عليون.
1: وما أدراك ما عليون.
0: And what will make you know what عليون is?
1: كتاب مرقوم.
0: A register inscribed.
1: يشهده المقربون.
0: To which bear witness those nearest.
1: إن الأبرار لفي نعيم.
0: Verily the pious will be in delight.
1: على الأرائك ينظرون.
0: On thrones, looking at all things.
1: تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
0: You will recognize in their faces the brightness of delight.
1: يسقون من رحيق مختوم.
0: They will be given to drink of pure sealed wine.
1: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: The last thereof of that wine will be the smell of musk, and for this let all those strive who want to strive.
1: ومزاجه من تسنيم.
0: It will be mixed with tasneem.
1: عينا يشرب بها المقربون.
0: A spring whereof those nearest to Allah will drink.
1: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
0: Verily, those who committed crimes used to laugh at those who believed.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: And whenever they passed by them, they used to wink to one another.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. صباح جديد وأمل جديد ويوم جديد نستقبله بقلب يقول الحمد لله. مستمعين الأحباء، يا من ترافقوننا في صباحاتكم ونرافقكم في طريقكم إلى عملكم وفي بيوتكم وفي كل مكان يصل إليه صوتنا، من هنا من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صباح جديد آخر من صباحات المحبة، صباحات الإيمان والأمل. هنا لا نفتح ميكروفونا فقط، بل نفتح نافذة على الحياة، نتحدث معكم، نسمعكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، ونسعى أن تكون كلمتنا في بداية يومكم كلمة طيبة وأثرا جميلة. أحبتي المستمعين، قد لا نملك أن نغير كل ما يحدث من حولنا، ولكننا نملك أن نبدأ يومنا بقلب مطمئن وأمل لا ينقطع وثقة بالله لا تخيب. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل ذكر الله بدايتنا، ولنجعل الخير طريقنا، ولنجعل المحبة لغتنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من القلب وأقول لكم: صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم صحة وعافية، وصباحكم أمل يكبر مع كل شروق جديد. فأهلا بكم وأهلا بصباحكم. أهلا بكم إلى إذاعة الصوت الإسلامي على موجة الاف ام 87.6. خلال هذه الفترة الصباحية وبعد قليل بإذن الله تعالى سأقدم إلى حضراتكم حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وما واعد الصلاة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. وخلال هذه الفترة الصباحية أيضا سنقابل على الهواء مباشرة عند تمام الساعة 10:30 الدكتور مصطفى علم الدين في برنامجه الأسبوعي الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، حيث سيجيب على أسئلتكم الطبية وسيطرح موضوعا صحيا جديدا. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الاثنين هي على النحو التالي: أذان الظهر عند 12:49، أذان العصر عند 4:25، أذان المغرب عند 7:01، والعشاء عند 8:31. غدا الثلاثاء أذان الفجر عند 5:01، وشروق الشمس عند 6:26. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر، ودرجة الحرارة ستصل اليوم إلى 21 أو إلى 23 درجة. غدا الثلاثاء الطقس ماطر، 27 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. يوم الأربعاء أمطار خفيفة، 19 درجة نهارا، 13 درجة ليلا. يوم الخميس والجمعة مشمس، 19 درجة يوم الخميس، 23 درجة يوم الجمعة. والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وسعادة وبركة وسرور. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها فتحت تحقيقا بشأن الروابط الأسترالية لمساعد طيار في شركة فلاي دبي، وهو متهم بمهاجمة قائد طائرة متجهة إلى إسرائيل بفأس داخل قمرة القيادة ومحاولة الاستيلاء على التحكم بالطائرة خلال رحلة كانت تقل 182 راكبا. وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية الاي بي سي، يتولى فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا التحقيق في هذه القضية، وهو فريق يضم الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة فيكتوريا وجهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي. وأفادت التقارير بأن مساعد الطيار حصل على تأشيرة طالب أسترالية عام 2014 ودرس في أستراليا بين عامي 2015 و2017، وبعد مغادرته أستراليا ألغيت تأشيرته عام 2019 وفق الإجراءات المتبعة بعد عدم تسجيله في أي برنامج دراسي جديد. ويركز التحقيق الأسترالي على معرفة ما إذا كان الرجل قد تعرض للتطرف الفكري خلال فترة إقامته ودراسته في أستراليا، أو ما إذا كانت هناك أي صلات أو عوامل محلية مرتبطة بالقضية. وكانت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقود التحقيق الرئيسي في الحادثة قد وصفت ما جرى بأنه هجوم إرهابي. ووفقا للمحققين الإماراتيين، استخدم مساعد الطيار فأس الطوارئ الموجودة داخل قمرة القيادة لمهاجمة قائد الطائرة، وحاول الاستيلاء على التحكم بالطائرة أثناء تحليقها، ما كاد يتسبب بكارثة جوية. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن تدخل عدد من الركاب وأفراد الطاقم ساهم في السيطرة عليه ومنع وقوع الحادث. وتم التعرف على مساعد الطيار على أنه همام الحمامي، وهو مواطن عماني بحسب مصادر دبلوماسية خليجية وغربية متعددة تحدثت لوسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتها.

أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المماثلة، بعدما رفع مصرف الاحتياط الأسترالي الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما. وتتصدر إيسلندا القائمة بمعدل فائدة أساسي يبلغ حاليا 8%، وهو الأعلى بين 41 اقتصادا يصنفها صندوق النقد الدولي ضمن الاقتصادات المتقدمة. وحدد المصرف المركزي الأيسلندي هذا المعدل في أغسطس آب قائلا إن الزيادة جاءت مدفوعة أساسا برفع الرسوم الحكومية وزيادة الأسعار الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وبالمثل تماما أشار مصرف الاحتياط الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والصراع في الشرق الأوسط ضمن أسباب رفع الفائدة من 4.35% إلى 4.6%. ورفض وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز اعتبار المقارنة بين معدلات الفائدة في أستراليا وإيسلندا منصفة. وقال يوم الثلاثاء عقب إعلان قرار مصرف الاحتياط: إذا أردتم المقارنة مع دول واقتصادات أخرى فعليكم الإقرار بأن النمو هنا أسرع منه في كثير من الاقتصادات الأخرى. وأضاف أن أستراليا تشهد حاليا نموا سريعا في الاقتصاد والتوظيف، وتتمتع بمستوى منخفض من الديون، واصفا اقتصادها بأنه يضاهي الاقتصاد الأمريكي. وقال إن لدينا الكثير من نقاط القوة في أستراليا، لكننا نواجه أيضا الكثير من الضغوط الآتية من أنحاء العالم، وهذا واضح في بيان مصرف الاحتياط. وأضاف قائلا إننا نتعامل مع كل هذه التحديات بجدية بالغة، وعندما تقارنوننا بالعالم ستجدون مجالات نحقق فيها أداء أفضل بكثير من بقية العالم. أدليد: أعلنت شرطة أستراليا الجنوبية وفاة الرجل البالغ من العمر 63 عاما والمتهم بالتسبب في الحريق المتعمد الذي أودى بحياة المواطن دون كوزنز وأسفر عن إصابة شركته بجروح بالغة، لتنتهي بذلك الملاحقة القضائية للجريمة التي هزت بلدة ريد هيل الهادئة. وكانت طواقم الطوارئ وفرق الإطفاء قد هرعت إلى مكان الحادث في بلدة ريد هيل بمنطقة ميد نورث إثر بلاغ عن اندلاع حريق هائل التهم أحد المنازل السكنية بالكامل. وأسفر الحريق عن مقتل دون كوزنز وعمره 62 عاما في موقع الحادث، بينما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ شركته البالغة من العمر 50 عاما ونقلوها في حالة حرجة إلى مستشفى أدلايد الملكي إثر تعرضها لحروق خطيرة. وعثرت السلطات الأمنية بالقرب من موقع الحادث على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 63 عاما من بلدة ولارو مصابا بحروق بليغة، ونقل جوا تحت حراسة مشددة إلى المستشفى، حيث كانت فرقة التحقيق في الجرائم الكبرى تستعد لتوجيه تهم رسمية إليه تشمل القتل وإضرام النار عمدا. وأكدت الشرطة إن المشتبه به فارق الحياة داخل المستشفى متأثرا بجراحه بعد أيام من الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت إن الجريمة لم تكن عشوائية بل كانت حادثا مستهدفا نتيجة خلافات بين أطراف تربطهم معرفة سابقة وبوفاة المشتبه به. أنهت الشرطة التحقيق وأعلنت استكمال إجراءات التحقيق تمهيدا لإحالة الملف إلى الطبيب الشرعي. سيدني: تحقق شرطة سيدني في مزاعم تتعلق بتدنيس قبور إسلامية في جنوب غرب المدينة، وتظهر صور نشرتها الجمعية الإسلامية اللبنانية أضرارا لحقت بعدة قبور في مقبرة النور في منطقة نارلين. ووصفت الجمعية التي تمتلك المقبرة وتديرها أعمال التخريب التي وقعت يوم الاثنين الماضي بأنها عمل كراهية موجه ضد المسلمين. وقالت الجمعية إن هناك أمر دنيء للغاية في استهداف الموتى، وأضافت إن هذه القبور تعود لأمهات وآباء وأجداد وأبناء وبنات، لقد كانوا أستراليين يعتنقون الإسلام ويستحقون نفس القدر من الكرامة والاحترام الذي يحظى به أي أسترالي آخر. وكانت قبور في الموقع نفسه قد تعرضت للتدنيس سابقا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بونتا.

داي في شهر ديسمبر 2025. وذكرت الجمعية الإسلامية اللبنانية إن إحدى الحوادث السابقة تضمنت إلقاء رؤوس خنازير على القبور في مقبرة النور، وأشارت إلى أنها تتعاون مع الشرطة للعثور على المسؤولين عن الحادثة الأخيرة، كما تعمل إدارة المقبرة حاليا على تركيب كاميرات مراقبة وتطبيق تدابير أمنية إضافية. وصرح متحدث باسم الشرطة بأن تحقيقا يجري حاليا وإن عمليات البحث والتحري مستمرة. سيدني. شكر مجلس الجالية السورية الأسترالية دعوة عضوة البرلمان عن منطقة أوبن ليندا فولز، والذي تم بحضور عدد من ممثلي الجالية الأخرى في لقاء جمعه لتبادل الخبرات والتعرف على الخدمات والمبادرات التي تقدمها مختلف الجاليات لأفراد مجتمعاتها. وحضر هذا اللقاء رئيس المجلس الدكتور سامي سراج ونائبه الأستاذ فراس صلان وأمينة السر أستاذة هالة هنداوي. وتخلل اللقاء عشاء جمع الحاضرين، وكان فرصة قيمة لطرح أبرز القضايا وكذلك التحديات التي تواجه الجالية السورية، والاستماع إلى الخدمات التي يقدمها مكتب النائبة ولا سيما في مجالات الإسكان، وكذلك المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها أبناء الجالية الكرام. كما ناقش الحضور خلال اللقاء موضوع العقوبات المفروضة على سوريا من الجانب الأسترالي، وأوضح موقفه وضرورة إعادة النظر في استمرار هذه العقوبات في ظل التغييرات التي طرأت على مواقف عدد من الدول والجهات الدولية تجاه العقوبات على سوريا. هذا وقد أبدت النائبة تفهما واهتماما بالموضوع، ووعدت بالمساعدة في ترتيب لقاء مع الجهات والأشخاص المعنيين لمناقشة هذا الملف بشكل أوسع مع وزيرة الخارجية أو نائبها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وقال إن القوات تتقدم بثبات نحو معاقل الحوثيين. من ناحيته أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص بصواريخ ومسيرات. في المقابل قال المتحدث باسم التحالف إن اعتداءات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها، وإن التحالف مستمر في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية تحفظت بجدية على شن ضربات في اليمن لأن ذلك قد يصرف الانتباه عن إيران. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي وقت سابق قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيف إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. في سياق متصل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بمخطط هجوم مشتبه به. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى أو مصادر في مستشفيات القطاع أفادت باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع ودير البلح في الوسط وخان يونس جنوبا. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة 4 أشخاص إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة بيت أمرين قرب نابلس. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، بداية بالتطورات اللافتة في اليمن. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. بداية إذا أردنا أن نقف على تطور المشهد عسكريا انطلاقا من التصريحات الرسمية.
1: سلام، الوضع العسكري يتسارع بشكل كبير، ليس له استقرار محدد، خريطة السيطرة تتغير بين وقت وآخر تقدما وتراجعا، لكن هناك بعض الاختراقات التي استطاع الحوثيون أن يحققوها خلال الفترة الماضية، اختراقات وليست سيطرة، بمعنى تسللات لبعض المناطق ودخول فيها ثم تعامل من الطرف الآخر كر وفر فيها، ليس هناك سيطرة حقيقية على الأرض حتى الآن. ما يرشح حتى اللحظة هو تقدمات أو دخول للحوثيين لبعض المناطق والأرياف في الريف التعزي وقيام بعمليات أشبه بحرب عصابات ثم يتم الانسحاب إلى مواقعهم، لكن الثبات النسبي هو ما بقي في الساحل وهي باب المندب وساحل مخا، هذا هو الأكثر استقرارا حتى اللحظة.
0: يعني يمكن فهم التحركات الحوثية باتجاه تخفيف الضغط عن الساحل ولفت النظر فقط إلى مناطق، يعني اتخاذ سياسة الهجوم مقابل الدفاع.
1: هم اتخذوا سياسة الهجوم حتى اللحظة، الاندفاع نحو مناطق خاصة المناطق التي هي تعتبر حديقة خلفية للساحل إذا جاز التعبير، وهذه المناطق كلها تعتبر امتداد خلف للساحل.
0: كيف تبدو تعز ضاغطة على القوات الحكومية في هذه
1: الفترة؟ هناك بالحقيقة ضغط من الحوثيين من خلال محاولة خنق المدينة خاصة بحصارها وقطع الطريق الأخير فيها وهو الطريق اللي يؤدي إلى عدن. حاولوا أن يدخلوا في هذه الأماكن ويحققوا بعض الإنجازات إلى حد ما.
0: إعلان ما أعلنه رشاد العليمي عن عمليات عسكرية لاستعادة كافة الأراضي اليمنية، أليس أمر متأخر من حيث الإعلان لأن الجبهات مفتوحة في مناطق عديدة، أليس كذلك؟
1: بلى، الجبهات مفتوحة. الإعلان قد يبدو لكثير من المراقبين أنه متأخر، هو الإعلان بمثابة ترسيم للحرب، بمعنى أن الحرب كانت تقوم من دون غطاء رسمي، بدأت بشكل غير رسمي من قبل الحكومة، الآن رسمت بمعنى صارت كل هو إعلان سياسي عسكري اجتماعي ينقل الحالة القائمة من دون غطاء رسمي إلى الغطاء الرسمي ونقل البلاد إلى العمليات العسكرية المزمنة والمرتبة. وبالتالي قد يكون تأخر إلى حد ما بحسب بعض المراقبين، لكن قد تكون التأخير لها اعتبارات وحسابات خاصة يراها المسؤولون أنها هذا هو الوقت الأنسب لإعلانها، حتى ولو كان الحوثيين قد استطاعوا أن يحققوا بعض المكاسب على الأرض.
0: التركيز على تعز، لكن هناك استهداف لصعدة، هناك استهدافات أيضا في مأرب ومناطق في الوسط، ضعنا في سياقها.
1: فيما يتعلق بعد الإعلان الرسمي للحرب، هو سيكون هناك أمام خيارين، إما أن تقوم عملية عسكرية شاملة متزامنة منسقة في وقت واحد لكل المناطق المطلوبة وخاصة مناطق الشمال في صعدة وصنعاء وعمران كعملية واحدة لدخول صنعاء، هذا إحدى الخيارات أو إحدى السيناريوهات. والسيناريو الآخر قد يكون متدرج، بمعنى استعادة بعض المحافظات حسب الأولوية عند صانع القرار، مثلا الحديدة، الجوف، كذا، قد يكون هذا أيضا أحد الخيارات. بمعنى الآن نحن لم ينتهي 24 ساعة عن إعلان الحرب رسميا، أكيد هذا الأمر يستدعي أن يكون هناك عمليات برية وليست عمليات جوية، لأن العمليات الجوية قد استهلكت، وبالتالي هذه العمليات البرية تخضع لتقديرات غرفة عملية مشتركة. إذا كان هناك غرفة عملية مشتركة لكل التشكيلات العسكرية، ستحدد بما يبدأ بها وبما ينتهى.
0: النداء للمواطنين في بعض المناطق لربما التحرك ضد الحوثيين، ما مرد ذلك؟
1: هو نوع من النفير أو نوع من التعبئة، هو طبعا خاصة في تعز ومناطق كثيرة هناك في ممانعة مع الحوثيين، لأنهم لا زال ينظر إليهم على
0: أنهم لهم حاضنة أو لا في
1: ليست
0: هذه المناطق.
1: لهم حاضنة كبيرة حتى في صنعاء، بعض الأحيان في مبالغات أن صنعاء أو غيرها حاضن الحوثيين. الحوثيين ينظر لهم بالمجمل بالوعي العام أنها جماعة تمردت على الدولة وانقلبت وليست معترف بها دوليا ولا إقليميا، وبالتالي يتعاملوا معها على هذا الحال، حالة أمر واقع، سلطة أمر واقع وليست سلطة شرعية معترفة. ولذلك عند الإنسان غالب الناس يبدو هذا الوعي في السلوك يتعامل معه. لا يعني هذا أن الحوثيين ليس لهم قاعدة شعبية أخرى، أكيد لديهم قاعدة، لكن في المجمل العام هذا الإحساس في البدايات أنها جماعة سيطرت بحكم الأمر الواقع.
0: إضاءة على الوضع الإنساني إثر هذه المعارك، وما الذي يتوقع في هذا الإطار؟
1: هو اليمن أصلا بلد هش خدماتيا واجتماعيا منذ اندلاع هذه الحرب قبل 12 سنة. الوضع الإنساني صعب وبالغ الصعوبة، الوضع الاقتصادي منهار جدا، ليس بسبب هذه الحرب وإنما هي الحرب لها فترة طويلة، وبالتالي هذا انعكس على النزوح وحركة اللجوء والانهيار الخدمات طبعا وتوقف الرواتب، فينعكس كثيرا على حالة المواطنين بشكل يقيني.
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على كل هذه الإيضاحات. على الصعيد الإنساني، تتواصل معاناة آلاف العائلات اليمنية النازحة إلى تعز، والتي أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة أن عدد أفرادها يفوق 100,000، ويعاني هؤلاء من نقص في الغذاء والدواء بسبب تفشي الأمراض وضعف الاستجابة الإنسانية.
2: شو مرضك؟
3: مرض الهطل.
4: الستينية آمنة قصدت مدينة تعز لإجراء عمليتين جراحيتين، وقطعت مسافة تتجاوز 400 كيلومتر بحرا انطلاقا من شمال محافظة حج المحاصرة إلى مدينة تعز المحاصرة أيضا. لكن ومع سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي واستهدافهم لأي تحرك عبر البحر، تعقد مسار عودتها إلى قريتها.
5: ما عندك يا ربو؟
2: الآن
5: ربو عندها.
4: وخلال حديثنا معها باغتتها نوبة ربو مفاجئة، بينما يروي ابنها ضيف تفاصيل رحلة والدته الشاقة عبر البحر.
6: تعثرت الوالدة، تعبت، أرهقت،
3: يعني بدل ما خرجناها من مرض مرض بس مره طلع لها عده امراض من السفر والتعب لان مسنه ومشي بس كثير من المواطنين الذي خرجنا وخرجنا عبر البحر ميدي للخوخه وعانينا في البحر من الرياح من الهواء الفجايع.
4: آمنة واحدة من 38 شخصا وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة تعز نتيجة حرب الحوثيين، وتحولت رحلة علاجهم إلى سؤال انتظار مفتوح: متى يحين موعد العودة وكيف؟
6: عبر منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية يناشد هؤلاء العالقون مساعدتهم لتتسنى لهم العودة إلى ديارهم بعد أن تقطعت بهم سبل الرجوع برا وبحرا، في حين يعيش آلاف النازحين ممن فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي يوميات نزوح قاسية دون أمل في عودة قريبة.
4: منذ بدء تصعيد الحوثيين الأخير تأرجحت حياة تغريد وأطفالها الخمسة اليتامى بين أربعة مخيمات في الريف الغربي لمدينة تعز، آخرها الغزالية حيث تقيم وسط ظروف قاسية عجزت فيها عن توفير كلفة علاج ابنها المريض ذي العامين.
7: لما نزحته يعني مشينا ليل وشلت الحمار حقه حملت الله أطفالي بس حتى معه حملناش حتى عايش يعني ناكل معه، نحن خفنا من الحرب أقينش نمشي وحط علينا مطار معه وسنة ونقع نحن شمت من الأمطار ولا القهون خاسعين والشمت فوق نحن.
4: وفي المخيم الذي يفصله أقل من 40 كيلو مترا عن خطوط المواجهة تلتقي معاناة عشرات الأسر هنا ممن اكتوت بنار الحرب المستعرة. خيام مهترئة يتفشى فيها المرض والجوع بين النازحين مع غياب لكل الخدمات الأساسية.
8: تمر محافظة تعز وضع إنساني سيء، يبلغ عدد حالة النزوح اليوم إلى أكثر من 100,000 نازح منهم نساء ورجال. تدخلات المنظمات بشكل ضعيف لا زالت، نتكلم اليوم عن 20 منظمة مدخلة في محاور عدة.
4: وبين عالقين يترقبون العودة ونازحين فقدوا منازلهم يتسع تصعيد الحوثيين بلا توقف باتجاه مركز المدينة التي تحتضن أكثر من 100,000 نازح في حصيلة غير نهائية. مها علي، الجزيرة، تعز.
0: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، فقد قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وفي وقت سابق قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، نتابع معك إذن آخر المواقف الأمريكية.
9: نعم، في أحدث المعطيات عبد السلام، الولايات المتحدة سحبت كل قاذفات البيوان من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، وهي القاعدة التي كانت تنطلق منها الضربات العسكرية على إيران. وول ستريت جورنال والتي كانت أول من كشف هذا الخبر نقلت عن مسؤولين في الواقع بأن السبب مرتبط بمخطط للحرس الثوري الإيراني لاستهداف القاذفات وأيضا للعاملين في القاعدة. نيويورك تايمز من جانبها قالت بأن معلومات جديدة وصلت خلال الساعات 24 الأخيرة وبأن الانسحاب كان سريعا لدرجة أن بعض القاذفات غادرت قبل أن تجهز طائرات التزود بالوقود. البنتاغون أكد في بيان نشرته الول ستريت جورنال عودة القاذفات إلى الولايات المتحدة، وقال بأنها جاهزة لتنفيذ ضربات انطلاقا من الأراضي الأمريكية. بالتوازي مع ذلك، وزير الطاقة كريس رايت سئل اليوم عن اجتماع كامب ديفيد الذي عقده فريق الأمن القومي يوم الجمعة الماضي لبحث الخطوة التالية بشأن الحرب مع إيران. رايت لم يكشف نتائج الاجتماع، لكنه قال بأن الإدارة تضغط اقتصاديا وتستعد في الوقت نفسه لكل الاحتمالات من الناحية العسكرية، خاصة مع تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. وهذا يلتقي مع ما قاله ترامب في تصريحات يوم أمس بأن أمامه قرارا بشأن إيران، وبأن الهدف بحسب ترامب سيتحقق إما بالطريقة السهلة أو الصعبة وفق تعبيره. وهي تصريحات جاءت أيضا بعد كلام بيت هيكسيت وزير الحرب الأمريكي بأن على إيران أن تتخلى عن برنامجها إما بشكل طوعي، وإلا فإن ذلك سيتم من خلال القوة العسكرية. لكن هذا الخيار، خيار القوة العسكرية، له أيضا تكلفة داخلية. وزير الطاقة عندما سئل في مقابلته مع سي بي اس عن هذا المعطى قال بأن ترامب كان يعرف بأن الحرب سترفع أسعار الطاقة، لكنه قبل بذلك لأنه يسعى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنه توقع أيضا أن تتراجع الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي، وقال بأنه لا توجد في نفس الوقت ضمانات بشأن ذلك. في المحصل عبد السلام، الإدارة ترفع الجاهزية العسكرية خاصة مع إرسال حاملة الطائرات تيودور روزفلت للمنطقة، بانتظار أيضا طبيعة الرد الذي ستقدمه طهران على الرد الأمريكي على مقترحها بشأن حل هذه الأزمة. لكن أي تصعيد قبل الانتخابات في الواقع ستكون له تكلفة داخلية فيما يتعلق بأسعار الوقود، وهو ما يسعى ترامب على ما يبدو لتفاديه، ولهذا يكثف الحديث عن نهاية قريبة للحرب بعد هذه الانتخابات من دون أن يوضح كيف سيتم ذلك وبأي مسلك، هل مسارا تفاوضيا أم تصعيدا عسكريا. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. نرحب بضيوفنا. ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران الدكتور عباس خمايار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور محمد الشرقاوي في محاولة لفهم التصور العام لهذا الوضع القائم. هل هو غموض بين السيناريوهات؟
10: ليس غموضا بقدر ما هو مناورتان منفصلتان. ترامب قلل من قيمة الاقتراح الإيراني الأخير بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام. أيضا إشارة طهران إلى أنها قد تبدي بعض المرونة بالنسبة لليورانيوم على التخصيب. فبالتالي الإيرانيون يقرؤون في هذا الرد الفاتر أنه لا يبالي ترامب حقيقة بما قدمه، وبهذا ينعكس سلبا على أجواء تصعيدية بدأت الآن تلوح في الأفق. ترامب ووزير الحرب هيكسيت يتحدثان عن مرحلة جديدة، مرحلة صدام، مرحلة مواجهة، لا يتحدثان بمنطق البحث الجاد عن مسار تفاوضي. هذا ينعكس أيضا سلبيا على الوسيطين الباكستاني والقطري في كيف السبيل إلى الجمع بين ما يريده ترامب من ناحية يريد مفاوضات بالقوة، وأيضا ما يريده الإيرانيون التمسك بمذكرة التفاهم أو البناء عليها بشكل أو بآخر. باختصار نحن الآن في مرحلة تجميد الصراع حتى المرحلة المقبلة، ويبدو أن ترامب ربما قد يجمع بين الخنق الاقتصادي وضربة عسكرية.
0: دكتور ريتشارد، ما الذي ترجحه أنت للخروج من هذا الجمود الذي يتحدث عنه الدكتور الشرقاوي؟
11: أنا لا أتوقع حقيقة تغييرات كبيرة قبل الانتخابات الأمريكية. أعتقد أنه بعد الانتخابات فإن الرئيس ترامب قد يشعر أنه يديه حرة بشكل أكبر من أجل التصعيد إذا ما رأى ذلك الأمر مناسبا، وربما أيضا قد يقوم بتقديم تنازلات أكبر. اتفاقه الأولي مع إيران في مذكرة التفاهم تم انتقاده على أن تم رؤيته على أنه تصالحي ويقدم الكثير من التنازلات. بعد الانتخابات سيكون أكثر حرية في قبول مثل ذلك العرض. في الوقت الحالي إذا ما كان يأمل الإيرانيين أن الرئيس ترامب سيلحق به هزيمة كبيرة ولم يتحقق هذا الأمر، لربما الإيرانيين قد يرغبون بتقديم تنازلات أكبر في تلك الحالة.
0: سيد خمير، لماذا حتى هذه اللحظة لا رد إيراني على ما طرح أمريكيا من تعديلات؟
12: نعم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين، صباح الخير. الحقيقة يعني هو الرد لم يأتي، أتى متأخرا الرد الأمريكي، وكلما سرب عن الإيرانيين بأنه سيردون على هذا الرد، لكن ما نعرفه هنا الآن هو تشاؤم سيد الموقف. لا أحد يتصور بأن من خلال الرد الأمريكي نستطيع نصل إلى نتيجة هي دوامة وسمفونية قديمة قد رجعتنا مرة ثانية إلى المربع الأول، وخاصة التصريحات وزير الحرب والتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب كلها تدل بأن هناك يعني القرار هو كما كان، إما إيران أن تستسلم بصورة كاملة بالشروط الأمريكية، إما ستكون هناك ضربة عسكرية. وحتى لو كان الرئيس الأمريكي يريد أن يهدئ هذه الأمور إلى حين الانتخابات المصرية، ولكن النبرة العدائية والنبرة الهجومية ما زالت واضحة. يعني كيف هو يريد هذا الهدوء وهذا نبرته، فكيف إذا انتهت الانتخابات النصفية؟ فبالتأكيد ستكون هناك ضربة أمريكية، وهذا ما نقرأه عن بعد، لكن هذا هو ربما يكون الأقرب للواقع. لذلك لا أتصور الإيرانيون يسمحون بذلك ويبقون على هذا الحالة اللا حرب واللا سلم، وفي نفس الوقت يعني يخضعون لهذا الحصار الاقتصادي والبحري إلى هذه المدة التي تعتبر مدة ليست بقصيرة. التشاؤم نعم سيد الموقف، ولكن أتصور هناك ستكون حركة ما لسد هذا الحصار ولكسره، وربما هو هذا سيؤدي إلى معضلة جديدة في المنطقة.
0: وهنا دكتور عن المقدمات لأي توافق في أثناء نقاش أي حل لأي صراع، هل توفرت أثناء تبادل الرسائل عبر الوسطاء؟
10: يبدو أن أعلى منسوب من التقارب، ولا نقول من التناغم، بمعنى التقارب المبدئي كان خلال شهر يونيو، في 17 من يونيو الماضي، عندما وصل التقارب ذروته من خلال التوصل إلى توقيع كل من ترامب وبيزشكيان على مذكرة التفاهم. ونحن الآن بعيدون هذه بكل البعد عما تحقق قبل 4 أشهر تقريبا، يعني بمعنى نحن في أكتوبر الشهر الرابع على إعلان مذكرة التفاهم. الآن إذا تأملنا تصريحات 4 مسؤولين، ترامب وهيكسيت في البيت الأبيض، قاليباف ومحسن رضائي في طهران، هذه المواقف أحدث هذه المواقف تنبئ للأسف أن هناك نذير مواجهة، بمعنى أن ما تحقق في السابق من خطاب التسوية أو خطاب السعي إلى مفاوضات يتبدد الآن. لحظة نيويورك التي كانت دبلوماسية، حضر فيها بيزشكيان، حضر فيها الرئيس ترامب، اجتمع فيها المسؤولون أو الممثلون الإيرانيون مع الأمريكيين، مع ويتكوف، مع كوشنر، كل هذه التحركات الآن تصبح خاوية الوفاض. يعود بيزشكيان ويصطدم بحقيقة أن الاقتراح الإيراني لم يستجب له. إذن أرى أن هناك تحول نحو التشدد في الموقف الإيراني، والآن ترامب وحتى فانس وهيكسيت جميعهم الآن يتحدثون عن الخيار العسكري. إذن أعتقد أن الثغرة أو الفجوة تكبر وتبعدنا كيلومترا مرة أخرى عن فكرة المفاوضات، ولذلك أرى أن تاريخ الانتخابات الأمريكي على مستوى الكونغرس تاريخ مهم، قد تسبقه ضربة قد تلحقه ضربة لاحقة، لكن بين آخر أسبوع من أكتوبر وأول أسبوع من نوفمبر أعتقد أن ترامب عازم على شيء ما قد يكون مفاجئا من حيث مدى الأضرار التي ستلحق بالإيرانيين.
0: دكتور ريتشارد وايت، ربما ما يطرحه الدكتور شرقاوي يلقى أيضا رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة لدى عدد من المحللين، والسبب أن الرئيس الأمريكي كان حريصا على توقيع مذكرة التفاهم، حتى أنه قيل إنه استعجل فيها ومنح الإيرانيين أمورا لم يكن يحلم بها أي إيراني في تلك الفترة، واعتبروها نجاحا دبلوماسيا إيرانيا. هذا التروي الآن في اتخاذ قرار سواء بالتصعيد العسكري أو توقيع اتفاق مع الإيرانيين، هل يبنى على هذا المنطق؟
11: يبدو أن الأمر محق، يبدو أنك محق، لا نعرف ما الذي يفكر فيه ترامب في حقيقة الأمر، لكننا هنالك نحن قلقون من التنازلات الكبيرة في مذكرة التفاهم أو أي اتفاق، بالتالي نحن ربما نرى نهجا صبورا حذرا من الإدارة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك المزيد من النجاحات مؤخرا في المواجهة الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. تمكنت الولايات المتحدة من تحديد صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، وفي نفس الوقت كان هنالك تقارير في مسألة إعادة صادرات النفط والغاز عبر المضيق عن طريق استخدام بعض التكتيكات الذكية. بالتالي هذا الأمر يجعل الرئيس ترامب يشعر أنه في وضع أفضل. سأختلف بكل احترام مع ضيفك بالاستوديو، لا أعتقد أن الإيرانيين ربما سيتفاجؤون بمسألة المقترح الذي تم عرضه عليهم خلال اجتماعات الجمعية العامة. أعتقد أن تلك الشروط كانت ربما لصالح إيران ربما أكثر من مذكرة التفاهم. الأمر يتطلب من الولايات المتحدة تقديم بعض التنازلات مقدما من أجل إعادة مثلا الحصار ورفع الأسعار عن بعض الصادرات وبعض أيضا الأصول، وكان هنالك ربما حديث عن البرنامج النووي وفتح المضيق بدون الحديث عن الشروط عمن سيسيطر على المضيق أو مثلا الرسوم التي قد تفرض أو إدارة المضيق. بالتالي أعتقد أن الطرفين ينتظران ولا يتفاوضان بشكل جدي فيما يتعلق بمقترحاتهم المتبادلة.
0: وهنا سيد خمايار، هل إيران تعي ذلك وتتعامل بذات الهدوء والتروي في صياغة الرد بحذر بحيث يمنع التصعيد لكنه لا يعني التنازل أثناء النقاش؟
12: بالتأكيد المفاوض الإيراني لا يستطيع أن يتنازل، لأنه الحقيقة هو يعتبر ورقة مذكرة التفاهم مكسب. وعلى فكرة كما يعني تفضل أستاذ محمد، هذه المذكرة لن تهدى من قبل الأمريكيين، وإنما الميدان هو فرض على أمريكا التنازل والمكاسب الإيرانية والفشل الذريع الأمريكي في تحقق أهدافه الأولى التي أعلنها ومن خلالها قام بالجرائم الكبرى من اغتيال القيادة السياسية والعسكرية والدينية، ومن ثم عدم استطاعته لتأجيج الشارع الإيراني. كل هذه الأمور أدت إلى الفشل في الميدان، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جهود الوسطاء القطريين والباكستانيين التي استمرت على مدى 3 أشهر، والعمانيين أيضا 3 أشهر، اضطر أن يركن لهذه المذكرة والرسيل الرئيس الأمريكي وقع على ذلك. ولكن عندما واجه معارضة من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري حتى هو اضطر أيضا إلى التنازل، لذلك لن تهدى هذه المذكرة للإيرانيين بقدر ما هو كان نوع ترجمة للانتصارات الميدانية والصمود الإيراني. على أي حال لا أتصور أحد يستطيع أن يعني يتجاوز هذه المذكرة الآن. ويوم أمس على بعض أصوات النخب تنتقد الرئيس تنتقد السيد محمد باقر قالباه بأن الأمريكيون عندما يتحدثون بهذه اللغة ويكرر الرئيس الأمريكي موضوع التنازل الإيراني وضرورة الاستسلام، إذن ما هي جدوى المفاوضات مع الأمريكيين؟ ويستند إلى ما قاله الإمام الخميني في بدايات القرن الماضي أو في ثمانينيات القرن الماضي عندما واجه حربا استمرت 8 سنوات، كان يقول بأن الصمود هو الذي يستطيع أن يوجهنا إلى الانتصار.
0: لكن الصمود من أي نوع؟ سأعود إليك في هذه النقطة سيد دكتور شرقاوي. الحديث عن سيناريو التصعيد بعد هذا الهدوء لا زال قائما، لكن ماذا عن سيناريو التطبيع مع الحالة القائمة لا حرب لا سلم؟
10: هذا احتمال وارد إلى غاية يوم الانتخابات على مستوى الكونغرس، ولا يبدو أن ترامب في هذه المرحلة قد يعني قرر الاستراحة إلى هذا الخيار. لا يبدو، لا، المسألة عندما ننظر إلى إرسال 2000 من قوات البحرية إلى الخليج، عندما نرى أن روزفلت وهي ناقلة الطائرات الثالثة تصل إلى المنطقة، هناك عتاد عسكري وهناك خطة، وهيكست وزير الحرب يبدو نشطا في هذه المرحلة، ويسنده في ذلك كل من وزير الخزانة بيسنت ووزير الطاقة كريس ريد، كلاهما يعززان فرضية أن الخنق الاقتصادي يفعل فعلته الآن في إيران، وكل ما نحتاج إليه ضربة عسكرية. هنا أعتقد منبع القراءة العسكري أو عسكرة الموقف قريبا لدى ترامب. في المقابل، لماذا نحن في هذه اللحظة نتحدث أنا وأنت عن التصعيد أكثر من الخيار الدبلوماسي؟ أعتقد أن لحظة سويسرا مذكرة التفاهم تبددت تماما، اللحظة الدبلوماسية الثانية وهي الأمم المتحدة أيضا يضمحل الأمل فيها. لماذا؟ لأن كلا الطرفين لم يهتدي بعد إلى أن المفاوضات في حد ذاتها هي عملية تركيبية بروح إيجابية. كل طرف يعتقد أن لديه من القوة ومن العلو أنه يملي، وحتى عندما يطرح أي مشروع كان مذكرة التفاهم أو كان الاقتراح الإيراني يصبح مناورة يفتعلها هذا الطرف أو ذاك. فللأسف لم تحن بعد، وخاصة أن كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر هو الذي يستنزف، هو الذي يضعف اقتصاديا، وإلى ذلك لم نصل بعد حقيقة إلى الإرادة الحقيقية لكي ينظر الإيرانيون والأمريكيون في عين بعضهم البعض ويتفقون على الإخلاص لمسار المفاوضات.
0: دكتور ريتشارد، عند هذه النقطة رفاهية الوقت موجودة، هل تتوقع أن لا يقدم الرئيس في حال عدم الرد الإيراني بما يريده، لا يقدم على عملية عسكرية قبل الانتخابات؟
11: لا أعتقد ذلك. إذا ما كان هذا الأمر خيارا فإن القيام بذلك سيجعل من قضية الحرب أكثر أهمية وحاضرة في أذهان الناخبين. تظهر الاستطلاعات أن الحرب لا تحظى بشعبية، لكنها ليست القضية الأهم للناخبين، بالتالي ربما هم يركزون على قضايا أخرى مثلا الهجرة أو قضايا أخرى، لكنه إذا ما استأنف أي عمل عسكري واسع النطاق فإن الخطر سيكون أن الناخبين ربما سيعبرون عن آرائهم السلبية في صناديق الاقتراع. لكنني في حقيقة الأمر أنا قلق أكثر من التصعيد الإيراني قبل أي تصعيد أمريكي محتمل، لأنه في الوقت الذي نتناقش فيه أعتقد أن الإيرانيين قد وجدوا أنفسهم في موقف غير جيد نتيجة الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية وضعتهم في موقف صعب للغاية، وهنالك أيضا قبضتهم على المضيق ربما تضعف، وقد هنالك نفط وغاز يخرج من المضيق لكن ليس من إيران، وأيضا قد ننظر إلى ما حصل إلى في اليمن قد عكس بعض هذه المكاسب، لكن من المحتمل أيضا أن الإيرانيين قد يقرروا أن يصعدوا مرة أخرى كما قاموا بذلك عن طريق الهجوم على القواعد الأمريكية في الأردن أو على السفن التجارية من أجل إعادة تأسيس وفرض سيطرتهم على المضيق وكسر الحصار الاقتصادي الأمريكي.
0: سيد عباس خمار، ما احتمال أن تذهب إيران إلى التصعيد من جهتها قبل إكمال هذا المسار للتفاوض؟
12: ما يعني لا أعرف هل كلمة التصعيد الإيراني هو في محله أم لا، ولكن في النهاية يعني استمرار هذا الاعتداء والعدوان بشكل الاقتصادي وبشكل الحصار البحري والاستمرار في حالة الحرب اللا حرب ولا سلام، بالنهاية هذا لن تستطيع أن تتحمله طهران، وفي نفس الوقت لا تريد أن تعطي الذريعة بأنها هي التي بدأت بأي عمل عسكري يؤدي إلى ردود فعل كبيرة ربما لن تؤمن المنطقة كلها. لكن في نفس الوقت كما قلت هذا الأمر غير مجدي للإيرانيين، ولا تستطيع طهران أن تبقى على هذه الحالة، ستكون هناك حركة ما وهذا هو المتوقع. الإيرانيون مستعدون لهكذا مواجهة، استطاعوا من خلال هذه الفترة وقف إطلاق النار الوقف إطلاق النار النسبي استطاعوا أن يجهزوا ويعيدوا بناء أنظمتهم الدفاعية التي الآن أخذت طابعا هجوميا بعد التعيينات الأخيرة وبعد وربما الحصول على بعض المعدات العسكرية الدقيقة والمهمة وتطويرها. لذلك أتصور هذه الحالة غير مرغوبة فيها إيرانيا، وستكون هناك حركة جديدة ربما تغير كثير من قواعد اللعبة في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. نشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ونشكر ضيفنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وصلت إلى مطار النجف أول رحلة للطيران المدني الإيراني في إطار استثناء حصلت عليه الحكومة العراقية من الإدارة الأمريكية. مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد واكب وصول رحلة الشركة الإيرانية إلى المطار ورصد عن قرب الأجواء هناك.
13: هذه هي الرحلة الأولى لشركة طيران كاسبيان الإيرانية التي تصل من مطار مشهد إلى مطار النجف الدولي جنوب العاصمة العراقية بغداد، وهي واحدة من 6 رحلات ستصل هذا اليوم ضمن الاستثناء الذي حصلت عليه الحكومة العراقية من الإدارة الأمريكية باستثناء الطيران المدني الإيراني إلى مطار النجف الدولي لأسباب تتعلق بالسياحة الدينية والعلاجية. هذا الاستثناء يصل في حده الأقصى إلى 40 رحلة يوميا. المسؤولون في مطار النجف الدولي الذين تحدثنا إليهم قالوا إن هناك طلبا عاليا جدا على السفر إلى مطار النجف الدولي، وأنهم يتوقعون أن يصل العدد إلى حده الأقصى في غضون يومين 2 فقط وفقا لتلك الحجوزات.
14: بدأت الحكومة العراقية من أجل عودة الطيران الإيراني إلى مطار إلى المطارات العراقية بشكل عام، لكن الذي تم استثناؤه في مطار النجف الأشرف فقط. بسبب الخصوصية الدينية والاجتماعية تمثلها محطة النجف الأشرف.
13: كانت الحكومة العراقية قد حصلت على هذا الاستثناء نظرا لهذه الأسباب الخاصة بمحافظة النجف. الاستثناء يقتصر فقط على مطار النجف من وإلى كافة المطارات الإيرانية ولجميع خطوط الطيران المدني الإيراني باستثناء شركة مهام فقط التي حضرت الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية طيرانها إلى الأراضي العراقية وإلى مطار النجف الدولي. طبعا هذا الاستثناء جاء عقب احتجاجات شعبية كبيرة شاركت فيها فصائل عراقية مسلحة نظرا للحظر الذي فرضته الحكومة العراقية كما قالت على الطيران المدني الإيراني، وينتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تهدئة الشارع العراقي وأيضا إلى المساعدة في كثير من الملفات العراقية الأخرى وبالأخص ملف حصر السلاح بيد الدولة الذي تصر الفصائل العراقية على أن يتم بعد الانسحاب الأمريكي وبعد أيضا رفع الحظر عن الطيران المدني الإيراني. عبد الفتاح فايد، الجزيرة، النجف.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال في غزة ودير البلح وخان يونس أمس الأحد. تبنى حزب الخضر البريطاني رسميا موقفا مناهضا للصهيونية عقب تصويت أعضائه على قرار يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية خلال المؤتمر السنوي للحزب والمنعقد في برايتون. وينص القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين على التزام الحزب بدعم تحرير فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في العودة، كما يطالب القرار بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب دعوته لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
15: الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية، هذا عنوان قرار وصف بتاريخي لحزب الخضر البريطاني صوت عليه هنا خلال اجتماعه السنوي في برايتون، ليصبح بذلك أول حزب بريطاني رئيسي يتبنى موقفا رسميا ضد الصهيونية. القرار الذي اقترحته مجموعة الخضر من أجل فلسطين حظي بأغلبية 1022 عضوا مقابل رفض 813 عضوا آخرين، وينص في بنوده على تبني الحزب لسياسة ترفض الصهيونية وتساويها بالعنصرية، وتؤكد على ضرورة عدم المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. هذا القرار يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في كامل فلسطين التاريخية تقوم على أساس المساواة في الحقوق بين كل مواطنيها، ودعمه أعضاء يهود بالحزب يعارضون السياسات الإسرائيلية. هذا الموقف لحزب الخضر جاء أثر نقاش داخلي وصف بالحاد بين مؤيد ومعارض، والحزب معروف بمواقفه المناهضة للإبادة ولجرائم الحرب في غزة وأيضا للانتهاكات الإسرائيلية في كل الأراضي الفلسطينية. حافظ مريبح، الجزيرة، برايتون، جنوب بريطانيا.
0: في البرازيل بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافسا بين تيار اليسار ممثلا بالرئيس الحالي لولا دا سيلفا وتيار اليمين ممثلا بنجل الرئيس السابق فلافيو بولسونارو. وأشارت النتائج الأولية لفرز ثلثي أصوات الناخبين إلى تقدم المرشح فلافيو بولسونارو، وهذا التقدم كان كبيرا على الرئيس لويس لولا دا سيلفا، وحصل السيناتور بوليسونارو على 49.60% من الأصوات. نتابع هذا المشهد من ساو باولو، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة حسان مسعود. ما الذي يتابع الآن حسان؟
16: نعم بالفعل، هذا التقدم ما زال متواصلا لمرشح اليمين فلافيو جايير بولسونارو ونجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو المرشح الذي كان تضعه استطلاعات الرأي ثانيا. لكن المختلف الآن أن التقدم الذي كان يحظى به المرشح اليميني كان بمقدار يمكنه من الوصول إلى الحكم من الجولة الأولى بأكثر من 50%، لكن الآن تراجع ارتفعت نسبته إلى ما دون 50%، وهي الآن 49.5% مقابل 42.25% لمرشح اليسار وهو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وذلك أيضا في إطار الفرز الذي وصل إلى 65% تقريبا من الأصوات. هذا يعني إن تواصلت النتائج بهذه الطريقة أمران مهمان. الأمر الأول هو أن الرئاسة لن تحسم من الجولة الأولى إن تواصلت النتائج بهذا الشكل، وأننا سنتجه إلى جولة ثانية من الانتخابات لمعرفة من الذي سيحكم البرازيل في الانتخابات القادمة وأيضا في المرحلة القادمة في 4 سنوات مقبلة أيضا. والأمر الثاني أيضا هو أن المرشح اليميني هو المتقدم وليس المرشح اليساري، وهو الذي يعطيه فرصة أكبر لأن يكون هو الذي سيفوز بهذه الانتخابات في مفاجأة كبيرة تتخطى استطلاعات الرأي التي ظهرت خلال الأيام الماضية والتي كانت تعطي أفضلية لمرشح اليسار وإن كان بنقطتين فقط. نحن الآن ننظر إلى الانتخابات وإلى نتائجها. ما جرى حسمه حتى هذه اللحظة هو 65% تقريبا من الأصوات، وكان متقدما أيضا ما زال فلافيو بولسونارو ب 59.58% ولولا دا سيلفا ب 42% من الأصوات. نحن الآن في هذه المنطقة المخصصة لإعلان النتائج في داخل المحكمة العليا للانتخابات. هذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة في حال تواصلت فيها نتائج بهذا الشكل في البرازيل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن البرازيل ستتحول إلى اليمين في مرحلة تاريخية تتحول فيها كل قارة أمريكا الجنوبية إلى اليمين ومعظم قارة أمريكا اللاتينية كذلك إلى اليمين. هذا تحول تاريخي ليس سهلا بالنسبة للقارة التي كانت معروفة بأنها ذات هوى يساري، معروفة بأنها عادة ما كان يحكمها أحزاب عمالية، عادة ما ثارت منذ احتلالها واستعمارها من قبل الإسبان وثارت على الإسبان في ثورات عدة جالت دول أمريكا اللاتينية من كولومبيا الكبرى وفي شمال البلاد ومرورا بمختلف أنحائها وصولا إلى أقصى جنوبها في الأرجنتين. الآن القارة اللاتينية تتحول وإن كان بشكل جزئي في هذه المرحلة نحو اليمين، الهوى اليميني يرتفع بشكل كبير وباتت تظهر النتائج بهذا الشكل. حتى وإن لم يفز اليمين في البرازيل إلا أن هذه النتائج حتى الآن هي إشارة على مفاجأة كبيرة تعيشها البرازيل في هذه المرحلة، رغم حكم الرئيس لولا دا سيلفا لثلاث ولايات متواصلة، إلا أنه الآن يقف عند هذا المفترق الصعب من الطرق وأمام نتائج ليست مريحة له على الأقل، وإن كان لم يهزم بشكل كامل لأننا أمام جولة قادمة ثانية إن لم تحسم هذه النتائج من الجولة الأولى. ما يبدو حتى هذه اللحظة وفقا للنتائج التي نراها هو أن التقدم ما زال متواصلا لمرشح اليمين على حساب مرشح اليسار. حتى هذه اللحظة تم فرز 323,000 صندوق اقتراع على مستوى البلاد. هذه الانتخابات انتخابات ضخمة يشارك فيها أكثر من 158 مليون ناخب برازيلي في هذه الانتخابات.
0: وباختصار حسان، في حال عدم الحسم في هذه المرحلة متى ستحسم الأمور؟
16: في حال لم تحسم النتائج من الجولة الأولى في الجولة الثانية عبد السلام ستكون في 25 من أكتوبر الجاري، وهناك لابد أن تحسم الأمور لصالح أحد المتنافسين الرئيسيين، ويبدو واضحا أن المتنافسين اللذين سيذهبان للجولة الثانية في حال لم تحسم من هذه الجولة هما مرشح اليمين فلافيو جاي بولسونارو ومرشح اليسار الزعيم اليساري لولا دا سيلفا وهو الرئيس الحالي للبلاد.
0: حسان مسعود من ساو باولو، شكرا لك. الآن إلى نافذة اقتصادية نتابع فيها هبوط الريال الإيراني إلى مستوى جديد مقابل الدولار مع تصاعد الضغوط الاقتصادية بفعل الحرب والعقوبات. التفاصيل مع محمد مزيمس.
17: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. يتراجع الريال الإيراني أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد مواصلا مسارا هبوطيا حادا يفاقمه ضغط الحرب والعقوبات والحصار وأيضا تراجع تدفقات النقد الأجنبي. الريال الإيراني هبط إلى 2,700,000 ريال لكل دولار، متجاوزا مستواه يوم الجمعة الماضية بأكثر من 150 ألف ريال. ومع هذا الهبوط المتواصل يكون الريال الإيراني قد فقد أكثر من 80% من قيمته، وذلك منذ بداية العام 2026. البنك المركزي الإيراني أعلن عن بيع ما يصل إلى ملياري دولار، وذلك في محاولة لدعم الريال بحسب تقارير لوكالة رويترز. يتزامن تراجع العملة مع وصول معدل التضخم في البلاد إلى 90%، وهو ما يزيد من الضغوط على الإيرانيين مع ارتفاع كلفة الاحتياجات الأساسية والإيجارات. تراجع الريال هذا إضافة

0: انخفاض حركة التجارة الإيرانية. نعرف أن الحصار البحري مستمر على الموانئ الإيرانية، هناك حظر للطيران الإيراني، وبالتالي هناك أيضا شح في العملة الأجنبية في الداخل، لا سيما الدولار واليورو وبقية العملات الأجنبية. هذا الأمر بطبيعة الحال يؤثر بشكل كبير على المواطن الإيراني الذي يلمس كل يوم ارتفاع في بعض أسعار السلع الأساسية. هناك ارتفاع شبه يومي في هذه السلع، مما يؤدي إلى مزيد من التضخم الذي بلغ نحو 90%، وبالتالي قدرة المواطن الإيراني على الشراء تتقلص، حتى أن بعض المصانع والورشات ومصانع الإنتاج تعمل على تسريح عدد من العمال والموظفين، وهذا أيضا يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد. حتى أن الحكومة الإيرانية التي كانت تتحدث ضمن ميزانيتها لهذا العام عن نمو نحو 8%، الآن تواجه انخفاض في معدل النمو في البلاد الذي نزل 10 تحت الصفر، وبالتالي لذلك الكثير من التأثيرات الاقتصادية على البلاد، على الحكومة الإيرانية وعلى المستقبل الاقتصادي. ولكن الحكومة الإيرانية تقول دائما إنها بصدد العمل على تدارك هذا الأمر. كان هناك خلال الساعات الماضية اجتماع للهيئة التنسيقية الاقتصادية في الحكومة الإيرانية، ترأسها الرئيس مسعود بزكيان، كان هناك أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. الجميع بحث مسألة انهيار العملة الوطنية مؤخرا، انخفاض حركة التجارة في البلاد. هناك اعتراف من قبل الإيرانيين على أن هذه العقوبات الأمريكية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. تتحدث طهران رسميا عن أن الظروف الاقتصادية في البلاد هي الأسوأ ربما في تاريخ الجمهورية الإسلامية، لأننا نتحدث كل يوم عن أسعار جديدة للعملات الصعبة، انهيار يومي للعملة الإيرانية، وهذا يؤثر بشكل واضح وكبير على القدرة الشرائية للمواطن.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عمر هواش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. ومن طهران الدكتور أشكان بهرامي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران. مرحبا بك دكتور أشكان. البنك المركزي الإيراني قال إنه سيضخ ملياري دولار لدعم الريال، ولكن إلى أي مدى تعتقد بأن طهران تستطيع الدفاع عن العملة بينما يتراجع في الوقت نفسه أهم مصدر للعملة الصعبة وهو النفط؟
2: في الواقع بالنسبة للبنك المركزي يتخذ مجموعة من الإجراءات، وأشرتم إلى بعض منها من أجل دعم العملة المحلية الريال، وذلك من خلال ضخ ملياري دولار لوقف تهاوي العملة، لكن كما تعرفون هناك أيضا تضخم كبير في البلد، والأسواق تنتظر مخرجات إيجابية للمفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إلى غاية الآن ليس هناك أخبار جيدة.
1: في هذا الإطار تقول السلطات في إيران بأن أزمة الريال هذه ناتجة عن المضاربة والخوف، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه القراءة واقعية؟
2: نعم بالتأكيد هذا صحيح، هناك بالتأكيد مضاربات واسعة النطاق تؤدي أيضا إلى التضخم. إذا ما عدنا إلى فترة التوقيع الاتفاق النووي في 2015 كانت هناك توقعات جيدة، لذلك كان منحنى تطور الريال جيد جدا. الآن الوضع مختلف بشكل

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كين فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مستمعينا الأكارم عند 10:30 بإذن الله. نقابل وعلى الهواء مباشرة الدكتور مصطفى عالم الدين في برنامجه الشفاء مع الدكتور مصطفى، سيجيب مشكورا على كل أسئلتكم الصحية والطبية ويطرح موضوعا جديدا. هذا ونعلمكم أن سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي ستلتقي به مجددا الأخت رانيا البرجاوي غدا الثلاثاء في الموعد المحدد عند 11:00 بإذن الله. إذن الدكتور مصطفى عالم الدين سيكون معنا بعد قليل بإذن الله عند 10:30 تماما. أما سماحة المفتي سيكون غدا في استوديو إذاعة الصوت الإسلامي مع الأخت رانيا البرجاوي عند 11:00 صباحا. هو أيضا سيطرح موضوع ديني وسيجيب على أسئلتكم الدينية. ابقوا معنا، نحن معكم على الهواء.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي مستمعين من أمريكا. هذا الخبر: قال محامو الأمريكية المدانة بالقتل كريستا بايك أمس الأحد إنها ظلت فاقدة للوعي وتحت جهاز تنفس اصطناعي في المستشفى طوال الأيام الأربعة التي أعقبت فشل تنفيذ حكم الإعدام بحقها في ولاية تينيسي، وقد لا يتضح تشخيص حالتها إلا بعد عدة أيام أخرى. ولم يكشف سوى القليل عن حالة بايك منذ محاولة تنفيذ حكم الإعدام بحقها مساء الأربعاء الماضي، ومنذ ذلك الحين ظلت في المستشفى تحت الحراسة بينما يحاول الأطباء تخليص جسمها من الجرعة الكبيرة من عقار البنتوباريبيتال، وهو أحد مشتقات الباريبيتورات، وهي مجموعة من الأدوية التي تعمل كمثبطات للجهاز العصبي المركزي. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت قد استعادت وعيها في أي وقت بعد محاولة تنفيذ حكم الإعدام، قال ستيفن فيرل محامي بايك لشبكة CNN: لم تستعد وعيها حسب علمي. ودعا مجددا حاكم ولاية تينيسي بيل لي إلى خفض عقوبتها. ونجت بايك البالغة من العمر 50 عاما من حقنتين من مادة البنتوباريبيتال، وهي مادة قاتلة عادة، كعقاب لها على قتلها كولين سليمر عام 1995، وكان هذا ثاني إعدام فاشل في تينيسي هذا العام. فقد أوقفت الولاية عملية إعدام في مايو أيار الماضي بعد فشل الطاقم الطبي في سحب الدم من وريد في ذراع السجينة. ويوم السبت أعلن حاكم تينيسي الأمريكية بيل لي استقالة رئيس نظام السجون في الولاية في أول تغيير كبير منذ فشل إعدام بايك. وكان الحاكم قد أعلن يوم الخميس الوقف المؤقت لكل عملية الإعدام في الولاية إثر هذه المحاولة الفاشلة التي فتح تحقيق بشأنها. وأكدت إدارة السجون من جهتها إنها التزمت بشكل كامل بالبروتوكول المعتمد منذ استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية في مايو أيار 2025 بعد توقف 3 سنوات. وكان حاكم الولاية قد أصدر قرارا بوقف التنفيذ أنذاك بسبب قصور في التحقيق من المحلول القاتل الذي استخدم في إعدام أحد المحكوم عليهم. وتأتي هذه الواقعة في سياق تاريخ طويل من عمليات الإعدام التي فشلت أو رافقتها مضاعفات مؤلمة، سواء باستخدام الحقن القاتلة أو سوائل أخرى مثل الكرسي الكهربائي وغازات النيتروجين. وكانت بايك في عمر 18 من عندما قامت هي وصديقها بتعذيب وقتل زميلتهما في المدرسة كولين سليمر في نوبة غضب بسبب الغيرة. وأصبحت لاحقا واحدة من أصغر النساء اللواتي حكم عليهن بالإعدام، ولكن فشل إعدام هذه المرأة مرتين وما زالت على قيد الحياة. والأعمار بيد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل سليمان البضن وآل معمار في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله محمود إبراهيم سليمان البضن، أشقاؤه الحي سميح وغسان وطلال ومحمد والمرحومون مصطفى وعبد القادر وخالد، أعمامه المرحومون نانا ومحمد وأحمد سليمان البضن، أخواله محمود والمرحومون الحج محمد وأحمد وعلي وعمر وضرار البضن، أصيرته لشقيقاته الحج نور الدين الرفاعي والمرحومان حج خضر زريقة ومحمود عيسى، أشقاء زوجته لطفي والمرحوم حسين معمار. ستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة المغرب من يوم غد الثلاثاء السادس من هذا الشهر في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 Auburn Road Auburn. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بحضراتكم إلى لقاء يتجدد كل يوم اثنين مع الدكتور مصطفى عالم الدين، نحدثه على الهواء، سيطرح موضوعا جديدا وسينتظر أسئلتكم على الهواء مباشرة. إذا كان لديكم من استشارة طبية صحية اتصلوا بنا على رقم الهاتف 9758-3399. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. اليوم عطلة، أثرت أن تأتي حتى لا يتوقف البرنامج، وإن شاء الله إن شاء الله بميزان حسناتك إن شاء الله.
1: خليل هيك طول عمرك حاج إبراهيم، وشكرا لك وللمستمعين.
0: بس قبل ما نبتدي دكتور، بدي أذكر المستمعين أنه حضرتك هذه النصائح التي تقدمها على الهواء مباشرة لا تغني عن استشارة الطبيب.
1: طبعاً طبعاً.
0: هذه نصائح تعطيها على الهواء طبعاً. ولكن لابد من التدقيق والتمحيص، المرضى قبل ما يغدوا يسألوا أطباء خاصين عن الموضوع.
1: نعم نعم.
0: ضروري، ما هي؟
1: هذا ضروري، لأن إحنا هذا شيء طبي ومعلومات طبية نعطيها ومعلومات للناس، بس مش شيء بقدر ما هي إنه استشارة طبية، لا معلومات معينة.
0: نعم.
1: لهالسبب إذا كان يكون الإنسان عنده أي شيء يروح عند طبيب العائلة تبعه أو السبيشالست أو الاختصاصي حتى مشان العلاج. نعم. ومشان الاستشارة.
0: نعم. دكتور اليوم بعتقد هذا الأسبوع هو أسبوع يعني سرطان الثدي.
1: نعم.
0: والناس تتحدث عن سرطان الثدي وهذا مرض شائع.
1: نعم.
0: الله يخلصنا ويبعد عنه.
1: الله من
0: خلصنا منه.
1: نعم.
0: دكتور بدنا من حضرتك اليوم أن تغوص في هذا الموضوع.
1: نحن
0: يعني سرطان الثدي أسبابه.
1: نعم.
0: مسبباته.
1: نعم.
0: علاجه كيف من التحاكى معه.
1: نعم.
0: تفضل، ما هو سرطان الثدي؟
1: يعني لو جينا نحن هيك نعرف سرطان الثدي تعريفه مثل تعريف أي سرطان آخر، هو عبارة عن خلايا بتنمو بطريقة عشوائية بدون أي نظام معين لها. هالخلايا هذه بتتجمع وبتصير نوع من التكتلات، والتكتلات تتحول لأمراض خبيث. هلا هذا بالمفهوم العام. طبعا في وين بيحصل هالتجمعات الخلايا الغير طبيعية هذه؟ بتحصل في أنابيب الحليب الصغيرة هذه، وقت اللي بتمسن بنسميها دكت الكارسينوما، يعني سرطان الأنابيب، أو بيجي باللوبلس بالمنطقة العليا بسير لوبلر أو كارسينوما. يعني هالتسمية بعتقد منها هي كتير مهمة، بس إنه للمستمعين إنه لازم يعرف. بس سرطان الثدي هو يعتبر من أكثر السرطانات الشائعة عند الإمرأة، هو سرطان الثدي، وقولوا مضاعفات كتير كتير، يقولوا مضاعفات، يقولوا للحقيقة العلاجات تبعته كتير، هي كمان يعني متقدمة كتير. بس اليوم نحن قبل ما نحكي بالعلاج أو نحكي نحكي بالأعراض، إنه شو لازم تعمل المرأة، شو يعني الامرأة البالغة، انه كيف
0: دكتور سرطان الثدي يصيب كل الاعمار؟
1: ايه
0: يعني يبتدي من سن البلوغ للوفاة.
1: سرطان الثدي بيصيب بالاعمار يعني من الثلاثينات وبالطاعة، بس اكتر شيء بعد سن اليأس. بعد سن اليأس بتزداد الحولة هذه، بس هو بيتغذى من الاستروجين ويعني او من البروجستيرون من الهرمونات يعني. بس الحقيقه هو السرطان الثدي وقت اللي بيحصل بعمر متقدم شوي اكثر من، بس ممكن يحصل بالثلاثينات وبالثلاثينات
0: وما فوق. يبقى الى سن 80 و90 ولا بيقف في سن معين بتصير المرأة بتقول ما حيصير معي بقى؟
1: لا بالحقيقة هون هذا السؤال بيجرنا لموضوع انه الوقت اللي عم تنعمل يعني هو يعني سرطان الثدي في ثلاث شغلات مهمين لازم يعملها الواحد. المرأة لازم تطلع على صدرها على المرأة، رقم واحد. بنيجي على السؤال اللي بجاوب عليه انت. رقم اثنين لازم هي تفحص نفسها بايده بالصدر وتحت البوط على الجنبين
0: كيف يعني الدوس ببطن الغدة؟
1: دوس يعني أنا برأيي هيك تعمل خطين، واحد عمودي وواحد أفقي، وبنقسم الصدر لأربع أقسام، يعني لأربع سيكتور، وبتصير تتحسس فيهن بالأربع جوانب، وبعدين بتشوف الحلمي، بعدين بتشوف الجانب الثاني، بعدين كمان نفس الشيء تحت القبض يلي هو الأكسلة. هلا ممكن بعض الوقت من النظر تبين في شيء غلط، احمرار، تقشرات،
0: نظر الى الثدي يعني،
1: ايه نظر للثدي، اذا كان في ديمبلينج يعني غرقاني مثلا الحلمه غير طبيعيه، اوجاع، عم يطلع شيء من الثدي مثلا مثل الماء، مثل الدم، او مثل الدشاج، او اي شيء عم يطلع، هذا لازم ياخده، او احمرار دائم ما قلل. عاده هو سرطان الثدي ما بيجي بأوجع، بس ممكن بعض الأوقات الأوجاع المزمنة، الأوجاع بتطول يعني ما بتروح، بده الواحد ياخذها بعين الاعتبار، كما يروح عند الطبيب ويشوف إنه القصة تبعتها. بعض الأوقات ممكن تحصل احمرارات صغيرة أو تقشرات صغيرة، بعض الأوقات بتحصل مثلا لامبي، بعض الأوقات الشكل تبع الصدر بيتغير حسب ذلك، مثلا بيقول أنا عم يتغير شكلي، عم في انحرافات معينة عم تحصل، كل هذه الأعراض لهذه الاثنين. هلا الشغلة الرئيسية، نرجع على السؤال اللي سألته أنت حضرتك، بتقول إنه بدل 80 أو لجين اليوم عملية الماموغرام، كمان هذا جزء من مسح عمر الصدي، بيعطوه من 50 إلى 75. من هالفترة الزمنية هذه الحكومة بتبعت لك بشكل دوري تذكير حتى تروح تعمل الصدر لكل سنتين مرة. هلا ممكن نعمل قبل الـ50، ايه ممكن بالـ40 و45 ممكن نعمل، وبعد الـ75 كمان ممكن نعمل، بس الحكومة ما بتبعت لك يعني انذار انه تروح اعمله، لا تعتمد على عليك انت وعلى نفسك. بس هالعمر الرئيسي بين الـ50 والـ75 يلي هو اكتر شيء بيحصل الامراض السرطان. طبعا اذا بدنا نيجي بنفوت امراض السرطان الثدي على الامراض تبعه، على الأسباب، أسباب عديدة. هلا السبب الرئيسي يمكن ما بنعرف وين كيف ببلش، يعني لسه ما أنا مظبوط، بس مثلا في عندك عوامل بيئية مهمة كتير، وعوامل بيئية مهمة مثل عنصر الوراثي، ضروري جدا جدا جدا انه الامرأة المصابة بالصدي لازم تعرف اذا كان عمتها او خالتها او حدا من اقربائها مصاب بالصدي.
0: يعني اكثر النساء المرشحات لسرطان الثدي اللي بتكون امهم او عمتهم او خالتهم صار معهم سرطان، دول مرشحات او يعني.
1: بالتاكيد لا. لانه كمان ما تنسى في كمان الجينيتك فاكتور يلي ممكن نوع الجين بيكون له علاقه، يعني في موتيشن بالجين هذا له علاقه كمان بالعنصر الوراثي. في عندنا الشغل الناس النسائي اللي بيشرب مشروبات كحوليه كتير كمان هذا له تاثير، التدخين كمان له تأثير، البدانة بشكل عام كمان لها تكون عنصر يعني بيئي بيأثر على
0: في أكل، بيأثر الأكل شيء
1: من حيث الأكل. أنا بعتقد يعني النظام الصحي، الأكل الصحي، وممارسة الرياضة حتى دل الجسم بنشاط دائم، هذا كتير بيأثر إنه بيوقف عملية كيف بيوقف يعني بيحسن من عملية الإنسان وبيمنع كل أمراض الخبيثة أو الأمراض الوراثية أو الأمراض الصعبة.
0: سوري دكتور، مضطر أسأل هالسؤال.
1: تفضل.
0: هل هناك فرق بين الأجزاء الكبيرة والأجزاء الصغيرة؟
1: لا، بنحس المبدأ بنحس المبدأ لا، لأنه صوبة الصدر لا، ما له علاقة، ما في شيء بيقول هيك. بس في إذا كان الدنسيتي، الدنس تبع يعني سميكة الصدر الثدي، هي ممكن بعض الوقت تعمل نسبة إعاقات شوي بالماموغرام أو كذا فحص، عرفت كيف؟ لهالسبب وقت اللي بتكون بتنعمل الماموغرام يمكن بعضها بتنكمش بمراحل كتير كتير كمان صغيرة. هلا هو المشكلة الكبيرة وين هون؟ الثدي يعني وقت اللي بتكون المرض او المرض الخبيث هذا بيكون جاي، بيكون موضعي بمحل نسميه انسيتو بري انفاسيف، يعني ما بيكون استفاد اسعام طلع برات المحيط تبعه، هذا هون علاجه كتير هين بعدين تنعطى أدوية حتى لما يتراجع ويتكرر
0: استئصاله
1: طبعا. هاي بيسموها بنعمله مثل أمبكتامين. وفي عندك الورم الثدي اللي بيطلع من محيطه وين بيروح؟ بيروح أماكن تانية مثلا، يمكن بيروح على الأكسل، بيروح على
0: يعني بس ينتشر،
1: بس ينتشر بيطلع من محيطه، بيروح على الليمفلود أو بيروح على العظم، على قيمة العظم، أو بيروح على
0: قديش يا دكتور لينتشر تقريبا؟
1: أنا هون السؤال الكبير هو اللي بيحدد الانتشار وبيحدد قصر المسافة هو قديش أنت عم تعمل فحوصات، يعني سيلف اكزامينيشن، فحوصات طبية لحولك تتعرفوا تكتشفوا بما يعني بأوقات كتير يعني متأخرة. هلا تنقول إنه في كتير نساء بنكشفوا يصير معهم تشخيص لمرض سرطان الثدي، بيكون ستاج فور، بيكون متمدد، بيكون رايح على محلات تانية وما معهم خبر. وهون الخطورة الكبيرة بالموضوع.
0: المرأة إذا كانت عم تتحسس الثدي
1: نعم،
0: واكتشفت قد مثلا حبة العدس
1: نعم
0: لامب
1: نعم
0: قد حبة العدس لازم نعم. تعمل وري
1: لازم
0: لازم
1: ضروري جدا نعم. يعني حبة العدس أقل من حبة العدس وورم معين، يعني الشكل هاكي مثلا الجلد فاتي لجوا مثلا الشكل تحلوم أي شيء بتلاقي فيه غلط المفروض، لأنه وقت اللي بيحصل عملية الكانسر أو التيومر يلي هو مسميه لامب نحن، إذا ممكن يشد الجلد لورا ممكن يدفع على لبرا، يعني في شكلات في أشكال بتكون كتير يعني بتكون ديمبلينج، بتكون بتعمل مثل النفخة، بتعمل مثل إنه ضروري جدا جدا وما تأخذها بعين الاعتبار، يعني أو قشرة صغيرة طلعت حول الحلومي أو حكي عم يعني تحك على طول بنفس المكان، دول والله ما شيء هذا حكي نوع، مفروض تروح لعند طبيب العائلة ونعمل تنفحص فحص دقة وتنعمل فحوصات التانية، فحوصات الدم، فحوصات الماموغرام، فحوصات الالتراساوند، فحوصات ممكن تحتاج لستي سكان أو شيء، كل هالأمور هذه اللي بدنا نعملها.
0: ما في عوارض خارجية تصاحب سرطان مثلا سخونة بردية رشفة؟
1: بشكل عام هو إذا سرطان الثدي عم ينمو بطريقة هكي ما في التهابات فيه، ما في أي شيء، ما بتعمل أي أعراض. بس إذا كان في التهابات مثلا طلعت الحبة هذه والتهبت وصار في ورم، صار في التهابات، صار في احمرار، صار في شيء غلط هيك، كمان ممكن يكون له تأثير. لهالسبب هلا بيقولوا انه سرطان الثدي ما بيوجع، بس بيوجع امتى؟ وقت يكون في التهابات او يكون في وجع مزمن طول ما عم يروح. هذا اي وجع بالثدي بيطول ما بيروح، يعني بدل بيجي بالليل وبالنهار وكذا وما بيقيله اي اعراض المفروض تنفحص. يعني بيقول لك في كثير ناس بيقولوا انه اعراض أمراض يعني سرطان الثدي ما له أعراض ما بيوجع، لا أنا برأيي كل هالمسائل هذه تأخذها بعين الاعتبار.
0: دكتور عندما تصاب المرأة ويخبرها الطبيب أنه صار معك كانسر بالثدي
1: نعم،
0: طبعا البيت كله حيتضعضع
1: نعم،
0: البيت كله حيتزعزع
1: نعم،
0: من الأب والزوج والأولاد
1: نعم.
0: هلأ بدنا نبتدي بأول خطوة. راحت مريضة عند الدكتور قال لها معك والعياذ بالله يعني سرطان بالثدي، من أين تبدأ هذه المرأة؟ ماذا تفعل؟
1: أول كل شيء وقت اللي تجي مثلا أي امرأة تحصل مثلا بتقول لك دكتور عم أشعر أنه في عندي هاكي شيء غلط، ما مشعر بشيء أنه أنا هاكي عرفت لي كيف، أو بتجي بالأعراض اللي حكينا عنها أو
0: نعم.
1: حكي أو تعب أو معي وجع أو صدري كبرون شوية عن الترم الثاني أو كذا، هذه بدأت تنفحص. طبعا في بدأت تنفحص فحص الطبيب العائلي لازم يفحصها. هلأ في نساء كتير بتكون عندها نوع من الخوف إنه مثلا ما بتحب تنفحص عند الطبيب الرجال، في ناس بتنفحص عند الطبيب الرجال طبعا ضمن أدبيات قانونية معينة، وجود الشابيرونيا اللي هي السكرتيرة معه وبتنفحص. هلأ إذا مجرد من أنا الفحص اللامبو بعتناها، ما كل لامبو كمان حيكون نوع من الكانسر، ممكن يكون حميد ما يكون خبيث. هلأ مجرد ما لقينا الورم هذا حتنبعث هي تنعمل للماموغرام تنعمل الألتراسون، وبعد ما شفنا الماموغرام الألتراسون نشوف نروح على البيوبسي نعمل نقد عينة معينة
0: خزعة.
1: هلأ إذا أثبت أنه الكانسر موجود هو خبيث، خازعة بتقلنا كأنه حميدة أو خبيث، هوني بدها تنطلق العملية هوني. ودائما بعد ما بنلاقي نحن اللم مفروض نحدد يعني نبعث المريضة اللي عند حكيم اختصاصي حكيم جراحة، عادة الحكمة الجراحيين هن الاختصاصيين بالمرض سرطان الثدي، ومن هون تبدأ الرحلة الكبيرة اللي هي.
0: بس قبل ما ننتقل حضرتك انت لك طبيب ممارس حوالي 35 سنة 40 سنة.
1: نعم.
0: الله أعلم.
1: الله.
0: طبعا انت على الأرجح بتعرف إذا كان سرطان بداية الطريق يعني.
1: نعم.
0: حسب خبرتك عندك نظرة.
1: نعم.
0: بس ما بتقول حتى تخلص الفحوص.
1: طبعا طبعا طبعا ما فيك تحت.
0: بس بتعرف يعني فورا.
1: ايه طبعا يعني مجرد يعني انه كل اللامب الملائيون يعني الأكثرية بيكونوا خبيثين، في أمراض حميدة معينة، في أمراض كذا يعني، في لامب صغار بيكونوا علاقة بالتغيرات الهرمونية، بس هذا تقريبا يعني بيشكل ريد فلاج يعني علامات
0: خط الأحمر،
1: خط أحمر بقى هون ولازم نبلش فيه ولازم نبعث المريضة اللي عند نتعامل نحن وطبيب، لأنه وقت اللي نحن عم نحكي عن سرطان الثدي ونبلش مشوار العلاج، هون مشوار العلاج ما بيبتدأ بطبيب العائلة وبينتهى بمولتي ديسيبليناري تيم، بيلتهى مع مجموعة أطباء، بينتهى بالمستقبل بدها تيجي في ممرضة بدها تكون موجودة، بدها تكون طبيب العائلة، بدها يكون طبيب الجراح، بدها يكون طبيب نفساني لأنه حل أسرع لها نفسيا أو كانسلينج، بدها يكون علاج الهرمونات الأنكولوجيست، يعني كل هالمجموعة هذه تشتغل تتصل ببعض البعض. هلأ إذا كان الورم هو محله يأخذ الخزعة منه ونسبة ويأخذوا ويشيلوا يعملوا مثل لام يعني بيسموه لامبكتومي، بيشيلوا اسم من الجسم اللي منه منصوب، وهون بدل تحت المراقبة وبيعطوه بعض الأدوية حتى اللي ما تتراجع على مثل الأمراض اللي طبعا. وبعدين العلاجات اليوم يمكن اللي بيعرفوا عندنا ورم صدر الصدي وعم يسمعونه وبيعرفوا هيك، لأنه في علاجات بيسموها إلى مستقبلات، المستقبلات الهرمونية تبعتها هي بتحدد العلاج، مستقبلات هرمون الاستروجين ومستقبل هرمون البروستاجين ومستقبل بعض البروتينات مثل يسموها هاج 2، يعني كل هذه العلاجات كمان لها تأثير كتير ولها دور كبير بعملية العلاج. هلأ ممكن العلاج يكون أول شيء جراحة، ممكن يكون جراحة مع راديو أو كيمو أو مع يعني حسب الحول اللي بيحدده الطبيب، إذا كان الورم كبير لازم يزغره قبل ما يشيله، كل الأمور هذه بيحددها طبيب الجراحة والاختصاص الجراحي طبعا مع المشاور مع المريض مع طبيب العائلة. هون بتبلش الخطوة الكبيرة. هلأ متقلنا نحن عن الأعراض والأسباب وكذا، أنه عندك تبقى توجه الإمرأة هون وقتلا في، وهون السؤال الصعب الكبير، بس بدك تطرح السؤال، بدك تطرح الموضوع بكل شفافية
0: يعني.
1: بدك بكل شفافية، عرفت علي كيف؟ هلا في نساء كتير بتكون جامدة وقوية وقادرة تستوعب، في ناس ما قادرة يعني
0: بينهاروا
1: ايه طبعا بدك تحكي بطريقة كتير، انه هلا هي مجرد ما عرفت لام صفت متحضرة نفسيا انه معقولة ولا ما معقولة، هذه الفترة معقولة ولا ما معقولة، عم تحطك بوضعية انت انه انت إن يعني تهيئ لها هذه
0: نفسيا
1: تقريبا شبه نفسيا. بعدين بتصير في عندك انه وقت بتحكي مع الخلف بتصير في دينايل انه معقولي انا عندي يمكن ما معقولي كذا، عرفت علي كيف؟ بعدين بتجي في علاجات بتتعالج، طبعا في ناس بيقول لها ردة فعل بتكون نفسية صعبة كتير عليها وعلى العائلة وعلى الأولاد وعلى الرجال وكل محيط العائلة.
0: بس دكتور في أخبار حلوة بهالأيام إنه سرطان الثدي صار ممكن الشفاء منه، يعني إذا واحد ركز
1: يعني
0: كثير نساء تعافوا
1: في مهل. هو كيف يعني في تقدم كتير كتير
0: بالطب
1: بالتحديد يعني بالسرطان الثدي. اليوم تطوروا كتير كتير بالأدوية، تطورت كتير كتير الأدوية الجراحية، تطورت الأدوية الهرمونية، تطورت الأدوية الكيموثيرابي، تطورت الأنكولوجي، كله تطور. حتى اليوم في الإيمونولوجي كمان عرفت عليه كيف إنه اليوم في أدوية عم تروح تلحق الريسبتر يعني المستقبل يعني الخلايا المستقبل اللي عم تروح عليها توجه وتعطي قوة لجهاز المناعة منشان يروح يدمره. يعني في تطور كتير كتير وعطى نسبة يعني حياة عالية كتير مقارنة مع الماضي. هلا المشكلة بدل عنا هون إنه بأي مرحلة بأي ستيج من المراحل. الستيج يعني بستيج بأي مرحلة من المراحل موجود. في عندك مرحلة أولى ومرحلة تانية والثالثة ومرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي اللي هي المرحلة اللي بينتقل الكانسر من مكانه إلى مكان آخر بالجسم. يعني بينتقل على أماكن تانية. المرحلة الأولى بدل محله بعد المرحلة التانية والثالثة بيروح على الليمف نود، وبعدين المرحلة الرابعة اللي هي متقدمة جدا بيطلع يا بيروح على العظم يا بيروح على الكبد يا بيروح على بينتشر بأماكن أو بيروح على الرئتين بتصير عملية انتشاره. هون العلاج بيصير شوية صعب. بس اليوم كتير نسبة عالية جدا جدا من تشخيص المرض عم ينعمل بطريقه يعني ما عم يوصلوا لهالحوله هذا الا الاهمال بيوصلك لهالحوله.
0: يعني كل ما عرفنا المرض مبكرا اكتشفناه مبكرا كل ما هن
1: كل ما اعطونا وقت زياده بالحياه وبالعمر وكل ما كانت نسبه العلاجات ناجحه ومفعمه وذكية. لأنه إذا كان يعني خارت بالتشخيص العلاج قد ما كان يكون منيح ما بيعطي النتيجة وقت بتكون أنت مكتشف المرض بمرحله الأولية. فلهالسبب بتلاقي أنه ضروري جدا جدا التوعية الطبية والتوعية النساء توعي بعضها. وإذا امرأة مثلا صابت بسرطان الثدي تعمل جولات تفهم الآخرين النساء التانية. يعني كل هذه بتيجي بتلعب دور كبير. مثل اليوم نحن عم نحكي هون إنه كمان طبيب العائلة يعني الكانسلر يعني الناس العاديين الناس اللي عندنا المشاكل كلها سوا هذه يخبروا عنها منشان العلاج بيكون. وبالتحديد وقت اللي بيكون هالمرض هذا موجود ضمن عائلة يعني وحدة تشوف أمها إذا عندها شيء إذا ما عندها تشوف بنتها تشوف أختها تشوف كذا ينعمل يعني فحوصات لقاله حتى اللي ما نوع بالمهالك والكارثة الكبيرة يلي ممكن كتير
0: دكتور. لما بيعرف الزوج انه زوجته مع كانسر بالثدي شو لازم يعمل كيف لازم يتصرف حضرتك كدكتور يعني شو بتنصحه؟
1: انا برأيي يتصرف الرجل انه هذه المرأة مريضة قبل كل شيء.

0: الصعيدي الموجودة، ما بدها الواحد يفكر بأنانيته، يفكر بنفسه، يفكر بعدين. ما تنسى شغل اليوم وقت اللي يعني نحن قلنا يمكن بعض وقت اللام بيكون صغير تاخده، ما بتنشيل الصدر ولا ما معقولة ما ضروري تعمل مستكتومي، يعني لأنه العلاجات الجراحة ممكن تعمل تاخد لام صغير وتخلي الصدي موجود، ممكن تقص نص الصدي او ممكن تشيله كله. الماستكتومي لو تشيله كله بيعملوا مثل نوع من البلاستيك كونستراكشن له، بس بدل الحلي غير يعني ايه، وبده دلمه، بده دلمه لاحقه مشان الصدر الاخر كمان.
1: حتى يعني بيصير في تشوه؟
0: طبعا طبعا بيصير في نوع من التشوه، وهذا طبعا يمكن بيأثر كثير على نفسية المرأة كمان بالحول.
1: بس
0: هذا
1: الرجل بده يتقبل هذا الواقع،
0: بده
1: يتقبل صارت مرتي مشوهة ولازم يعني بقى تنتهي علاقتنا لأنه مرتي صارت ناقصة جزء من جسمه.
0: يعني هذه بدها تكون كتير الإنسان عقلاني بحياته، وهذه بتلعب دور كتير يعني. إيه بتلعب دور قديش هو إنساني، قديش هو بيهتم بعقلته، قديش بيهتم بمرته، قديش بيحب مرته، قديش يعني في كتير عناصر كتير مرتبطة ببعضها بتخلي العلاقة تكون. إلى جانب بعض وقت اللي نحن قلنا لأنه المضاعفات المضاعفات بتيجي أكتر شيء من العلاجات اللي بكون عم يأخذها المريض، يعني يبكون يا التهابات يا بكون
1: يعني.
0: يعني ايه بكون مثلا علاجات هرمونية وعلاجات كيميائية وعلاجات صعبة. هذه كمان بدها مواقف، تكون الواحد يكون يوقف حد الامرأة، حد الزوجة، حد الام، حد الاخت، حد شو من كان تكون
1: يعني كل المجتمع حول هذه المرأة لازم يتكتل لمساعدتها.
0: ضروري جدا، ضروري جدا جدا. وهون الحقيقة في كتير هاكي مجموعات يعني بتهتم بهالأمر هذا، وبتعمل نوع من الكانسلينج، بتخلي انه مثلا يعني بأي مرحلة انت موجود من مراحل بعملية الرحلة اللي عم تقوم فيها من وقت ما بلش التيومر لحتى لي انت بدنا ننتهي من عارفين. بس العلاجات هي بتحدد كتير شغلات كتير، وبتقضوا يعني وبتخلي تمتد الامور. الى جانب العنصر النفسي انه انا كمان بدي اعيش هالفترة الزمنية السنة تنتين ثلاثة عشرة خمستاشر سنة بدي اعيشهم، هدولي كمان لازم يعيشن بنوع من
1: الهدوء النفسي والراحة.
0: الهدوء النفسي وهذه بتعتمد على المحيط اللي انت عايش فيه، بتعتمد على العلاقات الاجتماعية اللي عندك، وبتعتمد على الشخص بحد ذاته. عرفت لكي هلا في امرأة يمكن تكون عم تاخد علاجات وعوش حياة طبيعية وكذا، فيها تعيش حياتها طبيعية، فيها تروح تسافر هي وجوزها وتكذر وتطلع وتجي وهي ولادها وعائلتها وتجوز أولادها وتفرح فيهم، يعني كل الأمور هذه الحياتية يلي منعيشها فيها تعيشها بكل هدوء
1: سلام.
0: بنقول نعم هدوء وسلام. وهون يعني الموضوع الرئيسي والمهم، لأنه وقت الإنسان بيكون بحالة صعبة جدا جدا مثل الحالة هذا، الحالة اللي بيجيك واحد بيعطيك دعم نفسي بريحك كتير وبيخليك إنه
1: لأنه مع الأسف الشديد دكتور
0: نعم.
1: أنا بحياتي لاحظت
0: نعم.
1: إنه في بعض الأزواج
0: نعم.
1: بس يصير مع زوجته كانسر بالثدي
0: نعم.
1: بيزيد شراسة، بيزيد توغلا، وبيزيد عدم إنسانية، بصير يعاملها بقسوة إنه فقدت جزء من جسمه، صارت هي يعني منتهى الجهل.
0: أنا برأيي هذا بيكون رجل يعني فقد العاطفة وفقد إنسانيته وعم يفكر بغريزته وعم يفكر بطبيعته القصة هذولي. بس بشوف قليل أنا هذول من الدكتور كتير، لأنه وهون كتير يعني إنه كمان هذا الإنسان بدك كمان تقعد معه أنت وتوعيه وتفهمه. يمكن بعض الوقت هو جهل الأمور، من عارف شو عم يصير بالأمور. في ناس بيقول لك كمان عنده نوع من الأنانية، رسالة كيف شو من حكيت معه بيقول لك أنا ما بعرف يتحمل الحول هذه، بدي تجوز، بدي بتتعلق بطبيعة الرجل، بطبيعة الإنسان، بطبيعة البشرية. ما نحن كلنا بشر يعني، ونحن كل إنسان مثلا بردة فعله على أي عمل معين مختلفة بتكون
1: صحيح.
0: ما تكون متشابهة يعني. يعني أي حادث صغير يعني ردة الفعل عند 10 أشخاص بتكون غير متشابهة يعني.
1: طيب دكتور، شفية الإمرأة قال الطبيب

0: انه نحن استأصلنا سرطان الثدي وصرتي تمام، هل عليها ان تقلق وبدت تم عم تجري فحوصات طبعًا مستمره دائمه؟
1: طبعا بدل الفحوصات الدوريه دائما بدل تجي وتنعمل الماموجرام وتنعمل الالتراساون
0: على طول.
1: ممكن كمان المرض ينتقل على صدر الثاني كمان، عرفت علي كيف؟ بدها تدلع تحت رقابه بكل الوقت. هلا ما بقى رقابه انه والله كل شهر كل شهرين، بصير عمليه اطول شويه وبصير العلاجات، يعني اذا اكثر شيء العلاجات الهرمونيه اللي بتيجي بتشد المريض يجي لعند الحكيم، مثل هوت فلاشز ومثل اي مثلا يعني مثل العيت نفس وتقيؤ وشغلات من الأدوية اللي بتاخذها، عرفت علي كيف؟ وهذه شبه يعني بده الإنسان يتقبلها، لأنه إذا ما بناخذها المرض حيكتر. وللأسف الشديد إنه هذه الأعراض منها كتير كتير، يعني إلها كتير موجودة، بس ما بها بتختلف كمان من امرأة لامرأة. وفي بعض الناس بيقول لك أنا عم أخذ الأدوية وعلاجي منيح ومبسوطة ومكيفة وما عندي مشكلة أبدا نهائية، وقايمة بحياتها الطبيعية وعم تروح تكزر وتطلع وتنزل وتعمل حياة حلوة كتير. وهذه شغلة ضرورية إنه الإنسان يعني تاخذها بعين الاعتبار. بس في مرض بدها تتعايش معه، وهون اذا بيك تشالنجين يعني. هلا اذا خلصنا من الامراض كلها سوا، هذه وعاشت حياتها وصلت لمرحله انه الكانسر صفى تيرمينال ما بقى في منه، ساعتها بدها تجي مرحله البالاتيف كير يلي هي العلاج الملطف، يلي بدها طبعا بتكون مرحله متقدمه جدا ساعتها، بعد 5 سنين 10 سنين الحد المعدل بده يجي. هون بدها كمان تكون مرحلة تانية، العاطفة بتلعب دور كبير والاهتمام بيلعب دور كبير والعلاجات النفسية بتلعب دور كبير فيها. وتكون يعني إذا الإنسان انتهت حياته تنتهى بكرامة بعزة
0: دكتور، في سؤال يعني لازم أسألك.
1: تفضل.
0: في شخص راح ليتجوز،
1: نعم،
0: فقالوا له هيدي العروس اما شيل الصدر لانه كان معه كانسر،
1: نعم،
0: وسته كان معه كانسر،
1: نعم،
0: قام احجم عن زواج هالبنت. هل هذا عمل يعني مقبول ولا ما لازم يعمل؟
1: انا لك حاج ابراهيم، في شغله هلا اذا ما في عمليه زواج بده عم يتطلع على امراه، عرفت علي كيف؟ وعرف المخاطر تبعتها هذا، وممكن تكون هذه الامراه كمان مرشحه لعمل. بس دائما هذه شغلتي اللي بتكون خاصة دائما، بس بعض الوقت بتفلش بالضاعة والمنطقة والمحيط، بيقولوا لك هذه إما وأخته وكذا وإلى آخره، بصير العالم تتخوف من هالمسألة كلها سوا. هلا هذا الرجل إذا كان إذا بيحبها وعيش وياها وقوله فترة وكذا وتركها موضوع، أما عم يدور على أمره وقوله له هالمرأة كذا كذا، لا، بيحاول عم اتجاه تاني، لا تعرف عليها ولا زعاجها ولا مرضها ولا عمل لها أي شيء آخر. أما إذا كان خطبها وحبها وحبيته وعيش وياها وقوله له لك هذه أما كذا وكذا، ممكن يصير بعدين هو يهرب ويمشي. أنا بعتقد فيها نوع
0: تجني،
1: فيها نوع من الصعوبة والتجني، عرفت علي كيف؟ وهذه بتعتمد كمان على كل شخص وعلى كل إنسان. بس هذه يعني إنه بس إذا كان ما فيه بالموضوع وحيا الطريق، يعني ما في أي علاقة ما في شيء، أوكي فليكن، هذه شغلة طبيعية.
0: في كلمة أخيرة بتحب تقولها؟
1: بدنا نقوله، أنا الكلمة الأخيرة اللي بدي أقولها بهالموضوع هذا، كل شيء قد ما حكينا كنا على العلاج وكنا على هذه أمور بتتعلق بالأطباء، بس اللي بتعلق بالمريض وبتعلق بطبيب العائلة مباشرة، الإمرأة لازم تكون كل دورة شهرية بعد 3 أيام الدورة الشهرية تفحص صدره، تفحص الصدر وتفحص إذا بتلاقي أي شيء غلط أي شيء كذا، توقف على المراية وتحدها هيك فوق راسها وتطلع إنه في تغييرات بصدرها، في تغييرات، في أي تشوهات، في أي شيء، في أي احمرار، في أي وجع، في أي ديمبل، في أي بيمبل، في أي لام، في أي شيء، لازم تروح تشوف طبيب العيال. هذه رقم واحد، هي مسؤولة عن نفسها، وتحط إذا تفحص حالها هيك وتحط شوية بتكون في صابون تكون هيك ببين اللام ضاري يعني أو تحت البوط إذا في لام قبط. هذه ناحية. إذا ما بين شيء أو كمان إذا كان مثلا عندها مثلا بالوراثة أو شيء، مفروض تعمل تشيك أب عند طبيبي أو طبيب